هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب من بلدة جسر الزرقاء بجروح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه برفقة شاب آخر لإطلاق نار من قبل مجهولين بالقرب من إحدى قاعة الأفراح في مدينة باقة الغربية. وبحسب المعلومات الأولية لا تزال حالة الشاب الثاني غير واضحة وسط أنباء عن تمكنه من الفرار أو تعرضه للإصابة. وأفادت المصادر بأن الجناة قاموا بإضرام النار في المركبة التي استخدمت لتنفيذ الجريمة قبل فرارهم من المكان. اقتحمت قوات الشرطة الليلة الماضية حفل زفاف وسط استياء عارم في المدينة. وبحسب شهادات الحاضرين اقتحمت القوات المكان بشكل مفاجئ قبل أن تقوم بإلقاء قنبلة وإجبار عشرات الشبان على الانبطاح أرضا والشروع في إجراء عمليات تفتيش استفزازية. وأكد المشاركون أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفة من قبل المتواجدين تستدعي هذا التدخل متهمين القوات بتعمد تخريب الاحتفال دون أي مبرر. تواصلت الليلة الماضية الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان مستهدفة المنطقة الواقعة بين علي الطاهر والدبشة في قضاء النبطية بالتزامن مع عمليات تفجير في مدينة بنت جبيل وبلدة طلوسة والطيبة. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في غارتين على بلدتي أنصار ودير الزهران في قضاء النبطية. من جانبه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الاستهدافات في جنوب لبنان تأتي عقب إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة في هجوم نصب إلى حزب الله داخل المنطقة الأمنية. وادعى نتنياهو أن الجيش لم يعلم إلا لاحقا بوجود مدنيين في الموقع المستهدف واتهم حزب الله بتعمد وضعهم فيه واستخدامهم دروعا بشرية بهدف اتهام إسرائيل زورا باستهداف المدنيين عمدا. من جانبه حذر حزب الله إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على لبنان مؤكدا أنها ستقابل برد مناسب. وحمل الحزب الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة مسؤولية استمرار الاعتداءات قائلا إن واشنطن تؤمن الدعم والغطاء لإسرائيل. كما دعا الحزب السلطات اللبنانية إلى أن تبحث عن السبل المتاحة لوقف هذا العدوان ولا تصر على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة المذلة وتقديم الهدايا المجانية للعدو كما جاء في البيان. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق متفرقة في لبنان، وأكد بقاء تضامن بلاده مع لبنان مشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية. توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة حسب ما أفاد مصدر في الحركة. ومن المقرر أن يلتقي الحية صباح اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، كما ومن المنتظر أن يزور كوشنر إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة مجلس السلام لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ميدانيا، أعلن أمس عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية وإطلاق نار من قوات الجيش الإسرائيلي في وسط وجنوب القطاع. وأكدت تقارير محلية استمرار عملية القصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع في خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعة المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية خاصة في شرق البلاد وسط خشية من تشكل السيول والفيضانات في صحراء النقب والبحر الميت ومنطقة العربة. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأحد 16 من أغسطس من العام 2026. عناوين وملفات هذا الصباح: ما بين تصعيد في جنوب لبنان وأيضا التطورات الميدانية في الضفة الغربية واستهدافات كانت في غزة، الحلبة السياسية في البلاد و

ما بين الاتصالات الجارية بين الأحزاب والتحالفات الممكنة والخلافات الموجودة بين هذا وذاك. أيضا بدأنا نشاهد كما يبدو سياسة جديدة أو قديمة جديدة الآن تستحدث على الأقل وفق المعلومات، وهو مداهمة أعراس ومناسبات. ادعاء الشرطة يقول بأن هنالك مخالفات ترتكب إذا كان في إطار النظام العام وأيضا سلامة المشاركين، أو حتى الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك أن مخالفات جنائية ترتكب. ولكن واضح أنه الرسائل التي يحاول أن يصدرها وزير الأمن القومي هي رسائل واضحة للمواطنين العرب، وهذا قد يذهب إلى تصعيد أكبر وأخطر كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، بمعنى الاستهداف حتى للأفراح والمناسبات بسبب أو بدون سبب. لا أعلم إذا كان المطلوب الآن هو الحذر، خاصة يعني لمن يريد أن يستخدم بعض الوسائل غير التقليدية في أفراحه وأعراسه، وإن كنا أيضا في نهاية أو منتصف آب، ما زال الموسم في أوجه بالنسبة للكثيرين، ولكن حتى إلى هذا وصلوا. في الأسبوع الماضي تعاملنا مع الأطباء، الآن يتحدثون عن مناسبات وأعراس، وكل هذا في تحت طائلة ما يسمى بفرض سلطة القانون. ويأتي القانون أيضا ليطبق في ملفات عديدة ترتبط في الأرض والمسكن، قضايا كثيرة حارقة، العنف والجريمة حدث ولا حرج، ولكن الأحزاب للأسف ما زالت منشغلة في قضاياها الداخلية. هل هذا سينتهي قريبا أم سننتظر حتى اللحظة الأخيرة في الأسبوع الأول من شهر أيلول سبتمبر عندما تقدم القوائم نهائيا للجنة الانتخابات المركزية، ونحن كجمهور لابد أن ننتظر؟ هذا هو المشهد. أول خبر، إذاعة الشمس، ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج والهندسة الإذاعية، عدي ياسين، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطري الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفول، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة صومة مجد الكروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة.

0: إذا للتسليم الفوري اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي راخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
3: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجم 2902.
1: حملة كبسولات نخلي في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: الشمس دائما.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغلات في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها ناس اللي بتعرفها يعني سنين.
6: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا الآن. نحن في أول خبر ونبدأ بالعناوين في هذا الصباح. وأولا الراصد الجوي دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، ولكن أيضا مشهد غريب كان يوم أمس في بعض المناطق بفعل أمطار غزيرة وفيضانات في منطقة القدس والبحر الميت و الصحراء الجنوبية، وهذا في شهر آب، شتت في آب كما غنى في حينه وائل كفوري. على كل اليوم دون تغيير نذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة إمكانية لأمطار محلية وعواصف في وسط أو في شرق البلاد وتحديدا في الأماكن المنخفضة في منطقة البحر الميت. في القدس 31 درجة، تل أبيب ويافا 32، كذلك في حيفا والساحل الشمالي وال جليل الأعلى، في الناصر 34، طبرية 37، الساحل الجنوبي 32، النقب بئر السبع 35، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. التهديدات الإسرائيلية مستمرة. وزير الأمن إسرائيل كاتس هذا الصباح في تغريدة له يقول لن نغلق أي حساب وما زالت الحسابات مفتوحة وسنقوم بالدفاع عن جنودنا وعن مواطنينا. وهذا جاء بعد بلاغات الليلة باستهداف مواقع في جنوب لبنان بما في ذلك في منطقة علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر. وكان هذا الحدث بعد سلسلة استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي قال بأنها موجهة ضد عناصر من حزب

0: بالله، ولكن هذا أدى أيضا إلى مقتل مدنيين لبنانيين في لبنان. اتهموا إسرائيل بخرق الاتفاقيات ووقف إطلاق النار، وإسرائيل تتهم حزب الله بأنه قام باستهداف قوة عسكرية إسرائيلية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 3 جنود بجراح خطيرة. الأحداث في المسار الجنائي: إطلاق قنبلة يدوية في تل أبيب، وهذا في جنوب المدينة الليلة الماضية. وكذلك الأحداث المرتبطة بأحوال الطقس: الشرطة تقول أو تطالب الجمهور بتوخي الحذر وعدم السفر في محاور يمكن أن تشهد فيضانات كما حصل يوم أمس، وهذا بفعل يعني فيضانات كما ذكرنا كانت في مناطق مختلفة في شرق البلاد. تحذيرات أيضا صدرت يوم أمس من القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، تتحدث عن سماع دوي انفجارات وكذلك تحرك نشط للجيش الإسرائيلي في مواقع مختلفة، ولكن تقول هذا يندرج في إطار العمليات العسكرية المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس: إصابة شاب من بلدة جسر الزرقاء بجراح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه برفقة شاب آخر لإطلاق نار من قبل مجهولين. كذلك في برطعة: إصابة فتى في 13 من عمره بجروح وصفت بالمتوسطة أيضا نتيجة حادثة عنف. وفي يافا: أصيب شاب 20 بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. سخنين: أطلق مجهولون الليلة الماضية النار باتجاه أحد المحال التجارية. وفي أم الفحم: قوات الشرطة اقتحمت الليلة حفل زفاف وسط استياء عارم في المدينة. وحسب شهادات اقتحمت القوات المكان بشكل مفاجئ قبل أن تقوم بإلقاء قنبلة صوتية وإجبار العشرات من الشبان على الانبطاح أرضا. استمرار الاستهدافات في جنوب لبنان: وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في غارتين على بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطي. نتنياهو يقول إن الاستهدافات جاءت بعد إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة في هجوم نسب لحزب الله. والحزب يحذر إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على لبنان. إذن هذه أبرز العناوين. وفي غزة تم الإعلان يوم أمس عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية وإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: ارتقاء 11 شخصا منهم نساء وأطفال وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت فجر السبت بلدتي أنصار ودير الزهران قضاء نبطية جنوب لبنان. زاعم إسرائيلية بأن حزب الله أخل بوقف إطلاق النار ما أدى لإصابة 3 جنود، وبأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مقار لحزب الله على الرغم من الضحايا من المدنيين. وزارة الصحة في القطاع تعلن عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مدخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. استمرار هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية كان آخرها بلدة دير دبوان في منطقة رام الله، وأنباء تفيد بعودة المستوطنين لمحاصرة منازل المواطنين في قرية قصرة رغم تواجد الجيش. ترامب يتوعد بالإعلان عن مضيق هرمز أرضا أمريكية بزعم الانتصار على إيران وسط انتقادات داخل البيت الأبيض لتصريحات الرئيس. أمطار غزيرة غير معتادة في هذا الوقت من العام تؤدي إلى فيضانات في مدينة القدس وفي الوديان الشرقية في منطقة البحر الميت.
0: إذا استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله والمحاور ما بين لبنان وأحوال الطقس وما بينهما، ولكن إلى الحلبة السياسية. يوم أمس تم الإعلان عن أن حزب لكلنا مكان سيضم رئيس الكنيسة السابق أفروم بورغ للحزب، وقد يكون مرشح في قائمته. طبعا لا نعلم إلى أي مدى هذا سيستمر حتى تقديم القوائم وموعد الانتخابات، ولكن يأتي هذا كخطوة الآن في إطار الحراك السياسي.

0: נפלאים, הם דור צעיר, מרשים, יוצא מן הכלל, וצריך להקשיב להם, הם מנהיגי הרשימה והם מנהיגי התנועה, וצריך להקשיב להם. העמדה שלי אף פעם לא הייתה, והיא גם לא הפעם, עמדה שאומרת, אני מתחיל להתמודד כדי לוותר. אני מתמודד כדי לנצח. יגיע רגע אחר, תהיה השתנות של נסיבות, אני בטוח שאתה תתקשר אליי בבוקר, נשוחח ואני אגיד לך מה אני חושב באותו רגע. ברגע הזה, אני לא רואה בעיניים שום דבר חוץ מאשר 5 מנדטים בכנסת.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
0: תמיד שלך.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: להתראות.
1: إذن ما قاله أفروم بورغ وينضم لكلنا مكان وسيكون في قائمتهم في الانتخابات القريبة حتى الآن وفق ما سمعنا وهذا الموقف الذي صدر يوم أمس بالنسبة لانضمامه للحزب ونشاطه ولكن هو يهاجم طبعا أحزاب أخرى ويقول لدينا إمكانية لتخطي نسبة الحسم والحصول على المقاعد وهنالك جمهور كبير وسيستطيع أن يدعمنا والوصول إلى تخطي نسبة الحسم كما ذكرنا. يقول لن نأخذ يعني هنالك العديد من الحسابات السياسية، نحن الآن في مرحلة طرح القائمة والترشيح، إذا كان هنالك حسابات جديدة سنعمل وفق المنظومة ووفق المعطيات التي تتوفر في حينه. يعتقد أنه ما يطرح الآن على الساحة السياسية في المجتمع العربي قديم ويتآكل وبالتالي لا يمكن الاستمرار بهذا النهج، ويقول نحن نطرح أيضا نهج جديد يؤكد على خطوة التواصل بين الموحدة وسيجالوفيتش ويقول لكنها لن تأتي بالنتائج المرجوة وينتقد أيضا بقية المركبات في الساحة السياسية التي تطمح بأصوات المواطنين العرب كما استمعتم. إلى فاصل إعلاني ونعود ونتابع في أول خبر.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعده.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:38 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وكما كنا قبل الفاصل في حديث مع أبرام بورغ الذي كان قبل سنوات طويلة رئيسا للكنيست وطبعا ناشط سياسي، كان في حزب العمل وبعد ذلك خرج إلى ما يسمى بالعمل الجماهيري. تم الإعلان يوم أمس عن انضمامه لقائمة لكلنا مكان وخوض الانتخابات القريبة، هذا وفق ما سمعناه حتى الآن وتصريحاته بالنسبة وقراءته وتوصيفه للمشهد. إلى أين ستصل الأمور في نهاية المطاف؟ ونحن كما نعلم في 6 من الشهر القادم موعد تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية، وفي عالم السياسة هذا الكثير من الوقت كما نعلم، وهذه قضية سنتابعها. أيضا بالنسبة لبقية الأحزاب ما يسمى بالثلاثية، حتى الآن لا معلومات جديدة رغم ما رشح في الساعات الماضية وساعات الليل عن التوصل إلى اتفاق، حتى الآن على الأقل ما ورد إلينا لا اتفاق بالثلاثية، وننتظر كذلك هذا الموضوع والتطورات الحاصلة في الحلبة السياسية.

إذن معقولة تشات تي بي أب، وكانت هذه يعني أغنية قديمة في أوائل طريقه لوائل كفوري، ولكن كل شيء الآن أصبح على أرض الواقع، بما في ذلك أمطار وأمطار غزيرة في شهر آب وفي مناطق غير متوقعة، كما استمعنا من نحوم بالك الخبير بالأرصاد الجوية، ويقول هذا يرتبط أيضا بما يسمى بأزمة المناخ وتداعياتها، ويترجم بعدة أمور تحدث في ليس فقط في بلادنا، كما ذكر موضوع الحرارة في أوروبا، وهذا حتى أدى إلى حرائق كبيرة وعدد كبير من الوفيات نتيجة درجات الحرارة المرتفعة جدا، فيضانات في أماكن عديدة في العالم، وكل هذا مرتبط بأزمة المناخ، ولكن ليس فقط، هنالك ما هو ناتج عن تصرفات الإنسان والتلوث، وهنالك ما هو يسمى بعوامل طبيعية، كما استمعنا يقول اليوم ستستمر الأمطار في بعض المناطق، وهنالك تحذير أيضا من إمكانية حدوث فيضانات في أماكن منخفضة في منطقة القدس وفي منطقة البحر الميت والصحراء، في منطقة البحر الميت باتجاه الجنوب، وبالتالي شرطة المرور أيضا أصدرت بيان حذرت فيه المواطنين خاصة من يسافرون في هذه المنطقة من عدم الدخول في الشوارع ومحاور فيها فيضانات في الساعات القريبة، وفق على الأقل تحذيرهم وما ورد إلينا قبل قليل.

إلى بعض العناوين أيضا في الساعات الأخيرة. مصادر سياسية تقول بأن قادة ما يعرف بمجلس السلام جيرارد كوشنر الصهر الرئيس الأمريكي وكذلك نيكولاي ملادينوف رئيس هذا المجلس الرئيس التنفيذي للمجلس وكذلك توني بلير رئيس الحكومة البريطاني الأسبق وهم الآن يمكن أقول رأس الهرم في كل ما يرتبط بهذا المشروع سيصلون إلى البلاد اليوم للقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومحاولة للضغط عليه للتقدم في مسار قطاع غزة وتطبيق خارطة الطريق وخاصة بعد أن أعلن نتنياهو قبل أسبوع في جلسة الحكومة كما نذكر أنه يرفض هذه الخطة بتفاصيلها ويشترط أي تحرك إسرائيلي بالانسحاب بنزع سلاح حركة حماس بشكل كامل قبل أي انسحاب من قطاع غزة. هنالك محاولة من الثلاثة الضغط على نتنياهو لا نعلم إلى أي مدى سينجحون في ذلك ومن ثم يتوجهون إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء مسؤولين مصريين تحديدا رئيس جهاز المخابرات المصري. والمثير أنه هنالك أخبار بأن القيادة في حركة حماس في خليل الحي وخالد مشعل وكل من لديه منصب قيادي بارز في الحركة وصلوا إلى القاهرة اليوم أيضا وسيكونون في سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات بما معناه الرأس الهرم في مجلس السلام ورأس الهرم في حماس في المنطقة ما بين إسرائيل والقاهرة وهذا قد يكون مؤشر آخر لمحاولة تحريك هذه العجلة لا أعلم إلى أي مدى سينجحون في ذلك خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض أي تقدم في هذا المسار ولكن ما يتم الحديث عنه وسنتابع في هذا لاحقا ومحاولة تحريك الملف في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تحديدا في منطقة رفح النقاط الخلافية الأبرز ما زالت قضية نزع السلاح بشكل كامل بما في ذلك السلاح الخفيف وكذلك أن لا يكون أي دور لحماس في إدارة قطاع غزة ولكن هذا ما ينتظرنا اليوم وكما يبدو في الأيام القريبة القادمة مجلس السلام في لقاءات مع نتنياهو قيادة حركة حماس في لقاء مع رئيس جهاز المخابرات المصرية في العاصمة المصرية القاهرة.

نحن بهذا ننهي الساعة الأولى أعزائي المستمعين، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة الثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد البرنامج، في الهندسة الإذاعية والإنتاج زميل عادي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد أخبار الثامنة نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر حتى التاسعة من هذا الصباح.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
5: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي
9: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
2: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
1: לאן התחריד לא יועלג מריד والعنصريه لا تنقذ حياه. اذاعه الشمس معكم.
3: هنا اذاعه الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: اذاعه الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق النار في يافا. وفي باقي الغربية أصيب شاب من بلدة جزر الزرقاء بجروح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه برفقة شاب آخر لإطلاق النار من قبل مجهولين بالقرب من إحدى قاعات الأفراح في المدينة. وأفادت المصادر بأن الجناة قاموا بإضرام النار في المركبة التي استخدمت لتنفيذ الجريمة قبل فرارهم من المكان. وفي برطة أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح وصفت المتوسطة أثر تعرضه لحادث عنف في البلدة. من جانبها بشرت الشرطة التحقيق في الجرائم دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. في سخنين أطلق مجهولون ليلة الماضية النار باتجاه أحد المحال التجارية، وأتي ذلك بعد أيام من إعلان عدد من أصحاب المصالح التجارية في المدينة أنهم يعتزمون إغلاق محالهم التجارية احتجاجا على تعرضهم لإطلاق نار ورفضا لدفع الإتاوة والخاوة. اقتحمت القوات الشرطة الإسرائيلية ليلة الماضية حفل زفاف وسط استياء عارم في المدينة. وبحسب شهادات الحاضرين اقتحمت القوات المكان بشكل مفاجئ قبل أن تقوم بإلقاء قنبلة صوتية وإجبار عشرات الشبان على الانبطاح أرضا والشروع في إجراء عمليات تفتيش استفزازية. وأكد المشاركون أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفة من قبل المتواجدين تستدعي هذا التدخل، المتهمين الشرطة بتعمد تخريب احتفال دون أي مبرر. تواصلت الليلة الماضية الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان مستهدفة المنطقة الواقعة بين علي الطاهر والدبشة في قضاء النباطية بالتزامن مع عمليات تفجير في مدينة بنت جبيل وبلدات طلوسة والطيبة. وأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في غارتين استهدفتا بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النباطية. من جيبه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الاستهدافات في جنوب لبنان تأتي عقب إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة في هجوم نسبه إلى حزب الله داخل المنطقة الأمنية. وادعى نتنياهو أن الجيش لم يعلم إلا لاحقا بوجود مدنيين في الموقع، واتهم حزب الله بتعمد وضعهم فيه واستخدامهم دروعا بشرية بهدف اتهام إسرائيل زورا باستهداف المدنيين عمدا. من جانبه حذر حزب الله إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على لبنان مؤكدا أنها ستقابل برد مناسب. وحمل الحزب الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة مسؤولية استمرار الاعتداءات قائلا إن واشنطن تؤمن الدعم والغطاء لإسرائيل، كما دعا السلطات اللبنانية إلى أن تبحث عن السبل المتاحة لوقف هذا العدوان وألا تصر على الاستمرار في مسار

0: مفاوضات المباشرة التي وصفها بالمذلة. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات التي شنتها إسرائيل على لبنان، وأكد بقاء تضامن بلاده مع لبنان مشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية. توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، حسب ما أفاد مصدر في الحركة. ومن المقرر أن يلتقي الحية صباح اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، كما ومن المنتظر أن يزور كوشنر إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة مجلس السلام لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعة المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، خاصة في شرق البلاد، وسط خشية من تشكل السيول والفيضانات في صحراء النقب والبحر الميت ومنطقة العربة. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اهلا بك. اهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الان في استوديوهاتنا في اذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج اول خبر. تابعنا في الساعة الاولى في عدد من العناوين ما بين التطورات في المشهد السياسي. استمعنا الى ما قاله أفرنبورغ بعد اعلان حزب لكلنا مكان عن انضمامه، الى اي مدى سيستمرون في هذا التنافس وطرح القائمة وامور تتعلق بالحلبة الحزبية السياسية. حتى الان لا جديد في الاحزاب في المجتمع العربي ما بين الثلاثية وما بين الانضمام من قبل سيجالوفيتش للموحدة، بمعنى هنالك اتصالات ومفاوضات ومناورات ولكن لا نتيجة نهائية. كنا أيضا مع بعض العناوين، استمعنا أيضا في نشرة الأخبار إلى سلسلة حوادث عنف للأسف الشديد، الشرطة أيضا تقتحم عرس في مدينة أم الفحم، وأحوال الطقس والفيضانات في شهر آب تحديدا في

0: هناك خشية حقيقية، خصوصا وأن ما يجري ميدانيا يترافق مع التصريحات الإسرائيلية باتخاذ القرار بمعركة علي الطائي.
1: نعم، وإلى أي مدى هنالك يعني شعور بفقدان الثقة وعدم وجود أفق، يعني لا بالبعد العسكري أن هنالك إمكانية لتحقيق شيء، ولا على المستوى السياسي من قبل الحكومة اللبنانية أن تقدم شيء للبنانيين؟
0: هذا واضح من خلال ما يجري عمليا على أرض الواقع. أولا، حزب الله لا يرد على كل هذه الانتهاكات التي باتت تطال المدنيين اليوم. لم نعد نتحدث فقط عن استهداف لعناصر حزب الله، وإنما هؤلاء يتواجدون في مع عائلاتهم في بعض الأحيان، وهذا يؤدي إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء المدنيين. وإن كان على المستوى السياسي من الواضح أصلا أن مسار المفاوضات معلق، خصوصا بعد التصريحات الإسرائيلية بعدم إعطاء لبنان أي من مطالبه، إن كان على مستوى الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار، وهذا ما أدى أو تمديد وقف إطلاق النار، وهذا ما أدى إلى زيادة المخاوف لدى المواطنين المدنيين، لدى اللبنانيين الجنوبيين عمليا. جاكي، عدم رفض إسرائيل تمديد وقف إطلاق النار 8 أسابيع إضافية يعني عمليا أن إسرائيل عادت لحرية الحركة في لبنان. حرية الحركة تعني عمليا استهدافات وغارات في أي لحظة من دون سابق إنذار في مناطق مدنية، وهو ما أعيد وأكرر، وهو ما دفع العديد يوم أمس إلى المغادرة. كانت هناك حركة نزوح كبيرة جدا من جنوب لبنان، والسكان لم يمضي أسابيع على عودتهم إلى قراهم. على المستوى السياسي من الواضح أن لبنان غير قادر حاليا على تحقيق أي شيء، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مع اقتراب عمليات أو معركة علي الطاهر، وبالتالي نحن أمام أفق مسدود إن كان على المستوى العسكري، إلا إذا قرر حزب الله أمر آخر، ولكن حتى هذه اللحظة لا وجود لقرار بالرد على كل ما تقوم به إسرائيل، وإن كان على المستوى السياسي كذلك الأمر.
1: هكذا تبدو الصورة، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة جايز، شكرا لك، صباح الخير، تحياتي. الصحفية جويس الخولي للتلفزيون العربي في قراءتها من بيروت ومتابعة الأحداث. استمعنا إلى دكتور جاك نيريا، والآن في قراءة لبنانية والتصعيد الحاصل في جنوب لبنان. البلاغ الذي جاء قبل قليل من الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف قيادي في الحزب خلال الساعات الماضية، وهذا معناه أن التصعيد مستمر إسرائيليا. كيف سيأتي رد الفعل لبنانيا وتحديدا من حزب الله؟ حتى الآن كما قال جويس الأمور ما زالت في مرحلة ضبط النفس، ولكن قد تنفجر الأمور في حال استمر هذا التصعيد الإسرائيلي. الآن إلى فاصل ونعود ونتابع في محاور أول خبر.
2: كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح نور فيكم.
4: الشمس دائما.
5: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
6: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
5: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: إذن نحن نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج 8:24 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، وكنا قبل الفاصل في الملف اللبناني والتطورات الحاصلة هناك في ظل التصعيد من قبل الجيش الإسرائيلي. إسرائيل تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار من خلال استهداف قوة عسكرية إسرائيلية بطائرة مسيرة، هذا أدى إلى إصابة 3 جنود أو ضابط وجنديين. في المقابل ردت إسرائيل بسلسلة استهدافات، ووفق المعلومات الرسمية من قبل الصحة اللبنانية هنالك على الأقل 11 قتيل بالإضافة إلى 20 مصاب، وهذا لا يشمل ما تطور هذه الليلة. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى ملفات الأرض والمسكن، وكنا قد تابعنا في الأسبوع الماضي عن قرب موضوع أوامر الهدم وأيضا البلاغات بالإخلاء وغير ذلك من الإجراءات التي تتخذ من قبل سلطات التنظيم، والأمور تصل أيضا إلى الكرمل. 30 بيت وصلهم أوامر هدم في دارية الكرمل وعسفي. الزميل الصحفي منعم حلبي، سلامات منعم، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: 30 بيت؟
1: أنا أتحقق من هذا الرقم، حتى الآن لا أستطيع أن أحكم بأن 30 بيت وصلهم أوامر هدم، ولكن نعم توجد ظاهرة في الأسبوع الأخير بأن العديد من المواطنين في دلة الكرمل وعسفيا وصلتهم أوامر هدم، وهذه الظاهرة عملية التي تحدثنا عنها في السابق أيضا معك ما زالت متفاقمة، وكل الأصوات التي تتحدث وتحدثت في السابق عن إنهاء هذه القضية اتضح بأنها غير دقيقة، والمشاكل ما زالت عالقة، وأوامر الهدم والغرامات بمئات ألاف الشواكل ما زالت تصل للمواطنين في دارة الكرمل وعسفيا.
0: والسؤال القاسم المشترك إلى جانب الموضوع المرتبط بأوامر الهدم، هل هذه الأوامر صادرة بحق منازل أقيمت على أراضي خاصة أم أراضي مثلا جزء منها أو منها تابع لدائرة أراضي إسرائيل؟ لأنه واضح أن سلطة أراضي إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين بدأت بحملة مكثفة من الشمال إلى الجنوب.
1: هذا المقلق في الأمر بأن العديد من أوامر الهدم وصلت لمواطنين تحدثوا معي من دالة الكرمل وعسفيا، بنوا مصالح أو بيوت، بنوا بيوتا على أراض خاصة داخل المخطط، داخل المخطط الهيكلي في دالة الكرمل وفي عسفيا، وليس على أراضي دولة أو أراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل. فلذلك هذه القضية مقلقة أكثر فأكثر. إذا استمعنا في السابق بأن أوامر الهدم وصلت لمواطنين بنوا على أراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل أو لبارك، هنا القضية مختلفة للغاية، وهنا يجب أن نضع النقاط على الحروف. الخرائط المفصلة في دالة الكرمل وفي عسفيا لم تنتهي، ولم يتم إيداع هذه الخرائط بصورة نهائية في لجان التخطيط في حيفا. لذلك يعني المواطنون يريدون أن يبنوا بصورة منظمة، يريدون أن يحصلوا على رخص بناء، ولكن لا يستطيعون لأن الخرائط المفصلة لم تنتهي ولأن التخطيط لم ينتهي. لذلك توجد هنا معضلة كبيرة جدا. السلطات المحلية،
0: السؤال لأي مدى هنالك تخوف من أن تخرج هذه الأوامر إلى حيز التنفيذ منعم لأسباب عديدة ونشاهد جرافات أم هي

0: هي فقط يعني محاولة تطبيق قانون بالبعد الجاف، وهذا قد يكون له أبعاد كثيرة سياسية وغير سياسية. بما معنى التوقيت يطرح تساؤلات في الكرمل، لماذا الآن ولماذا هذه الهجمة؟
1: نعم، توجد تساؤلات كذلك يعني قبل الانتخابات بحوالي شهرين، لماذا هذه الحملة بالذات الآن؟ ولكن كانت حملات كهذه في السابق بدون أي علاقة بتصويت للكنيست. وفي الأسبوع الأخير يوجد مواطن من دالة الكرمل بنى أرضا تابعة لعسفيا، عمليا لمنطقة نفوذ عسفيا، وبالفعل اجتمع العشرات من المواطنين من شيوخ وغير الشيوخ إلى جانبه تخوفا من تطبيق هذه القضية. وهنا يجدر بنا أن نتحدث بأن عدة مواطنين من دالة الكرمل ومن عسفيا قاموا بهدم بيوت بنيت أو بيوت كانت في قيد الإنشاء في الماضي، تخوفا لأن يتم ذلك عن طريق الصنوفات المختلفة. لذلك القضية ما زالت جدية، تخوف متواجد لدى مواطنين في دالة الكرمل وفي عسفيا أن تطبق هذه الأوامر مستقبلا.
0: نعم، على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك منعم على هذه المداخلة، وسنكون أيضا في مواكبة هذا الحدث، خاصة وكما أشرت أنه ينتقل من بلد إلى بلد. شكرا لك في هذه المرحلة. إذن هذا بالنسبة لأوامر هدم صادرة بحق منازل في عسفيا وفي دالية الكرمل، وبالتالي هنالك من يتخوف من أن تطبق هذه الأمور وهذه القرارات. وكما لاحظتم الأمور يعني أو هذا التصعيد ليس فقط في قرى في الجليل وكذلك في المثلث وأيضا في النقب، وصل أيضا إلى الكرمل، ويمكن أن نقول بمختلف الطوائف، وهذا ما سمعنا أيضا من الزميل منعم. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن قضايا الأرض والمسكن والتخوف في عسفيا ودالية الكرمل إلى قضية أخرى تعيدنا إلى أم الفحم، ما حصل هذه الليلة في حفلة عرس مداهمة قامت بها الشرطة واعتداء هكذا يقول عدد من الأهالي على المواطنين وترويع للحاضرين. وما على الخط الهاتفي أيضا المحامي علي عدنان بركات عضو المجلس البلدي. سيد علي يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: ما الذي حصل أولا وفق التفاصيل الجافة؟
1: طبعا وفق التفاصيل وما سمعنا من الآب أنه الشرطة في ساعات متأخرة من الليل داهمت حفل حناء الشاب محمود مصطفى عفن من مدينة أم الفحم، وقلبت الفرح للأسف لعزاء للأسف الشديد. يعني من فرح الكل مبسوط كما رأينا في الفيديوهات التي نشرت إلى بكاء إلى صراخ نساء وأطفال وكبار سن، وهذا عمل مستهجن.
0: السؤال، ما هو الدافع لذلك؟ يعني هل هنالك أمر بدافع تفتيش، إطلاق نار، أمور غير قانونية، أم فقط الضجة كما وصلنا من بعض المصادر وأنه تخطوا الساعة المسموح بها وبالتالي لابد للشرطة أن تتدخل؟
1: أنا برأيي هي دعاية انتخابية لبن كبير لا أكثر ولا أقل، ما يبدأ الخص لك إياه من الآخر.
0: كيف؟
1: ما نرى هذا الدافع هو الآن. أنا متأكد الوزير بن كبير سيظهر بدعاية انتخابية أنه يعني كيف تتصرف الآن الشرطة بدون خوف وكيف مسك القانون من هذا القبيل فقط لا أكثر ولا أقل، لأنه ما حدث بعد الساعة 11 لم يكن هناك إزعاج كما سمعنا من الأب، وتستطيعون أنكم تتصلوا بالأب وتسمعوا منه.
0: نحن نحاول أن نتواصل معه يعني وندرك أنه الوضع مش سهل، ولكن يعني القضية أنه البعض قال أنه دخلت الشرطة وقامت بعملية تفتيش، البعض قال لا هي قضية الضجة وأنه تخطوا الساعة 11:30 وبعد عدة أيام كان في هنالك يعني أجواء وصخب وبالتالي تدخلت الشرطة لفرض القانون المتعلق بالضجة.
1: لو كان هذا الكلام صحيح لماذا تم تفتيش جميع الشبان؟ لماذا تم تكسير الكراسي؟ لماذا تم أخذ بعض المعدات مثل الأرجيلة؟ يعني هناك أمور مضحكة للأسف الشديد. حتى لو قالوا هذا الكلام غير لم يطبق. أمر آخر في أسلوب في الحياة، يعني كان بإمكان قائد الشرطة أو قائد الفرقة اللي دخلت وأفسدت هذا الحفل وهذا الحناء، يعني الجلسة العائلية والفرحة، بإمكانهم التحدث مع الأب وإنهاء الأمر بشكل جدا بسيط وجدا سهل. ولكن ما حدث، يعني ضحكية بالعامية بس فرض عضلات، وإنه إحنا موجودين وإنه إحنا اللي عمليا منقرر تفرحوا أو ما تفرحوش، وإنه أصبحت بالمجتمع العربي في هاي الظروف حتى الفرحة علينا مستكثرينها.
0: يعني أنت عم بتقولي أنه ممكن الآن، لأنه كما فهمت كان في عدة بلدات عربية مشاهد تبدو يعني القاسم المشترك هو مداهمة أفراح وحتى احتجاز العريس والعروس، وبن كبير صدر بيان بهذا الخصوص قبل يومين في رهط سنتابع. يعني اللي عم بتقوليها باختصار أنه خلال الفترة القريبة اللي عنده عرس ينتبه شو عم بيصير حتى في موضوع الوقت وفي مواضيع أخرى، لأنه الشرطة قد تداهم أفراحنا خلال الفترة القريبة.
1: للأسف هي دعاية انتخابية لشرطة بن كبير، فرض عضلات بقوات مدججة بالسلاح، لم يراعوا انه في اطفال صغار السن، لم يراعوا انه في نساء، لم يراعوا انه في كبار السن، اعتدوا على قسم من كبار السن كما سمعنا. طبعا لم اتواجد، ولكن كما سمعنا من الاب كيف تحدث بكل صدق وبكل حرارة، كيف يعني كلبوله حناء ابنه اللي هي فرحة للجميع، كيف الأمر مؤلم جدا. أين نحن؟ الشرطة اللي لازم تحمينا، الشرطة اللي لازم توقف أمام العنف المستشرق في المجتمع العربي، الشرطة اللي لازم تعطينا الأمن والأمان، نشعر بوجودها بأمن وأمان، الآن تستغل هاي.
0: ولكن اللي بقول لك تطبيق القانون شو بتقوله أنت محامي؟

0: رأيي يستطيع الأب أنه يتقدم في شكوى ضد الشرطة في ماحش أنه اللي تم الاعتداء عليه يتوثق يتحقق معه يأخذوا التقارير تاعتهم. أنا هذا الأمر برأيي إذا تم السكوت عليه إحنا لسنا في مأمن حتى في أفراحنا. يعني اليوم إحنا الشباب نتقتل بدم بارد ولا محرك ساكن، بنصير حتى الأفراح اللي عنا تقلب زي ما حدث مع أخونا محمود مصطفى عفن في مدينة أم الفحم. الفرحة تعيسنا تنكلب لا تعاسي.
1: أنا أشكرك أستاذ علي على هذه المداخل وسنكون على تواصل. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تحياتي. وإذن هذا في أم الفحم، وحتى يعني نتابع الموضوع بوجهة أو من منطقة أخرى. رئيس البلدية في رهط الأستاذ طلال القريناوي صدر بيان قال واستنكر ما سمى التصرف غير الإنساني بعد نشر مقطع مصور لعروسين وهما يقتادان إلى محطة الشرطة في الجنوب في يوم زفافهما، وهذا كان قد نشره وزير الأمن القومي بن غفير. سيد طلال القريناوي يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي، صباح الخير المستمعين عامة.
1: بن غفير بقول لك أنا أريد أن أطبق القانون، لماذا تحتجون؟
2: بن غفير بده أصوات وبده سياسة، وإذا استمر الوضع مع هاي الحكومة وإذا رجعت هاي الحكومة لا يكون مش راح يكون عندنا لا فرح ولا كره، وإحنا موجودين في وضع صعب جدا مع هذا الوزير ومع هذه الحكومة. يعني عروسين تقودهم إلى الشرطة وتصدر بيان في التوك توك إنك أنت اعتقلت عروسين، عروس وعريس، على أساس إنه كان في سيارات مؤثرات على السير، تأخذ العريس والعروس وتوديهم وتنشرهم في وسائل الإعلام، على إيش؟ على أي شو السبب؟ شو الذنب اللي يعني اقترفوها ظل العروسين؟
1: انه كان في يعني عرقل للسير وكان في مشاكل يعني بسبب العرس، انه هذا بيؤدي الى عدم تنظيم حركة المرور، والبعض راح لامور اخرى حصلت في السابق. يعني انت عم بتقولي هذا مش تطبيق قانون برأيك؟
2: لا هذا مش تطبيق قانون، هذا عضلات، فرض عضلات، انه انا شوفوني يا وسط اليهودي اني انا قاعد بحارب في الوسط العربي في الجنوب، وانا قاعد بحارب المواطنين العرب في الجنوب البدو. طبعا هذا سياسة مرفوضة جملة وتفصيلة، ونحن هذا خزي وعار لهيك وزير ولهيك حكومة انك تاخذ عرسين وتوديهم على الشرطة وتنشرهم، هذا غير مقبول غير معقول. للأسف الشديد احنا في يعني في عهد فترة انتخابات ومقبلين على انتخابات، والكل يريد ان يفرض عضلاته على المواطنين العرب في الجنوب او المواطنين العرب.
1: اولا هذا العرس يعني كان عندك في رهط ولا في منطقة اخرى؟
2: لا كان في منطقة أخرى طبعا، هذا مش مهم رات ولا غير رات، لكن لا يعقل غير مقبول إنك تأخذ عروسين. شو ذنبهم؟ إذا واحد عمل أي خطأ في أثناء الزفة روح خذه وديه على الشرطة، بعدين تنشر ليش؟ على أي أساس إنك تنشر؟ إنك يعني أنت قبضاي، أنت أبو علي، أنت أبو مين أنت يا زلمة؟ يا زلمة ما بيصير هذا الوضع. إحنا موجودين في
1: يعني عم بتقولي يعني أنه ممكن خلال الفترة القريبة يكون تصعيد، وتحديدا في موضوع الأعراس والمناسبات، وهذا يعني بلزم الحظر. سؤال، أنت كرئيس بلدية في رهط ورئيس منتدى السلطات في الجنوب، شو منقول للأهل اللي عندهم أفراح بالفترة القريبة؟
2: أولا الأهل لازم نستمر في أفراحنا ونفرح، هذا حقنا الطبيعي، لكن طبعا ممنوع نعطي هذا الوزير الفاشل اي فرصه، على اساس انه في سيارات مشيات في زفه العريس والعروس، ما نعطي اي سبب واي مبرر لهذا الوزير في هذه الفتره. باقي عندنا 75 يوم للانتخابات، طبعا هو بدور كل وسيله على اساس انه يقوي نفسه وحزبه في هذه الانتخابات، وطبعا نتامل ان شاء الله انه هاي الحكومه لن تستمر، لانه اذا استمرت مش راح يكون عندنا لا فرح ولا جنازة. حتى في الجنازات لما يكون في جنازات مش راح نقدر نسكر شارع على أساس تفوت سيارة الجنازة في المقابر. هذا للأسف الشديد هذا اللي يبحث أنه هذا الوزير، وعلينا أخذ الحيطة والحذر.
1: السؤال، هل قمتم بأي إجراء؟ هل توجهتم إلى أحد أم أنه لا يعني لا حياة لمن تنادي سيد طلال؟
2: لا أنا شخصيا توجهت إلى قائد لواء الجنوب أنه هذا لا يعقل، أنه هاي العملية أنك توقف عروسين وتأخذهم على الشرطة وتنشرهم، طبعا مش هو اللي نشر الوزير، لكن غير معقول هاي السياسة، وانه انت تستمروا في تنفيذ سياسة هذا الوزير. انا ما بعرف ايش بده يصير في الانتخابات، قد يجوز انه هذا الوزير كمان يسيطر على الانتخابات وما تكون انتخابات. للأسف الشديد يعني قاعد بيستغل الشرطة لأسباب شخصية ولوسائل شخصية، وقد يجوز كمان في الانتخابات.

0: يوم الانتخابات في مدارس تسكر، يمكن في مدارس تصير فيها مشاكل على أساس أنه ما يكون في انتخابات ديمقراطية. كل شيء وارد في هذا الحسبان من هذا الوزير.
1: على كل، نحن سنتابع، وأنا أشكرك على هذه المداخلة سيد طلال، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
0: شكرا وصباح الخير جميعا.
1: إذن بين تطبيق القانون الجاف كما يقول الوزير والشرطة، ما بين الضجة وإحداث ضجة والعامل المرتبط بإحداث ضجيج بعد ساعة معينة، ولكن الطريقة والترويع كما ذكرنا، بالإضافة إلى يعني محاولة، دعوني أقول إهانة حتى أصحاب العرس في الجنوب بفعل إغلاق شارع خلال زفة، تم اقتياد العريس والعروس إلى محطة الشرطة وقاموا بتصوير تصويرهم، وبن غفير قام بنشر بيان بهذا الخصوص. والآن في أم الفحم تابعنا ما قاله الأستاذ علي بركات في هذا الموضوع. الآن نعود إلى ملفات الأرض والمسكن إلى مدينة الطيبة، ومع هذا الخط الهاتفي سيد صبح الحاج يحيى رئيس لجنة المزارعين في الطيبة. سيد صبح يعطيك العافية، صباح الخير.
2: الله يعافيك، أهلين أخي جاكي، صباح الخير.
1: وأنتم تطلقون لجنة، كلجنة مزارعين تطلقون تحذير، ما الذي يقلق بالنسبة لكم في هذه الفترة؟
2: أخي العزيز، أريد أن أسرد لك هذه السردية، أننا نتعرض اليوم لمخاطر التي ستكود حياتنا ونمونا الديموغرافي وتكود أرزاقنا من خلال ثلاث مشاريع مطروحة على الطاولة اليوم، ألا وهي مشاريع ستقضم من أراضينا، من أراضي الطيبة حوالي 4000 دنم. هذه المشاريع هي مجمع النفايات والتفاف 444 والتحويل المرورية في الجنوبية لمدينة الطيبة. أخي العزيز، نحن اليوم في لجنة المزارعين عازمين وعاقدين كل عزيمة على أساس أن نصد هذه الهجمة، هذه الهجمة العنصرية التي ستقتضم حوالي 4000 دنم من سهل.
1: نعم، وأنا يعني نحن تعاملنا مع هذا الموضوع وكان لديكم عدة خطوات وعدة توجهات وأبرزتم هذا الموضوع إعلاميا. سؤالي بالبعد العملي، هذه المشاريع يعني هنالك شعور أنه ستنفذ أم هو مخطط، وإلى أي مدى تستطيعون تغيير أو فرض حلول بالنسبة لكم كمزارعين؟
2: أخي العزيز، هذه المشاريع جاءتنا بعد استنفاذ 4 بدائل كانت قائمة، وهذه البدائل كانت قائمة على مساحات متنوعة مثل محيط مطار بن غوريون أو رأس العين أو إيال. استنفذوا كل هذه البدائل واليوم مصرين على البديل الخامس ألا وهو سهل الطيب الغربي. أريد أن أكرر على أساس إنه المستمعين يعرفوا شو هي خبايا وخفايا الأمور. هذا المشروع سيقام على أرض خاصة، ملك خاص، بينما البدائل الأخرى كانت مطروحة على أراضي ملك دولة. اثنين، هذه المشاريع ستقام على أراضي زراعية، أراضي زراعية اللي فيها حوالي 100,000 شجرة مثمرة وتعتال منها حوالي 700 عائلة من الطيبة. أخي العزيز، هذا السهل الوحيد اللي هو المتنفس الوحيد الترفيهي لمدينة الطيبة، وأيضا الحصن الحصين لنمو أهل الطيبة.
1: يعني أنت عم تحكي على سد الأفق، ليس فقط يعني كمان في بعد البناء والإسكان وكذلك في مجال الزراعة، لأنه إذا هذه الأرض زراعية كيف يمكن البناء عليها؟
2: أكيد أكيد أخي العزيز، هذا السهل سهل مميز، صدقني هذا سهل مميز. كل شيء زرعناه في هذا السهل كنا إحنا رقم 1 في الدولة، على أساس إن إحنا زرعنا الفستق، زرعنا الحمص، زرعنا الفلفل، زرعنا كروم العنب، كانت من أحسن المنتوجات الزراعية موجودة في كل الدولة. اليوم إحنا نتميز في زراعة أشجار التين. على كل حال أخي العزيز، أنا أريد أن أبين لك بعض التوضيحات. نحن اليوم في مسار نضالي عريض على أساس إن من ناحية توعية، وعلى أساس إن نجند قديش قوة بشرية إن نتفضل هذا المشروع. هذا المشروع سيعود علينا بالكارثة المشهدية أخي العزيز. هي مقبرة جماعية.
1: كيف يمكن يعني، أنا هذا ما حاول أن أفهمه، المسار الذي يتبع الآن هو مسار شعبي جماهيري، مسار قضائي، أم هنالك من يعول كل شيء الآن على الانتخابات لتتغير الحكومة وعندها نستطيع أن

0: تواجه هكذا مشاريع؟
1: لن نترك هذه القضية حتى الانتخابات. هذه القضية هي قضية مصيرية بالنسبة لنا، هي قضية وجودية، لأن المشهدية ستكون مقبرة جماعية وستكون مقبرة وجودية بالنسبة لنا، من ناحية الأوبئة، من ناحية المرورية، من ناحية البيئة، من ناحية اقتصادية. أخي العزيز، لك أن تتخيل أنه في حال إتمام هذا المشروع ستمر في على شوارع الطيبة حوالي 1500 شاحنة قاطر ومقطور.
0: نعم، ولكن سيتسهل من هذا مفهوم سؤالي، من هي الجهة التي تدفع للتطبيق؟ هل هي دائرة أراضي إسرائيل؟ هي وزارة معينة؟ يعني أين العنوان؟ أين العنوان؟
1: من يدفع للتطبيق؟ هناك ثلاث مشاريع. مشروع تطرحه اللي هي ركابة إسرائيل، يعني
0: شركة قطارات إسرائيل.
1: أيوة، هذا بالنسبة لمشروع المسوف أجريجات متروبولين فون تل أبيب، أي بما معناه مكب النفايات الصلبي الذي سيكون على 2100 دونم. التفاف 444 جاء ليخدم المستوطنين لكي لا يمروا من الطيبة، من شوارع الطيبة، ونحن نعرف ما هي نواياهم وخفايا الأمور. نحن نتابع نقطة بنقطة ما هي أهدافهم، لأن هذه الشخصيات المأفونة التي تفتقر وتنتقص لأدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية والثقافية جاءت لترسم لنا مستقبل حسب ما هم بدهم إياه. هذا إنسان الذي يتمركز اليوم على على على على هذه السلطة ويدفع لتهجيرنا وإخلاءنا وغرامات باهظة من الفضاء الخارجي. أخي العزيز، وصلت الغرامات إلى 1,800,000 شيكل. تعجز اللسان عن ترديد هذه الأرقام.
0: يعني هذه الصرخة أنا أفهمها، سؤالي يعني كيف يمكن إلغاء هذه المشاريع عندما يتم الحديث عن مشاريع؟
1: هذه المشاريع نحن عاقدين العزم على التصدي لهذه المشاريع من خلال مسارين، أو ألا وهو المسار النضال الشعبي الذي نعول عليه كل قوتنا، وأيضا المسار المهني. المسار المهني
0: التخطيطي، بمعنى تطرحون بدائل.
1: المسار المهني يتمثل من خلال ملفات نحن جهزناها بالمشاركة مع البلدية، من ناحية ملفات مرورية، ملف بيئي، ملف صحي، ملف اقتصادي. نحن سنعارض هذا المشروع، لأن هذا المشروع جاء ليقسمنا للنصف. سهل الطيبي كان، أخي العزيز، أو الطيبي كان لها 80,000 دونم، اليوم ما تبقى لنا هو 18,000 دونم.
0: نعم.
1: إذا هم بدهم يأخذوا منا أخرى 4,000 دونم، ما ضلش عندنا ولا
0: متر. يعني هذه الصورة الأفق البلد، وأنا بوعدك بالمتابعة كما تابعنا دائما. سيدي، أنا أشكرك جدا على هاي المداخلة.
1: بس أخي العزيز اعطيني بس ملاحظة أو لفتة بسيطة. نشكر الجمعية المحمدية ونشكر اللجنة الشعبية وكل اللجان التي تواكب نضالنا. اللجنة الجمعية المحمدية في الأسبوع الأخير وصلوا الليلة بالنهار لعملية توعية عريضة جدا لم يسبق لها مثيل في الطيبة، في تاريخ الطيبة.
0: على كل، أنا باوعدك أن نوصل لكل واحد حقه. شكرا لك.
1: أعدك أخي العزيز، هذا السيد سنحميه.
0: نعم.
1: إن شجرة بلوط، أقدم شجرة بلوط موجودة في البلاد، كان عندنا هناك اللي هي المرافق العثمانية كلها تهدموها مجال مشاريعهم.
0: صبحي، أنا الوقت أدركني، بوعدك المتابع ودائما منجيب صوتكم إحنا في الطيبة، وكل مزارعين تحية لكم في هذا الصباح. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك العزيز.
0: إلى اللقاء. سلام.
1: شكرا لك العزيز.
0: كان هذا الحديث مع سيد صبحي الحاج يحيى، رئيس لجنة المزارعين في الطيبي، ويتحدث بألم عن مخططات ستقدم 4,000 دنم من سهل الطيبي، أرض خصبة جدا، واستمعتم إلى التفاصيل. وهم يحاولون إلغاء مشاريع قطرية تريد الدولة أن تطبقها على أراضيهم. ننهي البرنامج، نخرج إلى فاصل، وفي تمام 9 نشرة الأخبار، بعد ذلك الزميل فهمي فرح، ياسمين عابد، عدي ياسين، ياسمين غميد، جاكي خوري، كانوا مع في هذا الصباح. إلى اللقاء.
2: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية.

0: رعية شفاغمر نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلونسات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: اخي لكلونسات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
4: يا اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنع اصل الكهرباء،
2: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنع سخنين على اجسام الاضاءه والثريات. جسم اضاءه 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءه 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
4: تمنع نبع الكهرباء،
5: تمنع اصل الكهرباء.
1: يلا حمله حمله.

0: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطري الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد.
5: باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالك، نوفا قليل، كفر كنا، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
6: شفت كيف 38 فرع؟
7: شفت.
6: لحظة نسينا نقول
8: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
9: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
11: حملة كبسولات نخلي في مي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
14: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج لكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 2692. رخفة سومت دمج لكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
15: الشمس دائماً.
16: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لوحدة.
17: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
18: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام.

0: يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام،
1: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أسفرت جرائم عنف وإطلاق نار الليلة الماضية صباح وصباح اليوم عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة في يافا وباقي الغربية واللقية وبرطعة. وبحسب مصادر طبية أصيب شاب 20 بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في يافا، فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة والطفيفة. في سخنين أطلق مجهولون الليلة الماضية النار باتجاه أحد المحال التجارية، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عدد من أصحاب المصالح التجارية في المدينة أنهم يعتزمون إغلاق محالهم التجارية احتجاجا على تعرضهم لإطلاق نار ورفضا لدفع الإتاوة والخوة. أعلنت الشرطة عن اعتقال محام من شمال البلاد بشبهة تحطيم زجاج مركبة شركته بمطرقة على خلفية جدال نشب بينهما قبل دقائق من الحادث. وبحسب بيان الشرطة جرى تمديد اعتقال المشتبه اليوم، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقاله مرة أخرى أمام محكمة الصلح في مدينة الناصرة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان بدعوى الرد على خرق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش إن المستهدف الذي عرفه باسم أبو حسن علاء كان مسؤولا عن تنفيذ مخططات ضد قواته، بينها إطلاق مسيرات مفخخة باتجاهها في جنوب لبنان. في السياق، تواصلت الليلة الماضية الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان مستهدفة المنطقة الواقعة بين علي الطاهر والدبشة في قضاء النبطية بالتزامن مع عمليات تفجير في مدينة بنت جبيل وبلدة طلوسة والطيبة. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في غارات استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني يوم أمس في قضاء النبطية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وأضاف أردوغان أن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملح بما يضمن استئناف نقل النفط العالمي إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعة المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية خاصة في شرق البلاد وسط خشية من تشكل السيول والفيضانات في صحراء النقب والبحر الميت ومنطقة العربة. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

إطلالة صباح. يسعد صباحكم كل المستمعين اللي بتابعونا، إن شاء الله يكون دائما نهاركم سعيد فيه الخير والبركة والسعادة. تحية كمان من الزميل جاكي خوري اللي كان معنا ومعاكم بأول خبر، الزميل المايسترو عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين وميد في غرفة الأخبار. تحياتي لإلكو في هالصباح السادس عشر من آب 2026.

الطيور. سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور.

يختي يختي سبقيني والفي المعدور حتى نكفي نكاش بورطنا ليك الجدايا خربوا المعبور وخربوا مطاعين كرمطنا عيطي لك صوت الهنطور عنزة أبو طنوس خربتنا هي يا اختي وعن

مكسور لقطة مي ما في بجرتنا يا خيي، وبدي الحماية زق عالتنور وانده بدربي بنت جارتنا. أوه تترق معنا الخبز يا منصور، راحت عياري كل خبزتنا، شغلنا بايت علينا كسور وحمر.

القرقور نحن سبقنا يا خطيطنا، وإن ما قدرتي تبعتي لفطور ودي لطيفي بنت خالتنا.

غير شكل عن شبان ضيعتنا بألف خير وعايشين بسرور

تزعلك خيي اسمع مني صبور يا خي شو منعمل هيك هيك حالتنا تزعلك خيي اسمع مني صبور شو منعمل هيك هيك

وش العاد معزي وش العاد معزي عم سقى عصخور وش العاد معزي عم سقى عصخور

جيرة الراعي، شوف الصورة الحلوة والجميلة اللي بتوصلنا لهدوء الصباح مع إطلالة الصباح. يا ريت نقدر نكون مرتاحين مع الصوت الجميل والرائع والحلو. صباح الخير مع الإعلان لحظات قليلة ثم أتابع معكم.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: رخف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخف هاتسوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رخف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الطريقة الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: الشمس دائما.
10: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً

اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه. نحن صوتكم.

0: بتعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
1: معقول؟
0: اه خيال، الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
1: يا باترون.
0: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050 44 23 517.
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنع اصل الحياه،
0: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل اضاءه ماجنيت قبل الجبصين ب 40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجمله للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنع سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
2: الكهرباء
3: تمنع اصل الكهرباء.
4: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: خد حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
8: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطرية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
9: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلا، رزمة كالعادة.

0: طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: بهزاوي احنا اذاعة الشمس اللي اسمها مستمع ومضيع، ما منكون محضرين المستمع اللي بدنا نتحدث معاه ان شاء الله يجاوب علينا، مع انه يجب نعم مع انه لازم كان نخليه يستعد. رن الجرس ولا بعده؟
1: الو
0: دكتور الياس.
1: ايوه
0: صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين.
0: دون تحضير زاوية مستمع ومذيع من إذاعة الشمس، يسعد صباحك.
1: هلا بأبو فادي
0: حبيبنا، الله يخليك. يعني نتحدث أولا، أنت أشهر من أن تعرف دكتور الياس حاق، لسنوات عديدة عقود عديدة اختصاصك في المشفى النمساوي في المسالك البولية، وكمان إضافة إلى الطب بدأت في تأليف كتب وخواطر رائعة وجميلة، والكتاب الأخير الذي أحدث ضجة كما أعتقد، وشكرا للإهداء لإذاعة الشمس لمديرها وكمان لإلي. رسائل إلى أحفادي الذين لم يولدوا بعد. نعم. ليش قول لي ليه.
1: والله شوف، الفكرة اجت من عفوية جدا. أنا إلي حوالي سنتين بنشر كل يوم سبت مقال معين، بقدر يكون اجتماعي طبي بمواضيع تختلف اللي بتهم المجتمع وبتهمني أنا بشكل شخصي.
0: نعم.
1: ولما عرفت أنه مرت ابني حامل بطفلي، دعبالي أنه أكتب رسالة إلى حفيدتي التي لم تولد بعد.
0: نعم.
1: كان في ردود فعل كتير كبيرة من القراء، وواحدة منهم كاتبة وشاعرة ريتا عودي قالت لي: يا دكتور الياس، ليش ما بتعمل شيء اللي يكون مجموعة رسائل اللي فيها انت تحكي عن تاريخ العيلة، عن تاريخك انت، عن سيرتك الشخصية الذاتية. فوالله انا لقيت انه هذا الفكرة استحسنت كتير، ولقيت انه مناسبة، وهيك بديت اكتب رسائل إلى أحفاد الذين لم يولدوا بعد قبل ما يولدوا فعلا.
0: نعم.
1: اليوم طبعا هم صاروا حوالي عمر سنة. فبهذا الكتاب مثل ما شفت أبو فادي، إحنا بنبدأ من سنة 48 تقريبا، يعني نعم. مع الحرب.
0: نعم.
1: لما حياة الوالد، وانت بتتذكر الوالد.
0: نعم نعم.
1: جيران والدك
0: الله يرحمه، ابو كريم، ابو كريم الله يرحمه.
1: بالضبط. نعم. طبعا كان يشتغل في مستشفى الدكتور حمزي اللي اليوم مستشفى رمبم.
0: نعم.
1: كممرض طبعا، وكان رجل

0: المجتمع وميسور الحال بنى في شارع هجافن اللي كان بوقتها يعني تقريبا كيف اليوم الكرمل.
1: نعم.
0: بنى بيت حجر 4 طوابق وكل شيء كان ماشي معه 100%. لحما طبعا صارت الحرب واضطر على انه يترك يطلع على الجيش عند اهل امي.
1: نعم.
0: ومن هناك الى لبنان لفترة سنة كاملة.
1: نعم.
0: وطبعا بعد عودته لقى انه البيت محتل كليا، فصفى انه رجع يعيش في الجيش في براكس.
1: نعم.
0: ومن هناك انا بنطلق.
1: نعم. انت اخذت يعني الفترة فترة الاحتلال كمان، وانا تصفحت الكتاب مريت على وقديش الناس عانت، وكمان حياة الوالد والوالدة، وإضافة إلى ذلك هذا التاريخ الرائع، وذكرني بعائد إلى حيفا لغسان كنفاني كمان، أسلوبك الرائع اللي في الكتاب.
0: تمام.
1: نعم. خليني أسأل دكتور لياس إلى الموضوع اللي الأحفاد، يمكن أنت عم بفي هناك هيك شو بدي أقول لها، هاي غزة دبوس للأحفاد اليوم، إنه ما كان في هذا اللعب وجمال الطبيعة اللي كان إحنا تمتعنا فيه وكمان أنت، اليوم عم بيفتقدوه بواسطة الكمبيوتر والتليفون الجوال وإلى آخره. شو حكيت عن طفولتك مشان تذكر أحفادك في الرسائل؟
0: أنا طفولتي في القرية في الجيش، طبعا أنا عشت في الجيش لحد عمر 14 سنة، يعني المدرسة الابتدائية.
1: نعم.
0: وبما أنه بعدين ما كانش في مدرسة ثانوية في هذاك الوقت، انتقلت إلى حيفا، فأنا وثقت في رسائلي حياتي كطفل، كيف كنا نلعب، بإيش كنا نلعب.
1: نعم.
0: وين كنا نروح، وين كنا نيجي، شو كنا ناكل، كيف وضع البيت، كيف كان وضع القرية العام، الأفراح في القرية، الأطراح في القرية، الأعياد في القرية. وثقت كل هذا بكلمات ومصطلحات اللي اليوم غريبة عن الأولاد.
1: نعم.
0: للأسف الشديد غريبة عن الأولاد،
1: ما بيعرفوا.
0: يعني أنت بتذكر يا أبو فادي مشاويرنا على الوادي.
1: نعم. نعم.
0: وعلى البيادر،
1: على الجرمة
0: والرقد وراء العصافير.
1: نعم.
0: وأول التين نركن تنلاقي أول كوز من التين، ونسرق مشمش من هون ومشمش من هناك. أنت عشتها مثلك.
1: نعم نعم نعم. عم تذكرني بأيام حلوة يا دكتور إلياس حبيبنا.
0: بدون شك كانت حلوة. نعم.
1: حكيت
0: شك.
1: عن المدرسة، خليني أنتقل إلى المدرسة قبيل افتتاح السنة الدراسية. ذكرياتك يعني حملت ما كان في عندك شنطة، ويمكن طريق كيف كنت تحضر وتستعد لدخولك المدرسة الابتدائية في الجيش، شو بتتذكر أو شو حكيت
0: لأحفادك؟ أبو فادي، يعني لما أنا بديت أن أكون بصف المستعد عمر 5 سنين، لأنه قبل ما كان في عنا يسموه جانو جانون اليوم ومش عارف شو.
1: نعم.
0: تبدأ
1: دكتور لياس. نعم.
0: أيوة، أنا بذكر أنه لما أنا انتقلت من البستان لصف الأول، إشي بالبستان يعني كانت معلمة واحدة تعلمنا.
1: نعم.
0: ست غزالي.
1: نعم.
0: مدير المدرسة أستاذ حنا. حنا.
1: نعم.
0: بشارة.
1: نعم. بشارة. نعم.
0: الله يرحمون التنين ويحسن إليهم.
1: نعم.
0: طبعا أنا كنت الطفل المحبب عند الست غزالي. أنا عريف الصف، وأنا اللي أجيب دفتر الحضور والغياب
1: والطبشورة
0: والطبشورة، وانت عارف القصة. بعدين بصف الأول لما بدأ إنه لازم يكون في معانا دفاتر، ما في كان كتب، دفاتر أنت بتذكر.
1: نعم.
0: لأنه الأستاذ كان يكتب على اللوح إحنا ننقل.
1: نعم.
0: ما كانش في إشي اسمه شنطة أبو فادي.
1: نعم.
0: كان في اسم شيال.
1: شيال.
0: خيطة. نعم. الوالدي، حياة الوالدي.
1: نعم.
0: من قماش حتى نحط فيه الألم، ألم الرصاص وألم الحبر والدفاتر وما إلى ذلك.
1: والزوادي.
0: وطبعا الزواج.
1: نعم. دكتور إلياس، من الجيش احنا يعني الكتاب يعني بصفحات عديدة، ما بنقدر نختصر كله في هاللقاء السريع. بدي انتقل من الجيش والمدرسة الأرثوذكسية في حيفا إلى إيطاليا. خلينا نطير من حيفا لإيطاليا. احكي لي كيف بديت في إيطاليا، وكانت الصعوبات في البداية، كيف تغلبت عليها؟
0: طبعا. حياة الوالد مثل ما قلت لك، الله يرحمه ويرحم مواتكم ويرحم موات الجميع، كان ممرض. فلما احنا عشنا في الجيش هو كان وكأنه طبيب القرية.
1: نعم أذكر.
0: الإنسان الوحيد اللي كان عنده إلمام.
1: نعم.
0: فتعودنا إنه خلال النهار
1: هو خليني أذكرك، هو الياس العبراني مش هيك؟
0: الياس العبراني إجا بعد بكتير.
1: بعد بكتير، نعم.
0: طبعاً إجا بعد بكتير.
1: نعم.
0: هو.
1: نعم.
0: فإحنا متعودين إنه الناس تضرب على البيت كل ليلة، أبو كريم أبو كريم الولد هيك، أبو كريم المرأة هيك.
1: نعم.
0: فأنا يعني من وقتها حطيت في راسي إنه الطب هو الهدف.
1: نعم.
0: أنا لما خلصت المدرسة الثانوية طبعاً وكان معي بقروض كامل، قدمنا للالتحاق في الجامعات هنا، ما قبلونيش للطب. انقبلت للكيمياء في التخنيون، تعلمت سنتين كيمياء في التخنيون وما لقيت إنه هذا الموضوع مناسب ل تطلعاتي ولا أحلامي.
1: نعم.
0: يعني سارت الصدف إنه كان يشتغل سكرتير في السفارة التليانية في تل أبيب.
1: نعم.
0: اسمه أنطونيو بالاتسولو، الله يعطيه العمر والصحة بعده عايش.
1: نعم.
0: أبوه تلياني وأمه عربية. فصدفة حديث لحديث بقولوا له هذا أخونا الياس بيتعلم طب مش عارف شو، قال لي شو رأيك أبعتك على إيطاليا؟
1: نعم.
0: قلت له والله على إيدك الطيبة يا أنطونيو. اللي صار سافرنا على إيطاليا، ما كناش نعرف اللغة. بهذيك الفترة كنا نسافر بالسفينة.
1: نعم.
0: من حيفا لفينيسيا.
1: نعم.
0: 4-5 أيام.
1: نعم.
0: الفترة الأولى طبعا.
1: أي سنة كان هذا؟
0: 70.
1: 70. نعم.
0: 70. يعني سافرنا من هنا ب23/9.
1: نعم.
0: وصلنا في 28/9 70 على إيطاليا. 28/9 هو تاريخ وفاة جمال عبد الناصر.
1: عبد الناصر. نعم. 28/9. نعم.
0: طبعا أول سنة كانت صعبة جدا لحد ما تعلمنا اللغة وبدينا شوي شوي نتعرف على البلد ونفوت في الجو، ولله الحمد.
1: نعم.
0: حبيت إيطاليا وكانت بالنسبة لي بيت تاني بدون أدنى شك.
1: نعم دكتور رياس. نعم. نعم حبيبنا. هون يعني أنا تصفحت الكتاب في أسلوب سلس وبسيط ويعني مقبول للقراءة، ما بده لا منجد، وهذا الإشي الرائع فيك اللي عملته أنه حببت القارئ في أسلوبك الجميل والحب. بمن تأثرت من الأدباء؟ أنا حسيت في شوية تأثير من أدباء المهجر هيك شوي، أقول لا
0: بدون أدنى شك أنه نعم. أنا قارئ.
1: نعم.
0: أنا إنسان قارئ ويعني يمكن بشكل مرض.
1: نعم.
0: فقرأت كثير. نعم. قرأت يعني لأدباء عرب وقرأت لأدباء روس.
1: نعم.
0: وأوروبيين. أنا بذكر إحنا أولاد صغار كنا نيجي على حيفا من الجيش، كان في مكتبة بشارع أرلوزروف بحيفا.
1: نعم.
0: اسم المكتبة الروسية اللي كانت تبيع كل الكتب الأدب الروسي وغير الأدب للأدباء الروس مترجم للغة العربية.
1: نعم.
0: فأنا قرأت كل الأدب الروسي بهذيك الفترة.
1: دولستوي
0: أليكس بوليفوي. نعم. باسترناك. نعم. دوستويفسكي كلياتهم، غوركي. وطبعا انا قرات لأدباء عرب، أدباء مصريين معاصرين. نعم. ومن اللي رحلوا عنا.
1: نعم.
0: التأثر انا ما بقدر اقول انه انا تأثرت في انسان معين او في طريقه كتاب معين او في اديب معين.
1: نعم.
0: هي كانت مجموعه اللي أنا نميتها شوي شوي، وكنت لحسن الحظ متمكن من اللغة العربية لأنه في الأرثوذكسية أستاذي للغة العربية على مدى 4 سنوات كان طيب الذكر الله يرحمه.
1: طيب.
0: الأستاذ الأديب المربي المثقف الوطني حنا أبو حن.
1: عظيم. نعم. يذكر بالخير دائما.
0: يذكر بالخير دائما.
1: نعم.
0: فهاي كانت يعني ثروة أنا اختزنت لسنين طويلة.
1: نعم.
0: واليوم تفجرت في أول كتاب اللي هو ذكرته أنت، رسائل لأحفادي، وفي الجعبة كتب أخرى يا أبو فادي.
1: مستقبلا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: أولا أنا اسمح لي أشكرك الطبيب الأديب الدكتور إلياس حاق، وأخليني

0: بدك المستمعين انه احنا ما حضرناك وعملنا المقابلة امتحان مفاجئ يعني ونجحت فيه اكيد.
1: بتعودين يا مفاجئ.
0: شكرا وإلى الأمام دكتور الياس حار.
1: شكرا أيها الإعلامي المتألق والمتميز حبيبي. جاري وحبيبي حبيبي. وصديقي أبو فادي
0: الله يخليك يستاذ صباحك. شكرا. رسائل إلى أحفادي الذين لم يولدوا بعد. دكتور الياس حار تحدثنا إليه. صباح الخير.

0: عملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
4: خذ حبه فصصها، كل اللب كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعات المشهداوي.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
9: الشمس دائما.
10: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
11: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM ستيرس.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
14: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل خمسيني بجروح خطيرة أثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، مشيرة إلى أن الجسم عبارة عن ألواح حديدية مخصصة لأعمال الصب في موقع البناء. هذا وتم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال محام من شمال البلاد بشبهة تحطيم زجاج مركبة شركته بمطرقة على خلفية جدال نشب بينهما قبل دقائق من الحادث. وبحسب الشرطة جرى تمديد اعتقال المشتبه حتى اليوم، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقاله مرة أخرى أمام محكمة الصلح في مدينة الناصرة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهران جنوب لبنان بدعوى الرد على خرق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش أن المستهدف الذي عرفه باسم أبو حسن علاء كان مسؤولا عن تنفيذ مخططات ضد قواته، من بينها إطلاق مسيرات مفخخة باتجاهها في جنوب لبنان. بدوره رفع وزير الأمن إسرائيل كاتس سقف التهديدات بعد تصعيد واسع شهده جنوب لبنان يوم أمس وأسفر عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة العشرات. وتوعد كاتس بالضرب بقوة دفاعا عن جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لن تبقي ما وصفه بأي حساب مفتوح في أي ساحة. في السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن إسرائيل أرسلت للولايات المتحدة تفسيرا لشرح أسباب شن سلسلة غارات على لبنان، وذلك بناء على طلب من واشنطن. وبحسب التقارير، قبلت واشنطن رواية إسرائيل بشأن خروقات لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. كما أشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى الدفع نحو خفض التصعيد في ساحات أخرى، بما ينسجم مع رغبة ترامب في تسجيل اختراقات سياسية في المنطقة وعدم فتح جبهات إضافية قد تعقد المشهد الإقليمي. أجبرت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت الشاب مأمون سالم الشيوخي على هدم منزله ذاتيا في حي العين الفوق في البلدة، وذلك بحجة عدم الترخيص. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وأضاف أردوغان أن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملاحة بما يضمن استئناف نقل النفط العالمي. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعة المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية خاصة في شرق البلاد، وسط خشية من تشكل السيول والفيضانات في صحراء النقب والبحر الميت ومنطقة العربة. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد شكرا للزميلة ياسمين عماد بأخبار العاشرة، تحياتي للمتابعات والمتابعين في هالصباح، إن شاء الله دائما صباحا خيرا لكم. على يعني بحكي مع عدي مرة هيك شوي عن الأوضاع والأمور المالية، فبقول له حكمة حلوة لنخيل نعيمة: وخجل من الشال يمد يده إلى جيبه فيعيدها فارغة. أستاذ رياض صباح الخير.
1: صباح الورد،
0: كيفك؟
1: نحمد الله
0: دائما الحمد لله. ما في زاوية اليوم؟
1: اليوم سنتحدث عن الحكورة.
0: حكورة،
1: حكورة والاحتكار والحكر، وفي العبرية حكر ومحكار.
0: بالكوف.
1: بالكوف طبعا.
0: نعم
1: نعم،
0: لأنه نعم. إذن شو العلاقة بين العبرية حكار وحكورة من الناحية؟ نرجع للغة العربية هيك معناته.
1: طبعا طبعا، تعودنا اللغات السامية القديمة جميعا.
0: نعم.
1: والموضوع شائك وكبير في هذا الموضوع بالذات، ولكني سأختصره. نعم. وفي بعد بحثه وجدت أن هناك دقائق كثيرة في هذا الموضوع لا يمكننا التطرق إليها في هذه الحلقة.
0: نعم.
1: طبعا لا يمكننا كل أن نتطرق إلى جميع ما توصلت إليه، ولكن يا أستاذي إذا أردنا أن نفهم كلمة الحكورة.
0: نعم.
1: المتعرف عليه أنها قطعة أرض صغيرة إلى جانب البيت، إلى جانب كل بيت.
0: نعم.
1: فيها أشجار أو شجيرات أو خضار تزرع بالخضار، يعرفها أهل البيت، يعرفها أهل البيت كما يعرفون غرف منزلهم. لكن هذه القطعة الصغيرة يا أستاذي تخبئ في اسمها قصة أكبر من مساحتها.
0: نعم.
1: هي تعبر عن الملكية والزراعة والحفر ثم البحث والكشف والوصول إلى ما هو خفي، وهذا هو اللي قصدته بالحكر أو بالعبرية حكر أو محكار أو بحث العربية.
0: نعم.
1: فأصل كلمة الحكورة في أقوى ما وصلنا من المعاجم العربية طبعا هو الحكر والحكر بفتح الحاء وكسرها.
0: نعم.
1: من الجذر العربي حكرة، هذا الجذر من الجذر العربي حكرة، وهذا الجذر يدور في معاني القديمة حول الحبس والإمساك والتخصيص.
0: نعم.
1: ومنه الاحتكار، جاء الاحتكار، أن يمسك الاحتكار، أن يمسك الإنسان الشيء ويمنعه من التداول. ثم انتقل هذا المعنى إلى الأرض فأصبح الحكر عقارا أو قطعة أرض محبوسة لأنه معناها الحبس، أو مخصصة لانتفاع معين أو لأشياء أخرى يحتكرها الإنسان لنفسه. ومن هنا جاءت الحكورة في الاستعمال الشامي والفلسطيني.
0: نعم.
1: على أنها قطعة أرض مخصصة للغرس والزراعة خاصة قرب الدار، وهكذا نستطيع أن نرسم أول خطوة في التطور اللغوي يا أستاذي.
0: نعم.
1: فالحكر يدل على الحبس والتخصيص، والحكر أرض مخصصة، والحكورة قطعة أرض للغرس والزراعة، وهكذا تظهر مفارقة جميلة هنا. فالإنسان حين يخصص الأرض لا يتركها كما هي ساكنة.
0: نعم.
1: فهو يدخل فيها، يدخل فيها

0: فيها بيده يحرسها، يقلب ترابها، يحفرها ويغرس فيها، يبحث عن الماء، يزيل الحجارة. وأنا أذكر لما كنا كنت طفل صغير وكنت أشارك أهلي في الزراعة وأنت كذلك،
1: يعني
0: يقولوا لنا حكر شوي، حكر الأرض، والحراس حكر شوي أو نقلبها ما تقربش، لا تحكر كثير لأنه الأرض يابسي وهكذا. ويزيل الحجارة طبعا قلت، ويعرف التربة من طبقاتها الإنسان. ولذلك ارتبطت الحكورة، ارتبطت الحكورة في الحياة اليومية أستاذي بفعل الحفر والدخول في باطن الأرض، وإن لم تكن كلمة حكورة مشتقة من الحفر. ننتبه،
1: يمكن
0: هنا يجب أن ننتبه فعلا إلى فرق مهم في علم اللغة، وهذا ما وصلت إليه، ما توصلت إليه. هناك فرق بين أصل الكلمة وبين التجربة التي ارتبطت بها، التجربة، تجربة الإنسان. أصل الحكورة هو الحكر والتخصيص، أما الحفر فهو جزء، الحفر هو جزء من تاريخ استعمال الحكورة في حياة الناس. لكن لماذا يهمنا هذا الحفر؟ لأن الإنسان من خلال الأرض، من خلال الأرض، وما زلنا إلى يومنا هذا أتعلم شيئا يتجاوز الزراعة. فالبذرة تحت التراب، والجذر في العمق، والماء قد يكون تحت الأرض، والمعدن داخل الصخر، وما نراه بأعيننا، بأعيننا ليس بالضرورة كل الحقيقة. وهنا نقترب من العبرية حكار كما ذكرت، ومن حكرة أي البحث والتحقيق والاستقصاء.
1: نعم.
0: ولا بد هنا، يعني أستطيع أن يعني أن أقول بحذر، هناك من يدعي أن حكار ليس أصلا للحكورة، وربما يكون ذلك، ربما يكون ذلك صحيحا، وهذا يستدعي بحثا أعمق. فجذران متقاربان في العربية، في العربية حكار، وفي العبرية في العربية حكرة، وفي العبرية حكار، لكن المقارنة بينهما تكشف شيئا ثقافيا بالغ الأهمية. فحكار تعني أن تبحث، حكر، حكر اسم، حكر يعني أن تبحث، حكار
1: بحث.
0: يعني بحث، وتفحص يعني أن تفحص، أن تستقصي، وتحاول أن تصل إلى ما يظهر مباشرة. إلى ما يظهر وهذه الصورة نجد لها شاهدا قديما إذا عدنا إلى سفر أيوب، لفت النظر في سفر أيوب خاصة في الإصحاح 28 حين يوصف الإنسان وهو ينزل إلى أعماق الأرض بحثا عن الذهب والفضة والمعادن. وأنصح، أنصح يعني المستمعين الكرام أن يقرأوا هذا الإصحاح. وفي هذا السياق يظهر فعل من الجذر حكار، هناك يذكر حفر، نقر، قلب، يقلب. فالإنسان لا يرى المعدن، والمشهد ليس هنا بحثا في مكتبة، إنه بحث داخل الأرض نفسها. والإنسان لا يرى المعدن، لكنه يعرف أنه موجود في الداخل، ولذلك يحفر، ينقب، ويتتبع حتى يصل إليه. وهنا تتولد صورة ثقافية عميقة، الحفر في الأرض للوصول إلى الشيء المخفي يشبه البحث في الكلام، في العلم، في النقد، للوصول إلى الحقيقة المخفية. ولا غرابة أن نقول في العربية نقب عن الحقيقة، نقول نقب عن الحقيقة،
1: نقب عن
0: في جذور المشكلة، حفر في الذاكرة، استخرج المعنى، كشف ما وراء الظاهر. ونحن في كل ذلك لا نستعمل المع والمنكوش ولا التري في أي من هذه العبارات،
1: إنما فكريا نعم
0: نستعير لغة الأرض لكي نصف عمل العقل والفكر. فالحفر أصبح صورة للبحث، والتنقيب أصبح صورة للاستقصاء، والاستخراج أصبح صورة لاكتشاف المعرفة. هنا جاءت مهكة. ومن هنا نستطيع أن نفهم العلاقة بين الحكورة والحفر والبحث من غير أن نخلط بين أصولها. فالإنسان الزراعي أستاذ، يعني أريد أن أنهي. فالإنسان الزراعي يعرف أن الحياة تختبئ تحت التراب، والمنقب يعرف أن المعدن مختبئ داخل

0: والمؤرخ يعرف أن الماضي مختبئ في الوثائق، والمحقق يعرف أن الحقيقة قد تختبئ خلف الروايات، واللغوي يعرف أن الكلمة التي نستخدمها اليوم قد تخبئ وراءها قرونا من التطور، وهذا ما نبحث وأبحث أنا دائما. ولهذا فإن البحث العلمي نفسه يشبه في صورته المجازية العمل في الأرض، نزيد طبقة ثم طبقة ثم طبقة حتى يظهر ما كان مستورا
1: مختفيا ومستورا.
0: نعم.
1: وذكرتني بقول لجبران يا أستاذ رياض، احفر احفر أينما شئت في الأرض تجد كنزا، ولكن عليك أن تحفر بإيمان الفلاح.
0: بالضبط. وعلينا يا أستاذي أضيف ألا نبقى فوق السطح.
1: نعم.
0: علينا أن ندخل كالفلاح الذي يدخل إلى أعماق الأرض.
1: نعم.
0: أن ندخل إلى العمق.
1: نعم.
0: وهكذا لا تكون الحكورة مجرد سمن لقطعة أرض صغيرة، بل تصبح شاهدا لطيفا على قصة الإنسان نفسه، يجدد الأرض، يحددها، يحفرها، يزرعها، ثم يبحث دائما عما تخفيه الأرض وعما تخفيه، والباحث عما تخفيه الكلمات.
1: نعم.
0: ويخفيه التاريخ.
1: أستاذ رياض شكرا لك، والله يسعد صباحك.
0: الله يسعدك ويسعد جميع المستمعين الكرام.

0: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطري الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني
3: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك. جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
4: أهلاً وسهلاً مرحباً
5: في تمنع أصل الكهرباء.
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
4: تمنع نبع الكهرباء،
5: تمنع أصل الكهرباء.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
10: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
11: الشمس دائما.
12: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
13: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
12: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصر رجالة تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
14: والانتقام لا يبني مجتمعا سليما. نيلسون مانديلا. إلى ملك الإحساس

0: الكلمات لعبد العزيز سلام وألحان وغناء ملك العود وملك الإحساس الموسيقار فريد الأطرش. وتابع
1: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: اخي الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
4: يا باترون
5: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايد 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
12: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
3: تحياتي للمتابعات والمتابعين، واسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ الكريم محمد خير، مدير مؤسسة شروق للإنتاج الفني في البقيعة. أستاذ صباحا أستاذ محمد.
4: صباح الخير، وصباح الخير للجمهور الكريم.
3: الله يخليك. يعني نتحدث عن براعم الفن إذا أمكن التسمية، وعن الندوة والاحتفالية يوم أمس في

0: بقيعة
1: نعم
0: لاكتشاف مواهب شابة فنية غنائية موسيقية.
1: نعم
0: شو بتحدثنا عنه؟
1: الحقيقة امبارح كان عندنا ليلة مميزة اللي هي تميزت او كانت مميزة في الشباب والصبايا المشتركين في برنامج سوبر ستار رقم 23 على التوالي. هذا البرنامج اللي هو بدأ سنة 2004 وصار له 23 عام على التوالي مستمر. البرنامج هذا بيحتضن كل الفئات العمرية في الوسط العربي في بلادنا من النقب تصدر الجولان اللي هو طبعا بأخذ الشباب والصبايا اللي هن مبتدئين في الغناء وإحنا منطورهم منطور صوتهم من ناحية موسيقية ومنصلنا مرتب عليا. فالبرنامج بميزه شغلة كثير مهمة اللي هو تقريبا كل المطربين في الساحة الفنية لهم في إسرائيل وأن يتخرجوا من برنامج سوبر ستار شروق بخلال 23 عام الماضي. فكانت عندنا ليلة مميزة اللي طبعا فازوا فيها في لقب سوبر ستار بثلاث فئات ثلاث مشتركين.
0: نعم.
1: وفي أخرى فئة الجمهور أخرى مشتركة من بيجان ففازت في لقب سوبر ستار الجمهور.
0: نعم اسمح لي يعني اللي الشباب والمواهب الشابة لمين بيغنوا اليوم؟ هل عم بياخدوا مطربين قدامى؟ هل في تجديد في غناء هون؟ الميول تبعت الشباب اليوم ما زلنا متعلقين بالتراث أم اليوم بدهم يجوا يجيبوا أشياء جديدة؟ هذا إذا كان يمكن أن تنجح الأشياء الحديثة.
1: الحقيقة أنا سعيد جدا في سؤالك. ليه؟ لأنه هالشباب وهالصبايا اللي بعصرنا هذا موجودين عم بأخذوا شوي من القديم، بأخذوا لفريد أطرش ولعبد الوهاب ولأم كلثوم وبأخذوا لفيروز بأخذوا لوديع الصافي وبيغنوا إلهم حتى تراثنا يظل موجود. وبرضه في قسم من الشباب والصبايا بيغنوا أغاني حديثة طبعا لا تنقول المطربين الجداد.
0: نعم.
1: فالبميز بالبرنامج أخرى مرة هن أصوات المشتركين في هذا البرنامج.
0: نعم. هل اكتشفتم أصوات يعني لائقة بأن تقدم وأن تسمع؟
1: طبعا طبعا احنا البرنامج حتى أوضح صورة.
0: نعم.
1: انه بيشترك عندنا في البرنامج كل سنة ما يقارب 500-600 مشترك.
0: نعم.
1: طبعا بيسجدوا. احنا في عندنا لجنة بتبرم على البلاد تسمع الأصوات ومنهم من نقي بين 15-20 مشترك ومشتركة حتى يتنافسوا محل أول في الثلاث فئات. فطبعا البرنامج هو برنامج لكل العرب الداخل درزي.
0: نعم.
1: مسيحي مسلم ما فيش عندنا تفرقة وعندنا لجنة تحكيم الحمد لله مكون من موسيقيين مهمين اللي هن في قسم منهم اشترك في البرنامج قبل 15-16 سنة مثل ديما قبلان من بيجان حتى محل أول قبل 15 عام اليوم هي مدرسة موسيقى هي بلجنة التحكيم. مثل جانا نداف وجانا غنطوس من الناصرة.
0: نعم.
1: اللي هن كانوا في البرنامج في الماضي واليوم هن في بلجنة التحكيم.
0: نعم.
1: علشان هيك البرنامج الحمد لله ناجح وماشي وإن شاء الله راح يظل على طول.
0: نعم. إيه وهذا يستقطب كما تحدث أستاذ محمد خير من جميع أنحاء البلاد من النقب حتى.
1: نعم.
0: الشمال.
1: نعم. الإشي الحلو فيه كمان قبل سنتين كان عنا مشتركين من الأردن. من الأردن.
0: نعم.
1: اشترك عنا صبايا فنتين إنه هن أهاليهم سكنوا هون في إسرائيل وقدرنا نجيبهم يشتركوا معنا في البرنامج. وقبل 10 سنوات نجحنا نعمل برنامج هذا جبنا من الدولة الفلسطينية من غزة 4 مشتركين وبرضه من الشعب اليهودي أخرى 2 مشتركين وكان البرنامج يعني بيشمل كل طبقات البشر اللي هو فلسطيني يهودي درزي مسيحي ومسلم. من أجل هذا احنا برنامجنا الحمد لله أصبح قمة.
0: نعم ملتقى السلام يعني بين الشعوب إن شاء الله.
1: طبعا طبعا ملتقى السلام.
0: نعم.
1: وقديش كان جميل جدا إنه اليهود قاعدين مع شباب وصبايا من غزة يتحدثوا ويعني يمزحوا ويأكلوا سوا.
0: نعم.
1: الحمد لله بشكل جدا جميل.
0: نعم. لو اجينا سألنا اللي بيغنوا زي ما حضرتك تحدثت بحاجة إلى يعني أقلام وشعراء اللي يكتبوا لهم. في عنا الشعراء الكادر المحلي اللي يمكن أن نختار منه أغاني للشبيبة اللي بدهم يجددوا إذا ما بدهم يقلدوا القديم.
1: طبعا سؤالك كثير وجيه منيح. في عنا شعراء كثير في الوسط العربي في إسرائيل وكتاب اللي هن بكتبوا وأنا طبعا في عنا مشتركين أخذوا من قسم من الشعراء والكتاب أغاني بدون لحنوها ويغنوها إن شاء الله بصوتهم حتى يعملوا إشي جديد إلهم.
0: نعم.
1: فهذا السؤال كثير منيح. عندنا لا يقل عندنا في الوسط العربي في إسرائيل عندنا كثير كتاب عندنا كثير شعراء عندنا كثير ناس مثقفين وبإمكاننا إحنا. أنا قلتها مرة بإحدى المقابلات تبعتي إنه

0: المستمع بتسمع كلمة جميلة لحن جميل.
1: نعم.
0: إذا غيرك بالفعش يعني جيب أي مطرب عالمي يغني أغنية مش ناجحة في عند
1: نعم.
0: عبد الوهاب في أغاني فشلة
1: في أغاني
0: فشلة.
1: نعم. نعم.
0: الكلمة المستمع بتسمع الكلمة واللحن والوزن.
1: نعم.
0: طبعا
1: أستاذ محمد خيار مدير مؤسسات شروق للإنتاج الفني في البقيع أشكرك وإلى الأمام.
0: في شغلة بدي أضيفها لو
1: كان تفضل يا سيدي.
0: إنه برنامجنا بيشمل ثلاث فئات
1: نعم.
0: عمرية اللي
1: نعم.
0: هو من جيل 5 سنوات ل 11 سنة بنفسه محل الأول بيتخرج منه سوبر ستار واحد
1: نعم.
0: من 12 سنة ل 17 سنة برضه بتنافسه محل الأول بتخرج منه أخرى واحد سوبر ستار ومن 18 سنة ل 40 سنة بيتنافسه محل الأول لأنه برنامج العربي الوحيد في العالم مش بإسرائيل
1: نعم.
0: بياخذ ثلاث فئات عمرية صغار ووسط وكبار هو برنامجنا فمن أجل هذا كل سنة بيخرج عنا إحنا ثلاثة سوبر ستار اللي هن الفئة العمرية الصغير والوسط والكبير وبرضو إضافة إلى هذا امبارح كان عنا الفنان غنى أبو عسلي حصل على لقب سوبر ستار الجمهور في الفئة طبعا بثلاث فئات نفت أكثر علامة بين الجمهور عندنا بالفئة الصغيرة ريم نعاملة من عراب ياخذ المحل الأول بالفئة الوسطى عمر الضراوشي من عراب ياخذ المحل الأول بالفئة الكبيرة اللي هي من 20 وطالع ليان خطيب من كفر كنا أخذ المحل الأول احنا بنبارك لهم على الهواء مباشرة وبنشد الأيادي كل اللي عندهم هاي المقدرة
1: بعد في إمكانية للانضمام يعني إذا حدا
0: الانضمام لسنة القادمة طبعا كل سنة هذا البرنامج
1: نعم يا سيدي أشكرك سيد محمد خير
0: شكرا لك يعطيك العافية وشكرا على المقابلة شكرا
1: إلى اللقاء شكرا لسيد سليم خميسي اللي كمان كان منسق لهذا اللقاء تحياتي

بدي احكي لكم شغلي عن الموسيقار محمد عبد الوهاب. لما زار حلب راح على حلب مشان يحيي حفلة هناك، فالمنظمين لهالحفلة يعني دعوا 17 شخص إلى الحفلة في الليلة الأولى. فالموسيقار محمد عبد الوهاب لما شاف دون ما يعلموه انه داعين 17 شخص فقط او 18 يمكن مش ضروري 17، تفاجأ انه قال له للمنظم هل سأغني امام 17 شخص واحد؟ قال له لا تقلق. فتاني ليلي كانت القاعة مليانة وما كان في ولا أي محل، يعني امتلأت وغصت القاعة كما نتحدث في اللغة العربية بالحضور. فبعد الحفلة الموسيقار محمد عبد الوهاب قال له طب امبارح كان 17، اليوم مليان القاعة. فقال له منظم الحفلة الحلبي قال له اللي 17 اللي كانوا هدول السميعة، إذا انبسطوا فبيعلموا الآخرين، وكانوا السميعة مبسوطين عشان هيك امتلأت القاعة. على فكرة مثل شعبي سوري ناتن صديق لإلنا وسوري الجنسية بيعطيني مثل حلو، بقول لي الشامي كلامه من تمه بينما الحلبي كلامه من تم أمه. ما بعرف إذا الأد صحيح. حكينا عن الموسيقار محمد عبد الوهاب للمسافرين وحدهم عودة سالمة، كمان إذا مش مسافرين وحدهم إن شاء الله يرجعوا بالسلامة. اسمحوا لي أشكر الزميل المايسترو عادي ياسين في الهندسة.

والتقنيات، الله يعطيك العافية. الحادي عشر موعدكم مع الزميلة ياسمين غميد بجولة إخبارية جديدة. نلتقي لنرتقي بعدين بيت العيلة، ما نسيت. صباح الخير.

0: سألوني كتير سألوني كتير.
1: الله الله أكبر الله أكبر على سألوني كتير الله أكبر.
0: سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليك سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليك.

سألوني سألوني عليك بتحبي أيوة أيوة وحكدب ليك بصولي سلام وقالولي كلام جراح فرشولي الأرض مرشولي الأرض دموع والشمس غرق بصولي سلام وقالولي كلام جراح فرشولي الأرض فرشولي الأرض دموع

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
3: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: حملة كبسولات نخلة في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
8: الشمس دائما.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
9: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולענצוריה לא תנקד חיה. איזעת השמס, מעקום.
11: הונה, איזעת השמס.
12: 101.98.1 FM.
11: איזעת השמס, من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب عامل خمسيني بجروح خطيرة أثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، مشيرة إلى أن الجسم عبارة

0: ألواح حديدية مخصصة لأعمال الصب في موقع البناء، هذا وتم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال محام من شمال البلاد بشبهة تحطيم زجاج مركبة شركته بمطرقة على خلفية جدال نشب بينهما. وبحسب الشرطة جرى تمديد اعتقال المشتبة حتى اليوم، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة اليوم تمديد اعتقاله مرة أخرى أمام محكمة الصلح في الناصرة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان، وذلك بدعوى الرد على خرق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش أن المستهدف الذي عرفه باسم أبو حسن علاء كان مسؤولا عن تنفيذ مخططات ضد قواته، من بينها إطلاق مسيرات مفخخة باتجاهها في جنوب لبنان. بدوره رفع وزير الأمن إسرائيل كاتس سقف التهديدات بعد تصعيد واسع شهده جنوب لبنان يوم أمس، وأسفر عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة العشرات. وتوعد كاتس بالضرب بقوة دفاعا عن جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لن تبقي ما وصفه بأي حساب مفتوح في أي ساحة. إلى ذلك دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تصعيد عسكري في لبنان، معتبرا أن التعامل مع التهديدات لا ينبغي أن يقتصر على إحباطها. وقال بن غفير أنه يأمل في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بلعبة القط والفأر، ومطالبا بتوسيع الضربات لتشمل بيروت. في السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الولايات المتحدة قبلت التفسير الإسرائيلي للهجمات الأخيرة في لبنان. كما أشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى الدفع نحو خفض التصعيد في ساحات أخرى، بما ينسجم مع رغبة ترامب في تسجيل اختراقات سياسية في المنطقة وعدم فتح جبهات إضافية قد تعقد المشهد الإقليمي. أجبرت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر مقدسية بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت الشاب مأمون الشيوخي على هدم منزله ذاتيا في حي العين الفوق في البلدة، وذلك بحجة عدم الترخيص. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وأضاف أردوغان أن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملاحة بما يضمن استئناف نقل النفط العالمي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية خاصة في شرق البلاد، وسط خشية من تشكل السيول والفيضانات في صحراء النقب والبحر الميت ومنطقة العربة. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير، أهلا بكم في بيت العيلة. نركض وكأن الحياة سباق لا نعرف أين خط النهاية. نستيقظ على صوت الهاتف، نلاحق الوقت، المواعيد، العمل، الرسائل، الأخبار، نأكل على عجل، نتحدث ونحن نفكر في الشيء التالي، وحتى لحظات الراحة أصبحت موعدا نحاول أن نحشره بين موعدين. كل شيء صار أسرع، المعلومة، القرار، العلاقات، وحتى المشاعر نريد لها نتائج فورية. أصبحنا نختصر الطريق والكلام والانتظار، وربما من دون أن نشعر بدأنا نختصر الحياة نفسها. السؤال، ماذا فعلت بنا هذه السرعة؟ هل منحتنا وقتا أكثر أم سرقت منا القدرة على الاستمتاع بالوقت؟ هل أنجزنا أكثر فعلا أم أصبحنا فقط أكثر انشغالا؟ في زمن يعلمنا كيف نصل أسرع، ربما نحتاج أحيانا أن نسأل سؤالا مختلفا، إلى أين نصل وماذا يفوتنا ونحن في الطريق؟ صباح الخير.

أهلا بكم في بيت العيلة. حتى الساعة الواحدة نترافق سويا. أهلا زميلة ياسمين من غرفة الأخبار. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. أهلا بكم.

في كل مكان تتابعونا الشمس. نحييكم مستمعاتنا مستمعينا بيت العيلة. الكثير من المواضيع اليوم تنتظرنا منها. رح نحكي عن التعاطف مع الآخرين في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. سنتحدث لمعالجة نفسية, كيف نوفر لحياة آمنة. سنتحدث لمدرب لإدارة مالية سليمة ومستشار لاقتصاد العائلة. هل بالإمكان أصلا التوفير في هذه الأيام, ولماذا علينا فعل هذا خاصة مع الضائقة المالية؟ في بيت العيلة أيضا رح نتابع مواضيع أخرى, منها سنتحدث في الساعة الثانية, هل يمكن لضربات الشمس أن تطور التهابا فيروسيا؟ سنتحدث لأخصائي أمراض جلدية. عريضة أصحاب بيوت الضيافة في الناصرة للبلدية, سنكون مع مرشد سياحي وأيضا صاحب بيت للضيافة. هل مررتم يوما بتجربة يصبح فيها شخص واحد حاضرا في الذهن طوال الوقت, تنتظرون رسالة منه, تراقبون ظهوره على السوشيال ميديا, تحللون كل كلمة كل لايك كل ستوري, يصبح مزاجكم متعلق بما إذا اقترب هذا الشخص أو ابتعد؟ سنتحدث عن هذا مع أخصائية نفسية تربوية. كل هذا وبعد في بيت العيلة, مجموعة من أغنيات أيضا مختارة ومحطات موسيقية. اليوم الأحد, نتمنى لكم نهار موفق, أسبوع هادئ لكل من يتابعنا على الطرقات. تحية مميزة وخاصة, خففوا السرعة, رفقتكم السلامة.

0: الكندي الباسا نوفا بوسا نوفا صحيح. من هذه المقطوعة الموسيقية المميزة رح ننتقل لفاصل إعلاني. بعد الفاصل رح نكون مع الشعور مع المشاعر، سنتحدث عن التعاطف مع الآخرين، كيف نختار الوقت المناسب بالشكل المناسب، كل هذا نناقشه مع معالجة نفسية. تابعونا.
1: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: اه خيي، لكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
3: يا باترون
4: خد حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
7: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.

0: القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متوافر من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
9: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: التعاطف مع الآخرين، الوقت المناسب، الشكل المناسب. أسئلة كثيرة نطرحها على معالجة نفسية مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي عبير عبد الحليم. تحياتنا.
1: تحياتي لك
0: اختيار
1: ولجميع المستمعين.
0: نحييك عبير. يعني التعاطف قابل للتعلم عبير؟
1: طبعا التعاطف قابل للتعلم، وكثير مهم نعرف كيف نتعاطف وشو الفرق بين الشفقة والتعاطف، لأنه إحنا مجتمعنا مرات يعني من حسن نية، كثير مرات إحنا من حسن نية بدنا نتعاطف، ولكن منقلب لشفقة لتصغير للآخر لتقليل منه لمحل إنه بدنا

0: صغر من حجم الألم أكثر من ما إنه إحنا عن جد عم نكون مع الشخص ومع ألمه، وهذا فرق كبير.
1: طيب يعني بطبيعة الحال المتلقي يعني هو الحاسم يعني في يعني التمييز ما بين شفقة وتعاطف، ومع هذا يعني أنا يعني إذا أردت أن أميز بين الأمرين يعني ما هو الحد الفاصل؟
0: الحد الفاصل هو طبعا الشخص نفسه شو بشعر شغلة معينة. كتير مرات إنه إحنا كمستمعين نعرف نميز إنه لما إحنا بنقول لشخص ما تزعلش ما تبكيش، لو تشوف مصيبة غيرك بتهون عليك مصيبتك، كيف لو إنك زي، كيف لو إنك زي أنا لما عشت واحد اثنين ثلاثة. كل هاي الجمل هي جمل بتسرق من الشخص ألمه وبتقلل كأنه بتقول للشخص إنه صغر من القصة، يعني كأنه قلل منها تكبرهاش هالقدي، فأنت عم كانوا في استهزاء بالألم نفسه بالوجع تاع الشخص، بأنه شخص كأنه ألمه غير محمول أو ألمه زيادة وهو مزودها، بس هو هذا اللي عم بشعر فيه حاليا، فأنا عم بشفق عليه أو أنا كمان كأني مش عم بتحمل ألمه وعم ببعث له رسالة وبطني إنه أنا لا ألمك هذا فيش محل هون خفف كأني.
1: طب يعني لو يعني حولنا الأمر، ذكرت يعني العبارات اللي تعبر عن شفقة، دعينا نأخذ نفس العبارات ونحولها إلى تعاطف.
0: فكتير مهم السؤال، أفكر كتير مهم إنه إحنا نتعلم نقول إنه بالأول هيك الموديل دايما منقول اسمع اعترف اسأل. فاسمع بالأول للآخر الشخص، اصغي لإله، بعدين اعترف بأنه هذا الألم كتير كبير وإن أنا فاهمه وكتير حجمه كبير، وأنا شايف قديش الألم اللي أنت عم بتعاني منه بشكل كتير كبير، أنا ما بقدر أعرف أو ما بقدر أشعر حاليا باللي أنت شاعره، ولكن أنا قادر أفهم أنه حجم الإشي كتير كبير عليك. وبعدين أسأله حاليا انت بدك مني اشي، محتاج مني اشي، بدك اني اضلني حدك، بدك انك تحكي اسمعك، بدك ان مساحة معينة حاليا انت شو بحاجة. فانا حاليا كأني بدي انتقل من محل انه عم بركض طوالي لحلول ولتصغير ولتقليل من حجم الألم، لمحل أني أعترف بوجوده وأكون فيه. نعم. أكون موجود معه، هذا هو التعاطف.
1: والأساس هو الإصغاء عمليا؟
0: الأساس جدا هو الإصغاء الفعال، أن أكون مع الشخص عن جد وأصغ وأسمع. مش ضروري أحكي، مش ضروري أعطي حلول، أقفز لحلول ومش بحاجة، بالعكس، بس أنا بدي أسمع أصغي للشخص اللي عم بحكي، وهذا صعب مرات لإلنا نسمع نصغي للشخص بدون ما ويكون الألم موجود وحاضر ونكون معه بهاي اللحظة، بدون ما نحاول نخفف من الألم، وبدون ما نحاول نصغر منه، وبدون ما نحاول نجيب قصتنا إحنا كأنه لمحل إنه إحنا كمان مرينا بإشي، لأنه حاليا القصة هي للشخص مش لإلي، الألم هو للشخص مش لإلي.
1: طيب يعني ذكرتي عبير يعني دعينا نقول تصغير المشكلة، ومع هذا يعني التعاطف يعني يأتي أيضا يعني بنية دعينا نسميها حسنة لحل هذه الأزمة. يعني أنت تقولين أنه يعني مش مفروض منا اقتراح حل.
0: صحيح، الحلول بتيجي بعدين، والحلول بتعرفها الشخص بيعرف الحل، هو صاحب المشكلة هو بعرف الحل، احنا ما بنعطي حلول لانه احنا مش محل الشخص. احنا ممكن انه احنا نفكر معه شو الاشياء اللي هو بحاجتها، شو الاشياء اللي ممكن تساعده. في فرق كبير بين افكر مع الشخص وبين ان اعطيه اقفز لحلول، انه اعمل هيك تساوي هيك تعمل هيك، انه هذا بمحل معين الشخص هو صاحب المعرفة لحياته لشو بيساعده، فانا بسأله شو بيساعده، ما باجي وبقول له اعمل تساوي.
1: طيب عبير لو هيك يعني حكينا عن الصغار أيضا، بإمكاننا يعني بأساليب تربوية يعني دعينا نقول إعطاء أيضا صغارنا هذه المفاهيم، هذه المفاتيح للتعاطف المجدي والسليم.
0: صحيح، كثير مهم كمان هذا السؤال، لأنه كثير مرات مثلا أم بتيجي هيك بروح الولد من المدرسة زعلان، بيرمي الشنطة وبفوت على غرفة

0: وبتبكي هيك. في فرق بين ام تيجي تقول له انه انا شايفتك غضبان وزعلان وانا حاسه انك انت غضبان وزعلان، انت حابب تخرفني شو صار معك، انا موجوده معك، اوكي هذا عم بعلمه شو يعني انه اتعاطف معك، وبين اني اجي واقول له ليش انت حاليا رميت الشنطه وليش هالقد غضبان وليش كانه في عتب بمحل معين وشو عم بتساوي. ممكن يكون السلوك غلط، انا مش دائما التعاطف بيقول اني انا بوافق على السلوك، انا بس بوافق على الشعور، انا بفهم وبصادق انه شعورك بالغضب هو شعور شرعي ولكن تصرفك ممكن يكون غلط، تمام؟ وهذا الاشي احنا بنبدا فيه، واذا احنا بدينا فيه واحنا كمان بنساعد اطفالنا وصغارنا انه هن كمان يتعاملوا معه كيف يتعاطفوا مع الاخر، بيبدا فينا احنا وبيبدا بكيف احنا بنتعامل معهم، وهيك هن كمان بيقدروا يكونوا موديلينج، احنا بنقدر نكون موديلينج لإلهن لحتى كمان هن يقدروا يتعاطفوا. هاي عضله طبعا اللي احنا بنقويها ولما بنمارسها.
1: طيب قديش يعني دعينا نقول الأساليب الخاطئة يعني تبرز نماذج الشفقة أكثر من يعني دعينا نقول كمان مرة من نوايا حسنة، يعني أنه في كثير من الأحيان هذا الخلط ما بين التعاطف والشفقة يظهر مثلا في الكثير من قصص الأطفال والكثير من أساليب تربوية. يعني كيف بالإمكان يعني تمرير يعني هذا الفرق لأطفال صغار؟
0: طبعا احنا مو يعني كتير مهم انه احنا نبعد عن محل انه عن مكان كأنه نشعر الاخر بالعجز، يا حرام بشفق، يا حرام عاجز، يا حرام لازم نشفق عليه، لازم من محل كأنه انا بطلب ساعد الشخص لانه هو محتاج لإلك ولانه هو اقل. هاي محلات بالضبط يعني اللي بنمرر قاعدين أشياء اللي هي غلط ممكن تكون، وبين إني تمام إني أساعد الشخص من محل إنه إحنا منساعد بعض، من محل تكافؤ بالمحلات إنه أنا بساعدك وإنت بتساعدني وإحنا منكمل بعض لأنه فيش حدا كامل، فأنا ممكن أساعدك بهذا الموضوع وإنت ممكن تساعدني بهذا الموضوع، مش لإني أنا أحسن منك ولا لإنه إنت أحسن مني، ولكن لإنه إحنا منكمل بعض. هذا جدا هدف اللي هو مختلف أو جملة اللي كتير مختلفة عن إنه نساعد الإنسان مثلا العاجز الأعمى ولا اللي عنده مشكلة بصر ولا اللي عنده هاي لأنه هو أقل مني، لا، لأنه هو بمحل حاليا بحاجة لهاي المساعدة وأنا ممكن أحتاجه بمساعدة تانية.
1: أخيرا عبيرك لو حكينا أيضا لصغارنا قصة مناسبة مثلا شو بتختاري؟
0: واو سؤال كثير هاي، ولكن أنا بقصص الأطفال أقل بعرف بقصص الأطفال أكثر للكبار، ولكن في كثير قصص اللي ممكن تكون جميل. الأهم ننتبه للقصة إيش محتواها، يعني عن جد المحتوى تاعها، والمحتوى تاع إنه نتطلع هل هي بتطير العجز وبتطير الشفقة ولا هي عن جد بتجيب التعاطف وبتجيب المفاهيم تاعت إنه إحنا عن جد منكمل بعض وإنه إحنا واحد بيكمل الثاني. وفي كتير قصص اللي هي تحكي هذا الموضوع، أقل بعرف هاي القصص ولكن ممكن الأهم بالاختيار إنه ننتبه للفحوى هيك ولا شو قاعد يتمرر لنا.
1: عبير عبد الحليم المعالجة النفسية، شكرا جزيلا،
0: شكرا
1: إلى اللقاء.

0: انت بتغفر.
1: بعد الفصل الإعلاني رح نتابع بيت العيلة، كونوا معنا.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
5: اهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنع اصل الحياة.
7: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين.

0: تلحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجد الكروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجد الكروم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: الشمس دائما.
4: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
2: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دريد للداوي.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر يقرب من فهم الحقيقة كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عود.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
8: في كل مكان تتابعون الشمس نحييكم. أما الآن نريد الانتقال إلى بث خارجي مع زميل إيهاب عويس. كونوا معنا.
9: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. اليوم بثنا غير عن أي بث كان من قبل. اليوم إحنا متواجدين في شاطئ عكا وبثنا تحت رعاية وزارة الداخلية طبعا وحملة السباحة الآمنة، وخصوصا إحنا بشهر الصيف اللي الكل بنزل عشان يسبح وينبسط، بس أكيد بأمان. والأجواء طبعا هنا بتجنن والشمس دافية والناس بلشت تيجي على الشط. وبما أنه بأسبوع السباحة الآمنة، اليوم رح نكون معكم لنحكي عن كيف نقضي وقت حلو بنفس الوقت نحمي حالنا وولادنا. طبعا هنا الأجواء دافية، الناس بلشت تيجي، وطبعا أنا هنا وين أنا جالس، طبعا وين المنقذين هنا، أنا شايف المتزلجين طبعا عم بيجوا وشوي شوي وعندي الأمواج عالية. وإسا مننتقل لباسل الحلوي المنقذ في شاطئ أرجمان في عكا. باسل مرحبا.
10: مرحبا أهلين، سلامات لكل المستمعين.
9: كيفك، شو أخبارك؟
10: الحمد لله رب العالمين.
9: شايفك هيك مبسوط وفي موج وفي هاي يا أخي. بس الأول إشي هات نعرف المستمعات والمستمعين وطبعا والجميع مين هو باسل الحلوي.
10: أنا باسل الحلوي من عكا، بشتغل منقذ درجة 3، أعلى درجة بكل المنقذين. أنا متسيل أبن عن جد، جدي الله يرحمه كان متسيل، أبوي كان متسيل، إخوات الأربعة كل متسلين درجة 3.
9: يعني أنتوا عيلة متسلين.
10: طبعا الحمد لله.
9: طيب باسل بدي أسألك، اليوم أنا بفيق الصبح، باسل بفيق الصبح، إيش أول إشي بيسوي؟

0: صار وصارت حياتنا.
1: حياتنا بالظبط.
0: طيب باسل بدي أسألك سؤال، بدي أسألك أول سؤال طبعا معنا، خلينا نبدأ من الأساس، ليش مهم جدا إنه الناس تسبح فقط في شواطئ مصرح بها وخلال ساعات وجود المنقذ؟
1: طبعا البحر دا أفهم أنا كل جميع المستمعين، البحر مش زي البركي، البركي إشي والبحر إشي، اللي بيعرف يسبح بالبركي بيعرفش يسبح بالبحر. البحر فيه كتير مخاطر، فيه سحابات، فيه ريح، فيه أمواج كاسري، فيه أمواج تنكسر
0: عالية كمان،
1: عالي كتير طبعا
0: زي اليوم. أنا شايف
1: أكيد اليوم في بحر كتير كتير عالي، والعلم اليوم أحمر يعني علم فيه مخاطر بالبحر. لما يكون العلم أبيض فيش كتير مخاطر، بس لما يكون أحمر في كتير مخاطر، ولما يكون أسود المخاطر كتير عالية، منمنع العالم تفوت من العلم.
0: يعني أنت باختصار بتقول لي اليوم الوضع موج عالي، العلم أحمر، يعني في عنا يعني حتى اللي عم بسبح أو اللي عم بتزلج بيقدر يطلع على وين أنتوا بتقعدوا ويطلع العلم يشوفوا شو وضع البحر.
1: بالضبط، هاي بتعطي أنديكاتس يعني زي معلومة إيش وضع البحر، يا أبيض يا أحمر يا أسود.
0: باسل يعطيك العافية وأكيد رح نرجع لك
1: إن شاء الله.
0: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا باسل، طبعا البحر بالنسبة لنا مكان خاص، من روح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة الخير، البحر مش بس صورة وجميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر طبعا، وطبعا مخاطر حقيقية ولازم ننتبه من هون، من بحر طبعا، من بحر أرجمان، من شط أرجمان بعكا. بنرجع ومنذكركم انه هاي التغطية التوعوية مقدمة تحت رعاية وزارة الداخلية. الى هنا
2: انتم تستمعون الى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين 11:43 دقيقة أصحاب استوديوهات الشمس في بيت العلا. الكثير من مواضيع اليوم تنتظرنا.

0: ضيفنا القادم هو مدقق حسابات ورجل قانون ومستشار اقتصادي ومدقق أجور معتمد. ضيفنا هو حنا راشد الذي يشغل منصب نائب رئيس منطقة الناصرة والمروج والجليل والجولان في نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، ورئيس لجنة الضرائب في المنطقة، وأيضا عضو لجنة الضرائب المركزية في النقابة، مؤسس كلية HLP. دعونا نرحب بالأستاذ حنا راشد. صباح الخير.
1: صباح الورد لك ولجميع المستمعين.
0: نحييك. يعني قبل ما نحكي عن الأمور المهنية، يعني ذكرنا الكثير من ألقاب ومناصب، من أين بدأت أستاذ حنا؟
1: البداية يعني نرجع إحنا شوية صغيرة للطفولة شوية بدون الألقاب، خلينا نرجع لطفولتنا. إحنا زي جميع الناس عشنا بيت متواضع. وذاكرت شوي لما بتذكر الماضي بتذكر البيت اللي عشت فيه وين طلعت. انا بحكي على بيت غرفتين وحتى الحمام كان نسبست. هذا البيت مظبوط كان فقير بس علمني كتير قيم. الوالد علمني المسؤولية، الوالدة كمان علمتني المسؤولية بجملة كتير مهمة، دائما كانت تقول لي حمد البالغ على اخوك. وهي الكلمة وهي الجملة ببساطتها بس علمتني انه المسؤولية مش بس اتجاهك شخصي، اتجاه عائلتك، وهي مش اتجاه مجتمع.
0: كيف تربط مثلا هذا بالقرار بتأسيس الـ HLP؟
1: تقريبا القرار المؤسس HLP هو كان حلم تاعي، كان هو انه اتعلم طب. هذا الحلم اللي انا كنت بدي اتعلمه، انه كنت اكون طبيب، بس المسؤولية اتجاه عائلتي غيرت الاتجاه، بس رغبة مساعدة الناس

0: ظلت موجودة عندي. بس الأداء يمكن تغيرت. فبعد سنين من الخبرة والعمل والتجربة المهنية فقررت انه هذا الاشي ما بضل عندك، ممنوع يضل عند الشخص، لازم يفيد فيه وغيره. فأنا حكيت على الأداء، فالأداء اليوم هي عن طريق HLP، واجهت هيك فكرة HLP. HLP هي هدفها انه تساعد شباب مجتمعنا، لانه هي بتعطي مهني. في عنا عدة دورات بالمحاسبة، إدارة الحسابات، حساب الرواتب، استشارة الضرائب، والتدريب العملي، والمسار تدقيق الحسابات، وعدة دورات استكنارية متنوعة. الهدف انه الطالب ياخذ، مش بس ياخذ شهادة وبس، الهدف انه كل طالب عنا يطلع مع مهني وخبرة وطريق واضح للمستقبل. عشان هيك احنا مبدأنا بـ HLP هو مش شو بدك تتعلم، انما وين بدك تصل وكيف نقدر نساعدك تتصل.
1: لا يعني مفهوم من كلامك انه الـ HLP يعني بالنسبة لحنا راشد ليست يعني مجرد فكرة شهادات.
0: طبعا هي مش بس فكرة شهادات، هي بناء مجتمع. الشهادة مش الهدف، انما حامل الشهادة هو الهدف، لانه انا بهمني الشخص اعرف شو ميوله لوين بده يجي عشان اقدر اوجهه بالطريقة المضبوطة. مش هدفي انه اجيب الطالب وكيف بقوله ناخذ مصرياته، لا، احنا هدفنا انه نبني شباب مع مهن ومستقبل.
1: وهداش بتشوف انه التعليم والمهنة مهمين اليوم لشبابنا؟
0: طلع التعليم والمهنة مهمين جدا. انا بامن انه في عندنا شباب اذكياء طموحين وعندهم طاقات، لكن المشكلة هي مش انه الشاب شو بده يتعلم، المشكلة انه مش شايف شو الطريق او شو الطريق المناسب لانه. ولما الانسان يكون عنده علم ومهنة وهدف وشغل، بصير عنده استقلال وثقة بالنفس ونظرة اوضح للمستقبل. وهون احنا كأهل وكمؤسسات وكأصحاب مهن عنا وظيفتنا ومسؤوليتنا نفتح الابواب ونساعد الجيل الجديد.
1: ذكرت يعني في البداية يعني من أين جئت، سؤال يعني قديش بتشوف أيضا يعني جزء من حنا الطفل وأيضا في الشباب اللي بتساعدهم اليوم؟
0: طلع الإنسان حياته بمرض عدة ظروف، هاي فيش فيها جدال، دائما في عنده طموح، مرات بفكر إذا الطموح وما تحققتش بمجال معين معناته هاي نهاية. أنا بفكر إنه البداية ما بتقرر نهاية تبعتها، ودائما عندك لازم يكون طموح ولازم تفكر بالأحسن.
1: نعم. ويعني هيك لو طلعنا لقدام، شو يعني حلمك الخاص بالـ HLP؟
0: تأسيس HLP هو منطلق إيمان. أنا بآمن وبحب العلم، مضبوط أنا مدقق حسابات، بس العلم هو زي الروح بالنسبة لي. يعني بالآخر أنا اللي بهمني مش النجاح، مش هو أهم النجاح. النجاح هو مش بيكون بالأثر، مش متأسف بالأثر مش بالأرقام. شو يعني النجاح بالأثر مش بالأرقام؟ يعني أنا بهمني بعد كذا سنين وبنبسط لما أشوف كم من طالب ساعدته، كم من صبية شافت مستقبلها، كم من شاب كان متردد ومش عارف شو بده يتعلم وأنا وجهته بالآخر طلع مع مهنة وثقة وخطة. والحلم الأكبر وهذا مهم جدا، إنه نآمن بشبابنا أكثر. شو إحنا عم نعمل عشان نعطيه فرصة؟ هذا السؤال لازم كل واحد يسأل.
1: نعم. وسؤالنا الأخير اللي يعني إذا كان شاب أو صبية عم يسمعونا في هاللحظات وحاسس إنه يعني ممكن يكون ضايع أو مش عارف يعني شو يعمل بحياته، شو بتحب تحكي لمن يتابعنا الآن؟
0: الرسالة، وهي الشيء المهم لكل شاب وصبية اللي مش عارف شو طريق طيب. إذا أنت اليوم مش شايف الطريق، هذا مش معناته إنه ما في طريق. أنا نفسي حلمت الطريق ومشيت الطريق تاني، وصلت لمكان تاني ما تخيلته. ممكن تحتاج تتعلم، تغير اتجاه، تبدأ من جديد، أو تلاقي شخص يوزغ، بس لا تستسلم ولا بأي حال. أنا بآمن إنه عند كل إنسان القدرة الكافية إنه يبني حاله مهما كانت البداية، لأنه ربنا أعطانا عقل، فإحنا لازم نستغل هاي الشغل. ولما نعطي شبابنا علم مهني وأمل، إحنا مش عم نبني بس مستقبل، احنا عم نبني مستقبل مجتمع كامل، وهذا هو الهدف من اتش ال بي.
1: الاستاذ حنا راشد شكرا جزيلا وبالنجاح دائما.
0: شكرا لك وشكرا على الاستضافه. الى اللقاء.
1: الى اللقاء. باي. سنخرج مرة أخرى لإذاعة خارجية، الزميل إيهاب عويس اليوم نذكركم رأس الساعة نشرة إخبارية انتصاف النهار.
2: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا، طبعا زي ما ذكرنا احنا متواجدين طبعا في شاطئ أرجمان في عكا، طبعا هون الأجواء بتجنن والناس صارت موجودة، وطبعا المتزلجين والأمواج العالية، وطبعا بدي أذكر أحلى تحية كمان للمنقذ علي السرحان، طبعا هو متواجد بالبحر طبعا مع المتزلجين، عم بشوف كمان هون كمان أنا كيف شايف كمان في نضور، كمان في سماعة اللي ينحكى للمتزلجين ولكل الجميع اللي موجودين هنا اللي عم بسبحوا. وبنرجع كمان دور لباسل. باسل سلامات.
3: هلا
2: باسل، حكينا الشغلات الأساسية. السؤال الثاني اللي كتير الناس بتسأل حالها فيه هو هيك، في ناس بتفكر انه اذا الشاطئ هادي والبحر شكله امن ممكن تنزل تسبح باي وقت، شو بتحب تقولهن؟ يعني باختصار البحر بلاطة زي ما كيف نعرف، هاي الكلمة اللي الكل بعرفها، شو يعني البحر بلاطة؟
3: في جملة بدنا نقال احنا عنا دايما احنا المنقذين، البحر فش عليه امان، حتى لو كنت سبيح البحر بلاطة، البحر شايفه ولا موجة فيه، فيه مخاطر، فيه مخاطر اللي انت بتقدرش تشوفها، المنقذ اللي قاعد فوق ممكن يشوفها ويزهقوا
2: لأنه هاي شغلته كمان.
3: أكيد طبعا هو بيعرف، هو متعلم هاي الشغلة. أيوة. إحنا بالفترة القديمة طلعنا على فرنسا في اسمه دورة مي جارية. أيوة. مي زرميم. هذا بيعلمنا قديش المي الهادي هي صعبة كمان.
2: يعني مرات ممكن تكون المي الجارية أصعب من المي الهايجي.
3: طبعا أكيد.
2: طيب بدي أسألك سؤال باسل، يعني أنا شايف إسه الشباب والصبايا هون عم بتزلجوا هيك، هل هو الإشي هذا خطر اللي عم بيعملوا؟ لأنه شايف إشي بقع، إشي بينزل تحت الموجة، إشي ما زبطتش معه.
3: طبعا في مخاطر، ممكن يجي يوقع على راسه ويصفرن يدوخ، يصير
2: حتى بالمي.
3: طبعا يصير له قسمة في عاش كتاب غرق ساكت، يعني بتحسش عليه، بس احنا دائما احنا بنقول ثلاث بني ادمين بنضلنا نطلع على المسبحين، ولا واحد تنزل عينه علينا لتنا نطمن عليه ويطلع من بريط المي، حتى لو هو متزلج او بيعرف يسبح،
2: حتى لو هو يعني حتى لو يعني ممكن كمان يصير اشي خطر للمنقذين نفسهم بالمي.
3: طبعا شو المنقذ كمان بني ادم هو، والبحر هاي طبيعه، فيش حدا بيقدر على الطبيعه، جيوش الله هاي، يعني ممكن افوت اسا انا أعلى بزيرن بس أنا بعرف أخلص حالي فيه، أما غير اللي مش متعلم ما بعرف يخلص حاله حتى لو كان سبيح.
2: يعني مش كل واحد حمل سفرية وقف على محل المنقذ خلص صار متسيل.
3: أكيد لا، في دورات لياقة بدنية، في دورات على السفينة هاي بتاعتنا اسمها الحسكة.
2: أيوة الحسكة.
3: هاي كتير كتير صعبة وكتير بدها لياقة بدنية قوي، عشان هيك لازم المتسيل دائما يكون بلياقة بدنية، بكوشر، بتمارين، عنا احنا كل يوم ساعة ونص تمارين لكل متسيل لكل منقذ.
2: مش انه انا خلص متسيل اتمرنت.
3: لا لا يا عمي، هون بحر، هذا هاي طبيعة، هاي اشياء صعبة احنا بنتمدد معاها.
2: بس اللي يعطيك العافية،
3: هلا
2: اكيد رح نرجع لك
3: ان شاء الله.
2: اذا مستمعينا، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيلة والاصحاب، بس يا جماعة الخير البحر مش بس هو صورة جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق ومعظمها بتصير بالشواطئ. يا جماعة الخير ديروا بالكم، اسبحوا فقط بالشواطئ المصرح فيها طبعا، ومثل ما حكينا هاي التغطية التوعية مقدمة تحت رعاية وزارة الداخلية. إلى هنا
4: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
7: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل.

0: رباعية تونة ويلي فود 460 جرام، واحد بي 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام، 3 بي 9 شيكل و90. فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام، 3 بي 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: خد حبه فصصها كل اللب كب القشر وعيد
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي
4: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين تجربة عائلية مذهلة للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي ملاحم بيجن 66 العفولي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902
7: الشمس دائما
8: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة معي أنا فردوس حبيب الله
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض نحن لا نصمت هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات إذاعة الشمس من أجلكم أطباؤنا ممرضونا نحن نسمع صوتكم
10: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة خاصة أننا على وجه انتخابات وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام
9: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة إذاعة الشمس معكم
1: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM Stereo
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث رأس الساعة برعاية
12: أسبوع السباحة الآمنة نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم مقدم برعاية وزارة الداخلية

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان بدعوى الرد على خروقات من قبل حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش أن المستهدف الذي عرفه باسم أبو حسن علاء كان مسؤولا عن تنفيذ مخططات ضد قوته، بينها إطلاق مسيرات مفخخة باتجاهها في جنوب لبنان. رفع وزير الأمن إسرائيل كاتس سقف التهديدات بعد تصعيد واسع شهده جنوب لبنان يوم أمس، وأسفر عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة العشرات. وتوعد كاتس بالضرب بقوة دفاعا عن جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لن تبقي ما وصفه بأي حساب مفتوح في أي ساحة. إلى ذلك، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تصعيد عسكري مع لبنان، معتبرا أن التعامل مع التهديدات لا ينبغي أن يقتصر على إحباطها. وقال بن غفير أنه يأمل أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان داعيا إلى إنهاء ما وصفه بلعبة القتل.

0: القحط والفقر ومطالبا بتوسيع الضربات لتشمل بيروت. في السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن قبلت التفسير الإسرائيلي للهجمات الأخيرة في لبنان، كما أشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى الدفع نحو خفض التصعيد في ساحات أخرى، بما ينسجم مع رغبة ترامب في تسجيل اختراقات سياسية في المنطقة وعدم فتح جبهات إضافية قد تعقد المشهد الإقليمي. أكد رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية أنها لن تتراجع حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للأعداء في المنطقة وتأمين حقوق الشعب الإيراني، وأضاف أنها لن تتنازل عن المطالب المشروعة. قال مسؤول عسكري إيراني إن دوحة رفضت دخول فريق إيراني إلى قطر من أجل التحقيق بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الذين تزعم طهران أنهم محتجزون هناك. وذكر محمد باقرزادة قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان أن سلاح الجو وفريقا لتقصي الحقائق ينتظران منذ أشهر دخول قطر، وذلك حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. من جانبها، نفت قطر بصورة قاطعة الادعاءات الإيرانية المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وأكدت أنها تواصلت مع طهران للتنسيق من أجل تسليم رفات أحد الطيارين بعدما عثرت عليه فرق البحث والإنقاذ القطرية. اقتحم مستوطنون منطقة غرابة في بلدة سنجل شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة وقاموا بتقطيع كوابل الكهرباء من آلية لقص الحجر تعود لعائلة خليل من قرية الساوية جنوب نابلس، كما سرقوا لوحة إلكترونية تقدر ب60,000 شيكل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية خاصة في شرق البلاد، وسط خشية من تشكل السيول والفيضانات في صحراء النقب والبحر الميت ومنطقة العرباء. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، أهلا بكم في بيت العيلة الجزء الثاني من لقائنا. مواضيع عديدة تنتظرنا أيضا في هذه الساعة حتى الواحدة، نترافق سويا. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. هل يمكن لضربات الشمس أن تطور التهابا فيروسيا؟ عريضة أصحاب بيوت الضيافة في مدينة الناصرة. وأيضا في بيت العيلة رح نحكي عن تجربة نتساءل هل مررتم بها، يصبح شخص فيها حاضر في الذهن طوال الوقت، يعني ننتظر رسالة

ونراقب ظهوره على السوشيال ميديا. كل كلمة كل لايك يصبح بتحليل خاص. كيف نفسر هذه الظاهرة؟ سنتحدث لأخصائية نفسية تربوية. إذن هذا وبعد في هذا الجزء من بيت العيلة حتى الساعة 1:00.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، تعالوا نتابع ونكون مع أولى فقرات الساعة الثانية لنتحدث عن موضوع هام وهو ضربات الشمس. هل من الممكن أن تطور التهابا فيروسيا؟ حول هذا الموضوع الهام دعونا نرحب بالدكتور زياد خميسي، أخصائي الأمراض الجلدية والجنسية وأيضا التجميل. تحياتنا دكتور.
1: صباح الخير.
0: نحييك. يعني نتحدث دائما عن ضربات الشمس وليس يعني بالضرورة بهذه الزاوية أو هذه العلاقة، هل بالفعل لضربات الشمس من الممكن أن تطور التهابا فيروسيا؟
1: صحيح، المظبوط هنا الكل مصطلح ومش ضربة الشمس، عمليا هي أشعة الشمس. ضربة الشمس إلها معنى إشي اسمه الفوتوديرماتيتس، اللي هي حساسية معينة للشمس اللي هي بترافقها زي حروقات معينة، هاي المعنى الحرفي لضربة الشمس. المقصود هنا أي إشي بتعلق في الفيروس اللي هو عمليا الشمس أو أشعة الشمس كمحفز لفيروس الهيربس. هو محفز مش بشكل ضرب.
0: الآن نتناول هذا الموضوع يعني من خلال أيضا يعني الخبر حول فتاة عمرها 16 عام نقلت إلى مستشفى هداسة بعد يعني ما قامت بالاستلقاء على شاطئ البحر في تل أبيب بدون يعني كريمات واقية ليوم كامل، وخلال أيام كان عندها يعني نوع من التهاب ما حول العين اللي أدى حتى لإغلاق العين تماما. ويعني في هداسة يقولون بأنه يعني نوع من فيروس نادر عمليا ومما أدى لهذا الالتهاب.
1: المزبوط هو مش نوع الفيروس، مش نوع نادر الفيروس، بجوز الحالة كانت نادرة بصعوبتها، مع أنه مر علي كتير حالات عنها زي مش أول مرة. يعني الفيروس عملي عشان خليني نعرف إيش عملي اللي صار بهاي الحالة. وبشكل عام الفيروس الهيربس هو فيروس موجود، إذا بنفحص في الدم بحدود 80% من الناس عندهم فيروس الهيربس بشكل عمليا بيكون نائم كحامل الفيروس، وبشي مرحلة بحياته انعدى منه بيكون نائم في الجسم. أغلب الناس بيظهرش، بضل نايم. في حالات معينة اللي الفيروس عمليا بيصحى، بيكون نايم موجود في العصب وبيصحى. ايش هي الحالات؟ او شي في جزء من الناس بدون اي سبب، جزء كبير بيكون اللي هو الاشعة الفوق بنفسجية لما بتعرض لها بشكل حاد مثل الحالة اللي تفضلت حكيت عنها. جزء اخر بيكون انه ضعف في جهاز المناعة، جهاز المناعة ضعف،

0: كان من ستريس توتر نفسي ممكن يضعب جهاز مناعة وبالتالي يؤدي لظهور الهيربس. حالات أخرى ممكن تسبب هي أدوية اللي بتضعف جهاز المناعة، فممكن تؤدي لظهور الفيروس اللي كان نايم. بالنسبة لوين يطلع حسب بأي عصب هو كان نايم، هون بهاي الحالة اللي حكى عنها هو فيروس اللي في العصب اللي بغطي منطقة العين، وبهون تكمل خطورته اللي إيش ممكن كمان بما بسبب هاي الحالة ممكن يصيب كمان القرنية.
1: نعم.
0: يعني واحد من خطورة الإشي غير إنه بصير زي
1: أنا دكتور يعني زيادة ذكرنا يعني في الخبر بأنه يعني ما استخدمت كريمات واقية، نفهم بأنه هذا لا يكفي، يعني مجرد إنه وضع كريم لا يقي يعني من ما نتحدث عنه.
0: وهو صحيح مش إنه لا يكفي، بس هالإشي بكل شيء إنه لازم مش لازم نحط يعني عملياً إحنا هاي واحد من أضرار الشمس اللي هو غير السرطان الجلد وغير شيخوخة الجلد كمان ممكن يؤدي لإنه يصحى الفيروس يصحى. وكمان ما نتعرضش في القمة تبعت الأشعة لما يكون عندنا بين الساعة 10 ل 16، لأنه كريم الشمس هو يقي من جزء من أشعة الشمس. بتعلق كمان في نوعيات، في نوعيات اللي هي تقينا بس من اليو في بي أشعة البنفسجية من نوع بي، في نوعيات عملية بتعملنا وقاية من اليو في اي، وفي نوعيات اللي هي برود سبيكتروم اللي بتعمل وقاية كمان من الضوء المرئي. احنا بدنا نحاول لما العملية اللي بسموه الفيزيبل لايت، وفيه كمان التيتانيوم مادة اسمها تيتانيوم مينرال اللي عمليا بتخلي الكريم الواقي من الشمس وايد سبيكتروم، عمليا سبيكتروم كتير وسيع وبغطي كل الأشعة. احنا بدنا عشان نخفف من احتمال انه الفيروس اللي اذا كان عندنا اذا كنا حاملين الفيروس يصحى، أوشم أن نتجنب الأشعة في ساعات الذروة، وكمان نحط كريم واقي اللي هو وايد سبيكتروم، وكمان نحطه بوتيري مناسب. يعني واحدة من الأغلاط الشائعة أنه بفكر إذا حط الكريم الواقي من الشمس الصبح هو عمليا مرتب حاله كل النهار فيش حاجة. بالعكس الكريم الواقي من الشمس بيشغل بالماكسيموم ساعتين، فإذا حطينا بدنا نعمل نحط كمان مرة ونجدده كمان ساعتين. لما نعمل هاي الأشياء الاحتمال إنه أي يصحى الفيروس واطي، مش إنه بساعدش، بساعد بنسبة كثير واطي.
1: السلام نرجوها للجميع. دكتور زياد خميسة شكرا لكل المعلومات.
0: شكرا وسلام للجميع،
1: إلى اللقاء. أما الآن نريد الانتقال إلى بث خارجي، ننتقل إلى الزميل إيهاب عويس، تابعونا.
2: رجعنا لكم مرة جديدة وجميع المستمعات والمستمعين. طبعا احنا موجودين في شاطئ أرجمان في عكا، وبثنا تحت رعاية وزارة الداخلية وحملة السباحة الآمنة، وخصوصا احنا بشهر الصيف اللي الكل بنزل عشان يسبح وينبسط، بس اكيد بأمان وأجواء هون بتجنن طبعا والشمس دافية، وطبعا جميع المتزلجين. وبنرجع كمان دور لباسل. باسل يعطيك العافية.
3: هلا اهلا وسهلا كل المستمعين.
2: باسل بدي اسألك اسا سؤال، شو المخاطر اللي ممكن تواجه الشخص اللي بيدخل البحر بعد انتهاء ساعات دوام المنقذ؟
3: شغلة المنقذ هي توجيه، أكتر توجيه، بوجه المنقذ وين نسبح، وين نروح، وين نفوت، وين ما نغمقش، لأنه المنقذ من فوق شايف كل خطر موجود. لما ما يكونش المنقذ ويجي السبيح العام يعني المترخصين يجي يفوتوا، طبعاً بيعرفش وين يفوت، يفوت وين أقرب، وين هو قاعد. ممكن يواجه مخاطر سحابات تحت المي، أمواج، ريح، كل هاي المخاطر ممكن تواجهه.
2: طب أنا بدي أسألك باسل، شو يعني سحابات؟
3: سحاب هذا بكون شغلي بقلب المي، عضو أيًا كان، صخر، حديد، وهذا بسحب لعنده المي بتصير تسحب لعنده وتفوتك على الغمق. بس أنت بتقدرش تواجهه، إذا بتواجهه بتتعب، في تعب هون. بس تتعب انت بتنضغط
2: بتعدش تعرف حالك شو بدك تعمل
3: بالضبط
2: هو. يعني وبتسحبك المي وبتسحبك، فيش شيء اسمه ترجعك المي لبقى.
3: وهون ببلش الضغط، ببلش حالة الغرق.
2: يا الله. يعني انت بتقول انه البحر حتى لو يعني مثل ما ذكرت، حتى لو هو بلاطة ما خطر.
3: اكيد طبعا.
2: والبحر مش بركي اهم شيء، لانه الناس بتفكر ايه ما انا بعرف اسبح بالبركي.
3: في كتير الشباب بيقولوا ماخدين دورات بالبركي ودورات هون ودورات هون. لا عمي، هون بحر هذا إشي تاني عن البركي، هون تخصص تاني، هون بحر أمواج، سحابات، مخاطر، ريح، تكسرات، كتير أشياء هون في مخاطر.
2: باسل برجع لك،

0: رح ارجع لك
1: نرجع.
0: اذا مستمعينا، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، بنروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيلة والاصحاب. بس يا جماعة، البحر مش بس صورة جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر طبعا، وطبعا مخاطر حقيقية هنا بالبحر. ومثل ما حكينا، هاي التغطية التوعوية مقدمة تحت رعاية وزارة الداخلية. الى هنا
2: فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX5 الكهربائية، اختيار كل العيلة. وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة، مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فوق مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ، أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا، البحر جميل لكن الأمان أولا. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
10: الشمس دائما.
11: حين يتحول الطبيب إلى متهم، وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
12: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لخيم، ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
11: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיץ חיה. אידעת השמש, מעכם.
13: אנתם תסתמעון אלה, בית אל-עילי, מע אייל חמיד חדיד.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. كمان شوي رح نحكي عن عريضة لأصحاب البيوت السياحية في مدينة الناصرة.

0: عريضة لأصحاب بيوت الضيافة في مدينة الناصرة موجهة للبلدية عن هذه العريضة. دعونا نرحب بمرشد سياحي وصاحب بيت ضيافة الحكيم بسام حكيم. تحياتنا.
1: تحياتي أستاذ إيال لكل أجمعي المستمعين.
0: نحييك. ماذا تطالبون البلدية أستاذ؟
1: بس للتوضيح، إحنا مش بس بيوت الضيافة، إحنا كل فنادق الناصري من أكبر فندق اللي حوالي 300 غرفة لأصغر فندق اللي هو حوالي 4 غرفة، كلياتنا متوحدين مع بعض. البلدية عم بتطالبنا بدفع ضريبة البلدية الأرنونة. أو إحنا على قلبنا مثل العسل ندفعها مع تقصير الخدمات الموجودة. مش عنا إشكال واحد. الناصري مبنية على السياحة اللي جاية من برية البليات، السياحة الوافدة. السياحة الوافدة 88% منها مش موجود، فإحنا ما في عنا الدخل الكافي اللي نقدر نقوم بهاي الالتزامات للبلدية. بالمقابل إحنا توجهنا للبلدية، وأنا بنفسي توجهت قبل فترة كمان لوزارة الداخلية ولوزارة السياحة، وبالتنتين لا حياة لمن تنادي، لدرجة انه انا بكبس مكتوب من وزارة السياحة تفني اللي بتوح لأمي. انه يعني ايش بدك يعني اروح على التأمين الوطني اعمل لما انت الارقام الموجودة معروفة عندك؟
0: يعني اكيد الاجابة الرسمية تكون دائما استاذ بسام بانه يعني كل ما يتعلق مثلا بضريبة الارنونة ليس له علاقة يعني بالمردود او الدخل المادي، وانما يعني هو نوع من ضريبة تفرض على ما يسمى الحيز اللي بملكك او يعني تشغل فيه، وليس يعني على موضوع المهنة التي تقوم بها.
1: مضبوط، بس انا بالمقابل مش عم بدفع هون الارنونة على بيتي، انا عم بدفع على مصلحة اللي شغالة، وهي مصلحة اللي بتشغل. نعم. عشان يكون واضح لكل المستمعين، 50% من عدد الغرف هو بيكون عدد الطاقم اللي موجود بالفندق. يعني اذا نحكي على فندق 100 غرفة في عندك 50 موظف. فهدول الناس ما في عندهم شغل وما في عندهم دخل. تيجي احنا واحنا صامدون لنا كل هاي الفترة مع عدم وجود السواح، وهذا الكل ملحوظ يعني لكل أهل الناصر بلاحظوها، إنه ما فيش بساط سياحية بالبلد، يعني ما فيش سواح، ما فيش حركة سير، ما فيش كل هاي الحركة. هذا واحد. اثنين، شركات الطيران، ما فيش ولا شركة طيران عم تيجي على البلاد. فالتقصير هو مش منا إحنا، التقصير هو من سياسات الدولة ومن وزارة السياحة ومن البلدية.
0: الآن يوجد وضع مشابه يعني في عدد يعني من المناطق السياحية في البلاد. يعني هل فكرتم أيضا يعني بالتوجه يعني أكثر موسع، يعني لإنشاء نوع من خطة مثلا اللي تكون قطرية؟
1: عشان نكون واضحين، في عدة شغلات. اللي هي أول إشي، الخطة القطرية هي ما بتطلع من بلدية الناصر ولا من أي بلدية، هاي بتطلع من الحكومة، وهاي إشي بده حكومات وبدك أجهزة اللي تتعامل مع الوزارات. أنا كبسام وإحنا ككل الفنادق مع بعض، إحنا ما عندنا القوة نشتغل معهم. اللي عنده القوة هي البلدية، تحكي باسمنا. هي البلدية اللي الطالب حقنا، اللي هي الطالب بالذات. إسا لما بنحكي على

0: لجنة معينة، ما فيش مفهوم المحسوبيات وما فيش إشي، ورجونا شطارتكم.
1: نعم أستاذ، بس يبدو أن هناك أيضا خطة حكومية معينة. كان هناك خطة حكومية أيضا لتعويض يعني أثناء الحرب أيضا للقطاع السياحي، هل توجهتم مثلا؟
0: الخطة الحكومية اللي بتحكي عليها كانت لشهرين.
1: نعم.
0: الحرب إلها من 2023.
1: نعم.
0: الخطة الحكومية كانت لشهرين، من أكثر من 28 شهر. فهذا يعني هاي يعني بديش أقول حتى بلاستر لمريض سرطان. الإشي اللي بتوجب على البلدية نفسها واحد، وهي بقدرتها نفسها مش بدون ما تروح لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة السياحة ولا أي موافقة من الجهات الأعلى، هي واحد من الشغلات هو تأجيل الدفعات. تأجيل الدفعات هاي ما بدها قرار من الوزارة، إنما قرار بلدي. ومش بس هيك، وفي صار إسباقيات، يعني مجال السياحة هو واحد من المجالات الشائكة جدا، واللي دائما
1: يعني أول المتضررين.
0: نعم. بالضبط. فإذا نرجع على الانتفاضة الثانية، كان في قرارات، كان في قرارات معينة، كل مرة بيصير أي إشي اللي هو جيوسياسي فدائما بيكون في عنا قرارات، وبيكون في عنا شغلات إحنا بنقدر نقارنها حتى في سنوات التسعين.
1: نعم.
0: هاي الشغلات اللي بكفي الواحد يطول البروتوكولات القديمه بدون ما
1: يجي. كان هناك يعني اكثر من محاوله يعني لانشاء نوع من سياحه داخليه يعني، ويعني ايضا تشغيل هذه الغرف والفنادق. الى اي مدى ايضا البلديه يعني تستطيع مثلا القيام بذلك؟
0: سمعت على مهرجانات انعملت من بديش اقول من 2023، من 2024 ل 2026. سمعت عن مهرجان بالناصري، سمعت عن محاوله تشجيع، سمعت عن اي شيء بفتره الكريسماس بيجوا بعملوها، بقول لك عملنا بفتره الكريسماس. ما هي الفتره الكريسماس كلها يومين بالسنه.
1: نعم.
0: من جمعه سبت وجمعه سبت، اربع ايام من 365 يوم، ضل عندنا 361 يوم ايش نعمل فيهم؟
1: نعم.
0: فبتجيش انت وانا بدي ادفع لك عليهم، انا يعني انا بحكي باسم كل الفنادق، ولا حدا فينا عنده مشكله.
1: وهيك لو وضعنا شوي يعني البلديه جانبا، يعني هل يعني ايضا تستطيعون القيام كاصحاب يعني فنادق او غرف بنوع يعني دعنا نقول من حمله خاصه تشجع السياحه للناصره، يعني هل فكرتم يعني بايجاد حلول ولو مؤقته يعني يعني حتى نمر هذه الفتره؟
0: لهذا الشيء احنا موجهين العريضه هاي، هي مش بس انه احنا كمان بدنا نقول للبلديه احنا بني واس نتبكبك، احنا كمان نعطيها ادوات، انه جيبي لنا ميزانيات من الوزارات عشان نعمل فعاليات، جيبي لنا ميزانيات من الوزارات عشان نعمل تسويق. لانه لما انا بدي اجي اسوق الفندق تاعي ولا فنادق، كل فنادق الناصر على حسابي، المردود المادي واحد مش مضمون، اثنين مش راح يكون بقد التعب، بينما لما انا باجي جسم واحد اللي هو اسم بلديه الناصري تسوق الناصري كبلد، ويجي السياحه الداخليه.
1: نعم.
0: تيجي على الناصري، فهو بيجي تحت عنوان بلديه الناصري، هو مش جاي تحت عنوان لا الحكيم ولا جولدن كراون ولا جراند فيو. نعم. ولا غيرهم من الزملاء. فلما هذه الشغله اللي هي وانا بنحكي على، من للاسف الناصري كان في عندنا جمعيه السياحه للناصري وبطل في جمعيه السياحه، والشيء صار ضمن البلديه. ممتاز، انا مع انه يكون الشيء ضمن البلديه، ما عنديش مشكله، بس انا بدي اشوف فعاليات اللي تجذب السائح.
1: اخيرا استاذ سامي، يعني كان هناك رد للبلديه ولا بعد؟
0: مهرجان موسيقى بالقدس، ومهرجان موسيقى بابو غوش، ومهرجانات مختلفه، وما فيش عندنا مهرجان موسيقى واحد اللي يعني بس بهدف تعزز السياحه.
1: نعم. كان رد للبلديه ولا بعد؟
0: نعم،
1: كان هناك رد للبلديه لهذه العريضه؟
0: لا،
1: ولا بعد؟
0: بعد ما فيش رد، بس احنا دائما متفائلين، يعني نعم. الواحد بيعمل هاي المبادرات من منطلق تفاؤل، لانه راح يصير في تغيير. كمان شغلة اللي أنا بس بدي يعني يكون واضحة، إنه هنا إحنا هذا الإشي العريضة طلعت بأبسط الأمور. واحد من الزملاء حكينا مع بعض حتى نعمل، فكلياتنا انضمينا، وإذا بدك نزيد عليها في كمان محلات السوبرينيه
1: بطبيعة الحال، هناك يعني الموضوع يعني دائرة كاملة.
0: فإحنا بنحكي على عدم وجود السائح. لما هذا السائح بيكون بالناصرة من يوم الأحد ليوم الجمعة، والسياحة الداخلية هي بس جمعة سبت، فاحنا بنحكي على 5 ايام في الاسبوع او 6 ايام في الاسبوع على مدار السنه كلياتها اللي هو مش موجود.
1: رجب بسام حكيم،
0: يعني مربط الفرس، بدك ان بدنا ندفع الارنونه وبدنا ندفعها واحنا مبسوطين، بس ما بدناش ندفعها بالاخر ونروح نقول للبلديه تفضلوا هاي مفاتيح المحلات. احنا ما بنقدر نوقف بالمحلات هاي، لانه بالاخر اول على اخر الحرب تنتهي والسياحه دا ترجع، وواحدة من الميزات انه سيدنا المسيح هو نصراوي.
1: نعم.
0: فالأهمية الدينية للبلد مش راح تتزعزع.
1: نعم.

0: الأستاذ بسام حكيم نتمنى لك كل الخير، وطبعا سنتابع هذا الملف الهام كل ما يتعلق بالسياحة خاصة في مدينة الناصرة.
1: شكرا جزيلا. وإحنا ممدودين إيدنا لأي شيء اللي بنقدر نساعد ننظم مع بعض، دائما إحنا متحدين كلياتنا هنا بأنه نقدم عريضة باسم الكل، إحنا كمان متحدين نشارك ونساعد ونساهم ونفكر بتفكير خلاقي مع بعض، بس ما بنقدر نعمل الإشي باسمنا إحنا لأنه إحنا مش مندوبين البلد، البلدية هي مندوبة.
0: مشكور جدا.
1: هي اللي بتوجب عليها، هي اللي عندها العضلات، اللي بتتوجه للوزارات، بتوجه لكل.
0: نأمل أن نتلقى يعني رد من بلدية الناصرة وسنتابع هذا الملف. بسام حكيم شكرا جزيلا، يعطيك ألف
1: شكرا لاهتمامك.
0: إلى اللقاء. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة، تابعونا.
2: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا احنا متواجدين هنا في شاطئ أرقبان طبعا في عكا، وباسل بتواجد معنا. باسل سلامات مرة جديدة
3: على كل المستمعين.
2: باسل إسا سؤالنا كالتالي، كتير في بفكروا انه انا بعرف اسبح ما بصير معاي ولا اشي، هل السباح الجيد كافي لمواجهة البحر؟
3: برجع بقول الطبيعة فيش عليها قوي، فيش سبيح هون، حتى لو كنت أحسن سبيح بالعالم بتقدرش تفوت ضد السحابات، ممكن تتعب، ممكن يصير معك إشي، يمكن يوقف قلبك مرة واحدة دوم ليف، ممكن يصير معك أي إشي، عشان هيك ممنوع منعا باتنا تسبح محلات مش موجود فيها منقذ.
2: باسل كمان سؤال بدي أسألك، شو الإشياء اللي بتخلي البحر خطر حتى على السباحين الأكويات مثلا، حتى عليكم مثلا؟
3: طبعا في سحابات قوية اللي هي بتقدرش تواجهها، احنا بتكون مشكله يعني عشان نطلع فيها، بس احنا متعلمين كفاية ومتمرنين عشان نطلع فيها عشان نواجهها، منواجههاش احنا فعليا، احنا عكفين متى زي ما بيقولوا عكفين نتخطاها باشياء تانية بتعليم تاني، والموج العالي كمان ممكن يكون خطر، مين بيقدر يوقف ضد الموج؟ فيش حدا بيقدر يوقف،
2: حتى المنقذ يقدرش يوقف ضد الموج.
3: اكيد طبعا،
2: بس لو انه يعني اغلب الناس اللي بيجوا بيسبحوا هنا مش متعلمين، بقول لك ايه انا بعرف اسبح هيك اطوش بالمي وهذا هو، بس هذا مش شرط كمان.
3: ما هاي المشكله اللي هون، كل مع ايجو بيجوا بيعرفوا يسبحوا، بيعرف يسبح بالبركي، بس نرجع بنقول البحر غير، في موج.
2: طبعا احنا منستقلش بالبركي، كمان بالبركي في مخاطر،
3: طبعا كل محل في مخاطر، بس في ناس اللي مفكر حالها بتعرف تسبح، البحر مش زي البركي والبركز مش زي البحر، وكلن كلن كلن لازم يتبعوا خطوات المتسيل اللي بقول عليها.
2: أهم إشي
3: طبعا.
2: أهم إشي
3: طبعا أكيد.
2: باسل يعطيك العافية.
3: هلا.
2: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا طبعا باسل حلوي المنقذ هنا في شاطئ أرقمن في عكا، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح البحر نرتاح نفرغ طاقاتنا ونقضي وقت مع العيلة والصحاب، بس يا جماعة الخير البحر مش بس صورة جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان طبعا فيه مخاطر طبعا حقيقية، وطبعا هذا طبعا مثل ما حكينا هاي التغطية التوعوية مقدمة تحت رعاية وزارة الداخلية. إلى هنا
4: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
9: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد،
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
12: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا

0: القهري. الموضوع يصبح أكثر حساسية عندما نتحدث عن المراهقين في مرحلة ما يعني ما زالت فيها الهوية وتقدير الذات في طور البناء، وفي عصر أصبح فيه الطرف الآخر موجودا معنا تقريبا 24 ساعة عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل. متى يكون التعلق طبيعي؟ متى يتحول إلى استنزاف نفسي؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على أخصائية نفسية تربوية حاصلة على لقب الثاني في علم النفس التربوي وتختص في برامج العلاج النفسي وتعديل السلوك، حنان بشير. تحياتنا.
1: تحياتي لك إيال ولجميع المستمعين. الموضوع كثير مهم أنك أنت طرحته، خاصة أنه إحنا في فترة العطلة الصيفية والأهالي والطلاب موجودين أغلب الوقت مع بعض وبشوفوا بعض وبراقبوا بعض بهذه الفترة أكثر من أيامات المدرسة.
0: نعم. كيف نعرف هذه الحالة يعني اللي وصفناها يعني في المقدمة؟
1: إحنا اليوم ما بنحكي عن تشخيص نفسي رسمي مستقل ولا عن اضطراب موجود بحد ذاته في التشخيص النفسي، بس إحنا بنحكي عن نمط نفسي عاطفي صار فيه كثير على أبحاث وبيحكوا اليوم على أنه كثير من الناس خاصة المراهقين بيعانوا منه بدرجة جدا عالية. إحنا بنحكي اليوم عن الفرق بينه وبين أنه ولد اللي هو أو مراهق أو شخص اللي هو بيحب حدا وبيشتاق له وبتواصل معه وكل هاي العلاقة اللي خلينا نقول الحب الموجودة اللي هي طبيعية، إلى مرحلة أنه يصبح هذا الشخص بس مشغول في هذا الشخص، مشغول ذهني بدرجة جدا عالية وكل الوقت هو موجود براسه، هو مش عم بيطلع من العقل اللي هو موجود فيه.
0: نعم. الآن يعني إتاحة التواصل الدائم يعني هاتف ورسائل وسوشيال ميديا، إلى أي مدى هذا أيضا يعني دعينا نقول خلفية داعمة أو يعني مناسبة لمثل هذه الحالة؟
1: زمان كان بشكل مرحلة معينة كان شخص يستنى يشوف هذا الشخص مرة بالأسبوع بالشهر بالسنة فيطور هاي العلاقة ويكون موجود وحاضر بمخيلته. اليوم من صار في تواصل اجتماعي، صار في انستجرام وواتساب وكل هاي الأمور، زادت من الحالة هاي الموجودة عند خاصة عند المراهقين. ليش؟ لأن اليوم التلفون موجود في إيدين الطلاب وخلينا نقول المراهقين بشكل خاص، والكبار طبعا موجودة عندهم هاي الحالة ولكن احنا بنحكي عن المراهقين اليوم بشكل أكثر موجودة عندهم، وهم ما عندهم قدرة على إنه يضبطوا حالهم قديش أنا أستعمل قديش أنا ما أستعمل التلفون، فصار كل الوقت هو عم براقب الواتساب، عم براقب إذا كان بيّن اليوم ظهوره ما بيّن، نزل صورة ما نزلش، شو قصته، كل هاي الأمور، فزادت الدرجة جدا عالية. لهيك إحنا بالسنوات الأخيرة صار التوجه إنه في كثير من الناس اللي هن عندهم الافتتان العاطفي القهري بدرجة جدا أعلى من ما كانت عليه بالسنوات السابقة، لأنه اليوم إتاحة السوشيال ميديا وكل هاي الأمور خلت الشخص يكون أكثر مترقب وكأنه حتى بيعطيه تعزيز متقطع، فكل الوقت أنا بعطي تعزيز متقطع فأنا بدي أستنى أكثر فأشوف شو بدي يعفيني من هاي العلاقة أو كل هاي الأمور.
0: نعم. ما الفرق بين يعني ما نصفه بهذه الحالة عن دعينا نسميه الحب التقليدي؟
1: الحب التقليدي احنا بنحكي عن شخص اللي هو عنده مشاعر اتجاه شخص اللي هي بتكون ايجابية، وبشكل عام هاي العلاقة الحب كشعور وبيعطينا شعور جميل، يعني بيعطينا شعور انه حب للذات، يصير الصبايا او الشباب بيرتبوا حال اكثر، يهتموا بنفسهم اكثر، ولكن لما احنا بنحكي عن اللي احنا بنحكي اليوم عن الافتتان العاطفي القهري بنحكي عن اشي اخر تماما، احنا بنحكي على انه الشخص بصل لمرحلة انه هذا الشخص هو متحوذ على تفكيره، الحالة المزاجية اللي له لهذا الشخص بتصير مرتبطة بالطرف الاخر، بصل لمرحلة انه بأثر على الدراسة على النوم على العمل على العلاقات الاجتماعية، فبتلاقيه متمحور حول هاي النقطة وبالتالي فهي بتعيق تطوره، بينما في الحب احنا مفروض الحب هو مشاعر هي ترفعنا، مشاعر هي تحسن من مزاجنا، ولكن هون احنا هون بتصير بمرحلة معينة في غير عدم استقرار او عدم وضوح في العلاقة، فبالتالي بتوقف الشخص عن الانتاجية، فبتلاقيش اللي كثير انا بسمع اليوم خاصة بالعطلة الصيفية بيقولوا الاهل كل اليوم هو بالليل هو سهران والصبح هو فايق، سؤال هل انا كأم او انا كأبو عارف شو عمال بمرق معه؟ لا. يعني هل هو عم بحضر اشي بالليل وعم بسهر وهو اخوته او هو او اصحابه لا. او هو بيلعب لعبة معينة ولا هو كل الوقت بس بتفقد التلفون؟ يعني في ناس ممكن تتفقد التلفون كل خمس دقائق عشان تعرف انه هل الشخص الاخر هو طلع على يعني

0: هم بتوافق الموضوع ولا لا.
1: طيب لأي مثال احنا طيب يعني لو حاولنا هيك يعني دعينا نقول نشير الى مثلا اشخاص اللي هون يعني ممكن اكثر عرضه لهذا النوع من التعلق، مين هم؟
0: هن اكثر ناس بحاجه للعاطفي، يعني لما انا الشخص اللي عقبالي ما شايفه عنده حاجه يعني عنده تقدير للذات منخفض ومش شايف حاله بمحل منيح، فهو اكثر عرضه انه هو يتعرض من هاي لهي العلاقات. يعني احنا بنحكي اليوم احنا بنبرات اللي احنا بنقدمه للطلاب في المدارس بنشوف كتير في طلاب اللي هي وقت بحلقه اللي لها سنتين وثلاثة بس من مشاعر اللي هي بس كانت جدا بسيطه، يعني طرف اخر تعامل معه بتصرف حلو وهن اخذوه لمحل اللي هو تعلق عاطفي جدا عالي. فاحنا اليوم مفروض انه الاهل يكونوا اكثر واعيين قديش هو عنده ثقه بنفسه، قديش هو عنده علاقات اجتماعيه ايجابيه، قديش هو بتواصل مع الاخرين. اذا الطالب او الشخص اللي الابن كان غير متواصل فهو اكثر عرضه انه اي شعور او اي شخص اللي هو لو ما بيعطيه كل المشاعر الايجابيه الا انه ممكن يتعلق فيه.
1: طيب ذكرنا يعني بأنه هذا الموضوع يعني أكثر يعني حساسية لدى المراهقين، والسؤال كيف علينا التعامل معهم كأهل؟
0: أنا دايما بوجهة نظري كأخصائي نفسي دايما بقول أنه التلفون هو أداة للاتصال والتواصل وأداة اللي هي كانت إيجابية، ولكن هي مش مفروض تكون بإيدين المراهقين كل الوقت.
1: منعهم من الهاتف يعني ليس بالضرورة الحل؟
0: لا مش المنع ولكن التوازن. يعني حتى احنا ككبار دايما انا بقول انه المفروض انه احنا نعطي المساحه قديش انا استعمل التلفون، هل انا بوقت الشغل ولا انا مش بوقت الشغل، هل انا بوقت الجلوس مع البيت او بكل هاي الامور، ولكن كمان المعرفه للشخص الاخر، يعني قديش انا بعرف عن الشخص. اذا انا شايف انه هذا الشخص اللي عقبال عم بيكون كل الوقت مهووس بمعرفة الأخبار الشخص الآخر وقديش هو بمرحلة قلق وكل هاي الأمور، فأنا لازم أعمل معه محادثة أفهم مشاعره أعطي شرعية للمشاعر. طبعا إحنا ما بنمنع المشاعر لأنه كمان المنع هو بيعطينا رد فعل عكسي وأتواصل هذا الموضوع.
1: نعم احنا طبعا سيكون لنا ايضا لقاء قادم حول نفس الموضوع، خاصه نحكي عن الجانب ايضا اللي مثل هذه العلاقات من الممكن ان تشكل خطوره، فان شاء الله في لقاء قريب سنعرض ذلك. حنان بشير شكرا جزيلا، يعطيك الف
0: عافيه.
1: الى اللقاء. نحن نقترب يعني من نهايه بيت العيله، ولكن قبل هذا نريد الانتقال الى بث خارجي الى زميل ايهاب عويس حتى نكون مع هذا البث الخارجي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور

0: نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الشمس دائما.
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيرز.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهران جنوب لبنان بدعوى الرد على خرق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش أن المستهدف الذي عرفه باسم أبو حسن علاء كان مسؤولا عن تنفيذ مخططات ضد قواته بينها إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه القوات في جنوب لبنان. رفع وزير الأمن إسرائيل كاتس سقف تهديدات بعد تصعيد واسع شهده جنوب لبنان يوم أمس وأسفر عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة العشرات. وتوعد كاتس بالضرب بقوة دفاعا عن الجنود الإسرائيليين مؤكدا أن إسرائيل لن تبقي ما وصفه بأي حساب مفتوح في أي ساحة. إلى ذلك دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تصعيد عسكري مع لبنان معتبرا أن التعامل مع التهديدات لا ينبغي أن يقتصر على إحباطها. وقال بن غفير أنه يأمل أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان داعيا إلى إنهاء ما وصفه بلعبة القط والفأر ومطالبا بتوسيع الضربات لتشمل بيروت. في السياق أفادت تقارير إسرائيلية بأن واشنطن قبلت التفسير الإسرائيلي للهجمات الأخيرة في لبنان كما أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى الدفع نحو خفض التصعيد في ساحات أخرى بما ينسجم مع رغبة ترامب في تسجيل اختراقات سياسية في المنطقة وعدم فتح جبهات إضافية قد تعقد المشهد الإقليمي. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنها لن تتراجع حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للأعداء في المنطقة وتأمين حقوق الشعب الإيراني، وأضافت أنها لن تتنازل عن المطالب المشروعة. قال مسؤول إيراني إن الدوحة رفضت دخول فريق إيراني إلى قطر من أجل التحقيق بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الذين تزعم طهران أنهم محتجزون هناك. وذكر محمد باقرزادة قائد لجنة البحث عن المفقودين أن سلاح الجو وفريقا لتقصي الحقائق ينتظران منذ أشهر دخول قطر حسب ما نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية. من جانبها نفت قطر بصورة قاطعة للادعاءات الإيرانية المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وأكدت أنها تواصلت مع طهران للتنسيق من أجل تسليم رفات أحد الطيارين بعدما عثرت عليه فرق البحث والإنقاذ القطرية. في الضفة الغربية اقتحم

0: يستوطنون منطقة غرابة في بلدة سنجل شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة وقاموا بتقطيع كوابل الكهرباء تعود لعائلة خليل من قرية الساوية جنوب نابلس، كما سرقوا لوحة إلكترونية تقدر بقيمة 60,000 شيكل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعة المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية خاصة في شرق البلاد، وسط خشية من تشكل السيول والفيضانات في صحراء النقب والبحر الميت ومنطقة العربة. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن عبر الموجتين 101.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. نستهل البرنامج بأبرز العناوين. تصعيد متواصل في الجبهة اللبنانية مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وارتقاء 11 شخصا وإصابة العشرات وسط دعوات إسرائيلية إلى رفع مستوى التصعيد، في وقت تتحدث فيه تقارير عن مساع أمريكية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة. في غزة تتواصل الخروقات الميدانية لوقف إطلاق النار بالتزامن مع تحركات سياسية في القاهرة، حيث يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مسؤولين مصريين قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في مساع لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. في ملف العنف والجريمة، جرائم العنف وإطلاق النار تحصد المزيد من الإصابات مع تسجيل 5 إصابات على الأقل في يافا وباقة الغربية واللقية وبرطعة، بينها شاب أصيب بجروح خطيرة في

0: يافا، فيما شهدت سخنين إطلاق نار استهدف محلا تجاريا وسط تصاعد شكاوى أصحاب المصالح من ظاهرة الإتاوة والخاوة. وفي أم الفحم، غضب عارم في أعقاب اقتحام الشرطة حفل زفاف وقيامها بإلقاء قنبلة صوتية وإجبار عشرات الشبان على الانبطاح أرضا والشروع في إجراء عمليات تفتيش استفزازية. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن إلى أولى موضوعاتنا. وينضم لنا المحامي محمود شاهين من اللجنة الشعبية والسلم الأهلي في سخنين. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمود.
1: أوقاتك وجميع المستمعين إن شاء الله.
0: نعم، إذن حدثنا ما الذي جرى الليلة في مدينة سخنين.
1: يعني في بين فترة وأخرى في هناك حالات من هذا النوع في مدينة سخنين، رغم أنه هناك تراجع أو خلينا نقول في هناك هدوء كبير في الفترة الأخيرة، وهذا الإشي طبعا ظهر أنه لا يعجب هذه العناصر اللي تقوم في إطلاق النار. وهذا الترند اللي عمل بسخنين عمل بنتشر كمان في محلات ثانية، أنه بصوروا في تصوير لإطلاق النار على المحلات. فالإشي طبعا مزعج جدا، والإشي طبعا غير مقبول بالمرة، وخاصة كيف حكيت أنه في هناك تراجع، لأنه عمل مركز الوساطة واللجنة الصلح الإصلاح المحلية عم بتقوم في عمل جبار جدا بحل الخلافات، وحتى الخلافات الصعبة جدا والمعقدة. وهناك عشرات إذا مش أكثر من عشرات الحالات اللي تم حلنا. فهذا الاشي طبعا في هاي الناس اللي هي بدها تعمل وبدها تشتغل وبتعمل باي الطرق حتى انه تحصل على المال. الاساس العمل هو المال والمال والمال، فبدل ما انه يقوموا بيروحوا يشتغلوا يقوموا ويجنوا الاموال من خلال عملهم، فاني بقوم بهاي الاعمال القذرة والغير مقبولة بالمرة، لا نعم. اجتماعيا ولا اخلاقيا ولا دينيا.
0: ولكن هذه الاعمال تضر بمصالح السكان، المصالح التجارية، وسمعنا قبل يعني ايام عن اصحاب مصالح ينوون اغلاق مصالحهم التجارية.
1: صحيح، طبعا يضر بشكل كبير جدا، يضر في اصحاب المصالح، يضر في الناس اللي يعني اللي بتوفد لمدينة سخنين للمشتريات سخنين. يعني كانت تعجب في الناس اللي من خارج سخنين اللي بتيجي لا، وهذا الاشي مبارك جدا، تيجي لسخنين بتفوت على المحلات التجارية. الشارع الرئيسي في سخنين المحلات التجارية يعني عن جد عنوان لأصبحت عنوان لكثير من المواطنين، في سواء يهودا وعربا اللي بيجوا على سخنين. طبعا هذا يصعب الأمور على أصحاب المصالح. وغير هيك أنه قضية إطلاق النار على المصالح التجارية طبعا هذا إشي مرفوض، يعني مش بس مرفوض، يعني بيعمل أضرار وأضرار نفسية وأضرار اقتصادية وأضرار من كل النواحي. فالإشي طبعا
0: ولكن هذا واقع، يعني أصبح واقع ليس فقط في سخنين بل في جميع البلدات العربية، ويتطلب تحرك حل لمساندة أصحاب المصالح التجارية. هم يقفون يعني بين حانة ومانة كما يقال، يعني ما بين أن يخضعوا لهذه التهديدات ويدفعوا الخاوة وبين إغلاق مصالحهم التجارية.
1: يعني صحيح أنه هذا مؤسف جدا، أنه صحيح أنه هذا الحال هي موجودة مش بس بسخنين، في وسطنا العربي، وهذا هو الوضع العنف والجريمة الموجود. ولكن إحنا بسخنين يعني إحنا نقف مع كل متضرر، من سواء من قضايا العنف، وإحنا عالجنا كيف ذكرت عالجنا الكثير من القضايا اللي كان فيها إطلاق نار، واستطعنا بقسم كبير جدا إنه إحنا نحل الإشكاليات حتى الأخيرة اللي كانت حل الإشكال بدون دفع أي مبلغ. في بعض الحالات كان في دفع، مش لأنه إحنا طلبنا أو إنه لأنه إحنا قبلنا إنه يكون دفع، لأنه أصحاب في بعض المصالح اللي حتى يتحرروا من هذا الوضع، وهذا طبعا خطأ يعني، فهن دفعوا مبالغ. ولكن بشكل عام إحنا التوجه تبعنا كلجنة إصلاح إنه ما يكونش في دفع ولا شيكل واحد لهاي العناصر، لأن هاي عناصر تخريبية، عناصر اللي ممنوع إن يكون في دفع، لأنه حتى اللي بيدفعوا بعده برجعون كمان مرة. فهذا الإشي مرفوض ومش مقبول بالمرة. شيل.
0: هل تواجدت الشرطة في مكان إطلاق النار؟ هل يعني قدمت أي تقرير حول ما حدث؟
1: يعني طبعا الشرطة بتيجي يعني بنحكي عن حدث اللي هو على مقابل بلدية مبنى بلدية سخنين، الشارع الرئيسي اللي هو شارع قطري، اللي المفروض ان الشرطة تكون موجودة وتعالج الامر. الشرطة بتيجي بعد الحدث وبتيجي بتعمل جمع ادلة وكذا، فبنهاية المطاف يعني بصير يقولوا انه احنا اعتقلنا، بس المحكمة

0: حررت المعتقلين لأنه فيش أدلة. هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه، احنا في صراع مستمر في هذا الموضوع مع هاي العناصر الإجرامية ومع تباطؤ وتخاذل الشرطة في القيام في واجبها. فإحنا بهذا الوضع وإحنا بنستمر ونعمل كل جهد مع أهلنا ومع أصحاب المصالح مع كل إنسان اللي ممكن يتضرر أو متضرر أو ممكن يتضرر، حتى أنه ننفذ هاي المرحلة الصعبة ننفذها بأمان إن شاء الله.
1: يعني كما ذكرت هذه الأحداث تبث يعني روح الرعب والخوف لدى أصحاب المصالح والسكان أيضا يعني والمارة في الطريق أثناء عمليات إطلاق النار. ما هي الرسالة التي توجهونها لبث الاطمئنان في المدينة؟
0: يعني احنا أخت ياسمين وكل المستمعين احنا نعمل جاهدين بالنسبة لك، احنا أساس أن يكون في أمن وأمان في مدينة سخنين، فعشان هيك احنا نعمل على مدار الساعة بالنسبة حل كل القضايا. وإحنا أصبحنا اليوم لجنة الإصلاح أصبحت عنوان لكل أهالي سخنين، والحقيقة تقال يعني أنه يعني لا يقل عن 95% من القضايا تصل إلى لجنة الإصلاح ونحن نتابعها ونحل القضايا. ولكن بالمقابل إحنا نعمل، ويعني إحنا اجتمعنا قبل فترة قبل أسبوعين أو أكثر مع قائد شرطة إسرائيل، وطبعا إحنا عرضنا أمامه كل القضايا الموجودة اللي بتتعلق في مدينة سخنين بالنسبة لقضية العنف الجريمة. فهو يوعدنا وعم بأنه يعمل كل إنه الشرطة راح تعمل كل إمكانياتها على أساس تحل هاي المشكلة المعضلة الموجودين فيها. بالمقابل إحنا طبعا إحنا بندعو سكاننا وسكان أهل بلدنا وأهلنا إنه ما يتعاطوا مع أي طرف من هاي العناصر بدفع أي مال من قبل يعني اللي هو يطلب منه كخاوة أو إتوة، فلأنه هذا مش راح يعفيهم مستقبلا، بالعكس هذا بيضعف موقفهم
1: وبقوي عناصر الإجرام وعناصر الأخوة. طبعا
0: مظبوط، بقويهن وبيخليهن انه يعودوا يرجعوا اللي عنده ويرجعوا الناس ثانيين، لانه هيك بيشوفوا انه هاي الطريقه راح تنجح. فعشان هيك احنا بنطلب من كل اهلنا ومن كل اصحاب المصالح، هاي فتره عصيبه اللي احنا كلياتنا كل مجتمعنا بمر فيها، بس احنا مجبورين نكون يعني متكاتفين مع بعض، احنا نكون مع بعض نساعد بعض ندعم بعض حتى انه احنا نعبر هاي الفتره الصعبه والقاسيه نعبرها بامن وامان ان شاء الله.
1: اشكرك جزيل الشكر المحامي محمود شاهين من اللجنة الشعبية والسلم الأهلي في سخنين، ونتمنى يعني حقيقة أن تنتهي هذه الأحداث، أحداث العنف في بلداتنا العربية. شكرا جزيلا لك. إذن كانت هذه الرسالة من المحامي محمود شاهين عقب إطلاق النار باتجاه محل تجارية في مدينة سخنين، كانت رسالته عدم الخضوع لهذه التهديدات وفرض الإتاوات والخاوة من قبل أصحاب المصالح، وأن يكون الرفض هو العنوان لإضعاف قوة هذه المنظمات. ونحن الآن ننتقل إلى مدينة أم الفحم وما جرى عقب اقتحام قوات الشرطة لحفل زفاف في المدينة، وينضم لنا العريس في هذا الحفل والد العريس. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ مصطفى.
2: أهلاً أختي ياسمين.
1: نعم، أولا مبروك حفل الزفاف يعني رغم كل الظروف، وثانيا حدثنا ما الذي حدث ولماذا اقتحمت الشرطة حفل الزفاف؟
2: لا، رغم كل الظروف الله يبارك فيكم.
1: نعم،
2: احنا هدفنا الشباب، احنا بدنا الشباب يتجوزوا، احنا بدنا نفرح للشباب، احنا بدنا الشباب يتنفسوا، احنا بدنا الشباب يعلوا الموسيقى ويرقصوا. احنا شايف الضغط الموجود بالوسط العربي المجتمع العربي.
1: نعم،
2: احنا بدنا الشباب ينفس عن حاله. بعدين كل واحد بيتجوز، كل واحد بيتجوز بيصير عنده أسرة، بيلتهي بأسرته. لا، هم بدهم مش حدا يتجوز، بدهم مش حدا يلتهي بأسرته، هم بدهم يعملوا عبريانين.
1: وبأي داعي أستاذ مصطفى يعني اقتحمت الشرطة العرس؟
2: حمليني.
1: نعم،
2: حمليني. خلي جملة.
1: فضل.
2: لما بعد على الساعة 1:30 الشباب متجمعة بلش يضربوا على الشباب قنابل، قنابل صوتية، في واحد يجروا انفلكت.
1: في أي ساعة كان الاقتحام؟
2: هسه خلينا نبدأ من الاقتحام. الاقتحام الساعة 11. طبعا هم بقوا واقفين قريب على العرس، بعيدين عن العرس بجوز 100 متر. استنوا حدا يطخ، أو هم بعثوا حدا يطخ مثلا. ما حدا طخ. طب شفت تجبر يزبط عندهم.

0: يعني شو بدهم يعملوا؟ عندهم مش بالك لك على الساعة 10 100 جندي طب يروحوا هيك بصير ايش؟ بظبط ايش؟ لازم يعملوا شيء.
1: نعم
0: لازم لازم العالم يشوف انه شوفوا شو بتساووا عند الناس اللي بتفرح باولادها. ليش تقول عند العرب؟ نقول الناس اللي بتفرح باولادها ليش؟ شو غلطنا؟ شو انا غلطت ان انا بتجوز ابني وكعبرت ابني وفرحان لابني؟ هو انا غلطت انه ما حداش طاخ؟ هو بده حدا يطخ؟ هو بده عن؟ طيب افتحوا العرس على الساعه 11 قال لك انا خرب العرس ليش؟ في حوالي 200 شخص بالعرس. قاعدين نحكي نبدا بالاطفال اطفال سنه اطفال 60 انا ابن ابني ليش يكون بول على حاله؟ شك على حاله ابن ابني ليش؟ طب سمع القنابل الصوتيه اللي صاروا يضربوها على الناس. طيب خلينا نكمل. في عندي جيل 70 سنه ضرب عمي ضرب امي يا حرام امي جاي تطل علي ابنها فرحان عنده عرس لابنه فرحان جاي عمره 80 سنه شو في ذكها نعم
1: يعني الشرطة باشرت باستخدام القوة يعني مباشرة ما تحدثت معك وما طلبت منك مثلا
0: في محامية اقسم بالله يوسف جبرين اقسم بالله معزوم على بالأرض روح بجوز قبل روح روح بجوز قبل نص ساعة شنطة صارت على 11 بالضبط ماشي هجموه فاتوا على الأرض ناموا ممنوع حد يفتح فمه شو فيه ممنوع شو فيه وضربوه بالكهرباء في فرد كهرباء معاهم ممنوع تفتح فمك على الارض نعم مش على الارض تحط ايدك مثلا تحط ايدك تحت راسك لا لا لا لا راسك بالارض في واحد انا سمعته قال له اذا بتنزلش راسك اقسم بالله اذا بتنزلش راسك قال له بنزل راسك بكندرتي قال له بنزل راسك بكندرتي انا مش ضد انا مش على شخص مش ضد شخص ولا لا ماليش على حدا لا على فلان ولا على انت انت يلي اقتحمت العرس انت يا وزير يعني مش شو اسمه ما ليش بالاسماء انا انت يا وزير او يا وزير اللي قبلك او وزير اللي بعدك انت يا وزير شو انت استفدت انك تقتحم عرس وتبهدل العرس هيك شو بدك تعمل ما بدك تعمل شباب عنيفين شو بتستفيد انت تأكد في الشيء حدا معاه صوت ولا حدا معاه سلاح ولا حدا معاه اشي
1: ولكن أستاذ مصطفى يعني الشرطة اقتحمت حفل الزفاف بدعاء وجود إطلاق نار كما نفهم
0: لأقول لا وين هذا إطلاق نار
1: هي تدعي
0: اسمعيني لا إيش تدعي لو في إطلاق نار لو في إطلاق نار كان أخذوا العريس أخذوا أبو العريس أنت تعرف هذا في الرب كداش اقتحموا عرسات أخذوا العريس وأبو العريس
1: نعم
0: وهو دربالش انا كنت خايف انه حدا من بعيد مثلا يطخ طلقه شيء كنت هامل هم يعني انا افيل حتى زيكوكيم اجى واحد اقترح يعني يحب زيكوكيم لا يروح يبكر البوليس صح ويجي زيكوكيم
1: يعني انت بتاكد ما كان في اطلاق نار ما كان في ضجيج ما كان في شيء لكن باي دعاء يعني دخلت الشرطه الحفل
0: اول شيء عندنا قاعدين بيصوروا تعين اليوتيوب بيصوروا وعنا العرس بيصور المصورين بيصوروا يعني مبين في شيء وفي حوالي الدار كاميرات في عند الجيران كاميرات يعني واجبر اثبات لما اجوا خلينا نكمل حوالي 200 شخص على الارض قلت لك صغار وكبار ومحاميه وبروفيسوريه كلهم على الارض فيش بين كبير وبين صغير فيش احترام لحدا بلشوا وقفوا على الباب بعد نص ساعه على بطولنا اجوا وقفوا على الباب صاروا يفتشوا واحد واحد مكهورين مكهورين ليش في شيء طب ليش مكهور إننا نزيف أنت يا بوليس
1: نعم
0: أنت يا وزير أنت زعلان إنه ما في شيء حدا مع سلاح أنت بدك تشوف مع سلاح
1: يعني أنتوا بهديك اللحظة يمكن فكرتوا إنه في حدث أمني خطير يعني مش
0: حرب بجندي يعني عارف شو من الجندي أنا في فيديوهات إذا بعث لك إياهن مية جندي طيب طلعوا الشباب كلاتها بلشوا يكسروا بالكراسي طيب شو دخل الكرسي ليش يكسروا الكرسي البلاستيك ليش يكسرها صور كلهم صوروا هم يكسروا بالكراسي
1: وكان ايضا في القاء قنبله صوتيه كما وصلنا
0: قديش قنبله كل 20 كل 30 قنبله لما طلعوا الناس برا وبلشوا يفتشوا جوا ما لقوش شيء صاروا يضربوا قنابل على الناس اللي بالشوارع في واحد روح على المستشفى فقعت يكون بلي بجروا
1: وبعد هاي الأحداث اللي صارت كلها كيف انتهى الحدث في حينها؟
0: احنا بنحكي 3 الصبح شو انتهى؟ حدا نام؟ ام الفحم كلها بكت صاحي. حدا نام.
1: ولكن كيف انتهى؟ يعني هل انسحبت الشرطة؟ هل اعتقلت ناس؟ هل كان في إصابات؟
0: ما فيش اعتقلوا، فيش حدا، ما حدا بيقاوم، ما حدا قاوم الشرطة، الكل احترام الشرطة.
1: نعم.
0: أنا بس بدي أودي رسالة كبيرة، هو هذا الوزير اللي اقتحم العرس، مش مشكلة عندي أو عند صاحبي أو عند ابن بلدي أو عند من البلاد العربية اللي موجودة، لأن بروحش ليش بكل البلاد العربية، أنا مش عنصري بكل البلاد العربية، لأنهم بروحوا بيقتحموا. في مرة سمعتي اقتحموا عرس للمجتمع اليهودي؟ هو الوزير هذا اللي بعثهم اليوم علق في له تعليق، الوزير علق اليوم برضى يفوت على ابن بلده أو ابن عشيرته أو بعرف ابن مين، هو هذا الوزير على المجتمع اليهود برضى يفوت وينيم الناس على بطونها على الأرض؟ طبعا لا. ليش تنزع الفرحة من قلوبنا؟ ليش؟ شو بدك؟ وزير شو بدك؟
1: برأيك شو الرسالة اللي بدهن يوصلوها إلنا كعرب أو لأهالي أم الفحم؟
0: بدهم إيانا إحنا إنه واحد يقتل الثاني، إحنا بدهم إيانا نصير عنيفين، بدهم إيانا يعلموا أولادنا العنف، إيش بدهم إيانا؟ قل له خليه يكتلوا بعض وما حد يقتل الثاني. أما أنا أفرح بابني، أنا بدي أفرح، أنا بعدنيش، أنا ذاكت أولادتي وكربت فيهم، تايت على أولادتي على الوضع الموجودين فيه، أجت عنا الفرحة الولد ممنوع أركض.
1: يعني اقتحام الشرطة حول حفل الزفاف، يعني اللي المفروض انه يكون من اجمل الليالي، لحدث يعني وحالة خوف وتوتر وذل للمشاركين، يعني طلب منهم الانبطاح ارضا وكان في عنف. هل تفكرون بمتابعة المسار القضائي بتقديم شكوى؟
0: طبعا شو هذا ذل؟ ناس جايين يفرحوا بابني، جايين شو ذنبهم انهم يرتموا على الارض وينبتحوا على بطونهم مش عظهورهم، ينبتحوا على بطونهم وينزلوا؟ ليش واحد جاي يفرح تزلوا؟ في اللي عشرين عرس من الفحم او بجوز في 40 عرس بكفر مندا ولا بالناصري ولا بالطيبة ولا بالطيري ولا بكلنسوي، ايش هذا ذولا؟ هذول شو مرعوبين؟ كل دقيقة كان ممكن يفوت عندي يخرب لي العرس. طب يعني العرس يتلف؟ طب انت لما بدك تفوت تخرب العرس بدك تدمرهم. تعرف شو احنا مالنا بالجزء؟ احنا خلينا نفرح، بدنا نفرح، انا همي انا افرح بولادتي وضعك تفرح بولادته، وانت الله ان شاء الله بيعطيكم تفرح بولادك باكوتك، تفرح كل واحد عنده فرح يفرح فيه، اسمه فرح، بدنا نفرح. انت بدك اياني اصير عنيف؟ ليش بدك الشاب يضل يضرب راسه بالحيط؟ خليه يطلع يتنفس، حتى لو يطلع يتنفس بدك تزايكو؟ طب شو ربتك إياه؟
1: يعني إذن أنتم إسا في صدد تقديم شكوى أم أنه يعني حطيتوا محامي وباشرتوا بالمسار القضائي؟
0: باشرنا بالمسار القضائي إن شاء الله.
1: بدي أشكرك في هاي المرحلة سيد مصطفى، يعني ونتمنى أنه يعني الزفاف يتم على خير إن شاء الله، ويعني أنه يرجع لك حقك من وراء هذا الاقتحام لحفل الزفاف.
0: حكي وحق كل مواطن موجود بهاي الدولة له حق فيها، ولازم يرجع له حقه، مش حكي أنا، لأنه كل يوم في عرس في البلد، مش عرس، عدة عرسات كل يوم حقكم. حتى لو ما حدا اقتحم عرسه هاي إهانة له، انت مش خرافيته انه اقتحم عرسي، في ناس اقتحموش عرسها بس برضو إهانة له. ليش؟ وخايف كل لحظة يفوت عليه يقتحم العرس 100 جندي، شو احنا حرب؟ شو فيه ما نفرح؟ وهنا الغلط، احنا غلطنا؟ اذا احنا غلطنا يطلع واحد يطلع الوزير يكون انت غلطت. شو اللي املاح ومش املاح وجايين يفتشوا على السلاح؟ شوف السلاح جاي يفتشوا عليها،
1: يعني انت تؤكد انه ما كان في سلاح ولا كان في ضج ولا اطلاق نار ولا اشي، وكان الاقتحام يعني تعسفي من قبل الشرطة؟
0: بضبط، احنا في القرآن على الهواء عشان حلفنا على القرآن. لو لك رصاصة عشان بتشيفه ليش وكل كده إشي؟ طلع يا عالم، يعني فش ولا إشي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى. نعم شكرا جزيلا لك يعني، ونتمنى أن يتم الزفاف على خير، ونحن سنتابع بطبيعة الحال إذا ما جد جديد في هذا الملف.

0: شكرا جزيلا لك.
1: وجودكم اهلا وسهلا فيكم مبارك لكل الشباب اللي بيتجوزوا ان شاء الله يعمروا ويجيهم ذريه ويتجوزوا اولادهم. وانا بقول لهم علوا الموسيقى، بدنا نغني وبدنا نرقص وبدنا نفرح.
0: شكرا شكرا جزيلا لك. إذن كما استمعنا مستمعينا الأكارم، يعني حقيقة تتعطل الكلمات أمام هذه الصرخة من والد يعني تم اقتحام حفل زفاف نجله، تحويل لحظة الفرح إلى لحظة توتر خوف ذل للمشاركين بدون سبب كما يقول والد العريس. يعني ما كان في سلاح ولا إطلاق نار ولا ضجيج، يعني حتى الشرطة ما اعتقلت حدا وما عثرت على شيء يعني داخل المنزل أو المنطقة التي كان يقام بها حفل الزفاف. بهذا مستمعين الأكارم نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم ياسمين غميض في التقديم، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. أعود وألقاكم عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: جديد رجعنا لكم مستمعينا، طبعا مثل ما ذكرنا احنا متواجدين طبعا في شاطئ طبعا عكا هنا شاطئ أرجمان، وطبعا معاي المنقذ باسل حلوي والمنقذ علي سرحان. طبعا هنا الأجواء جميلة، شوية حم، أمواج كتير عالية، شايف أنا المتزلجين مبسوطين. طبعا هاي يوم، هذا اسمه يوم المتزلجين مش يوم اللي بسبحوه، يوم المتزلجين ولا لا يا باسل؟
3: أكيد صح.
2: يعني أنا شايف المبسوطين وعم بتزلجوا وكله، يعني مش شايف ناس عم تسبح بس كله عم بتزلج.
3: في أيامات بيجوا المتسبحين بيشوفوا البحر شوي خضر بخافوا يفوتوا، فالمتزلجين في عندهم القدرة والقوة والمتمرنين كفاية عشان يفوتوا على البحر.
2: طبعا أنا شايف طبعا علي، شايفه علي السرحان، شايفه على زي ما بقولوا القلشان.
3: علي متمرن، علي بتمرن صح وكل يوم بتمرن وبعرف على القلشان.
2: وبعدين عضلات يا أخي، قل لي شو قصتك؟ قلت لي أنت ذكرت لي كل يوم بنتمرن، شو يعني كل يوم بنتمرن؟ يعني بتمشوا على الشط العادي يعني زي كيف العالم بتمشي؟
3: لا طبعا لا، فيش يوم احنا بقلط علينا من غير ساعة ونص تمارين. خياف كل ما تسيل يكون شغال في عنده ساعة ونص تمارين.
2: يعني مش انا ما تسيل خلص قاعد هون ماسك النضور وهذا هو انتهى الموضوع.
3: شعش بيمشيش هذا الاشي، لا سمح الله صار اشي بده يكون عندك كوخ متبريت زي ما بقولوا. كوشر
2: لياقة بدنية.
3: اكيد اكيد. استعنا ساعة ونص تمارين بالبحر او سباحة او على الحسكي اللي هي
2: البحر مش بريت البحر،
3: بس بالبحر عندنا الحسكي اللي هي الكلي زي ما بيقولوا اللي بفول
2: الأداة
3: اللي منقص فيها العقل، هالأشياء كلها بحاجة لتمارين. بنفعش إحنا مرة واحدة نيجي نقعد ونفوت، بنفعش.
2: طب أنا بس بدي أسألك، مثلا أنا على شايف علم بعيد، قديش بعيد هذا العلم اللي غاد؟
3: هذا علم اسمه 300 متر، هذا بكل شط مخرز مصرح للسباحة بيكون معلم 300 متر، بمنع الأفنايام تفوت، بمنع السفن تفوت، ومقبيل المترخصين إنه الخدمة الإنقاذ لل 300 متر.
2: بعد ال 300 متر بصير إشي طبعا صعب.
3: طب مش بصير صعب، بخرج من ناطق المنطقة من نطاق الآمن تاع المنقذين.
2: طب أنا بدي أسألك سؤال، مثلا واحد عم بسبح وصل لغاد، كيف قديش وقت انت منه من الشط ل 300؟ كثير بعيده.
3: طبعا احنا متمرنين بالحسكي كيف ما قلت قبل، انه بنقدر نطلع بالحسكي تنين، احنا التنين متسلين بيطلعوا بقطفوا مع بعض بوصلوا باسرع وقت ممكن، وبتحسش خلال دقيقه ممكن اوصل له يعني.
2: باسل يعطيك العافيه غالي.
3: شكرا.
2: إذا مستمعينا مثل ما سمعتوا طبعا البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح نفرغ طاقاتنا نقضي وقت مع العيل والأصحاب. بس يا جماعة الخير البحر مش بس صورة جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر طبعا حقيقية، وهذه التغطية طبعا كانت تحت رعاية وزارة الداخلية. طبعا انتبهوا على حالكم. إلى هنا،
4: مرحبا في تمنع أصل الكهرباء،
5: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
4: تمنع نبع الكهرباء، تمنع أصل الكهرباء.
6: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع.

0: ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشمس دائماً.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل راد في محل اللي هي زبونة فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
9: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات بالتغطية. قبل الأخير لليوم زي ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في شاطئ أرجمان في عكا، طبعا معانا هنا باسل حلوة المنقذ، باسل حلوة والمنقذ علي سرحان. باسل يعطيك العافية.
1: هلا أهلا وسهلا
0: علي، كيفك؟
2: هلا الحمد لله.
0: فيش حدا سمعك من أول التغطية؟
2: هلا.
0: لأنه ما كنتش فاضي، كنت بالبحر.
2: صح، كنت أتزلج على الموج.
0: علي بدي أسألك، قديش صار لك، قديش تجربتك صار لها هنا كمنقذ؟
2: طبعا انا صار لي من فوق 10 سنين منقذ بالبحر، وانا اصلي صياد سمك كمان. ابوي طبعا صياد سمك، وبنصيد سمك، وحبيت البحر وتعلمت منقذ. وطبعا في فضل كبير لصاحبنا اللي مش موجود معنا طبعا، اسمه ايمن حلوي.
0: سلم سلم عليه ايمن حلوي.
2: هو يعني علمني اللي هو علمني على الحسكه تبعت للانقاذ، وهيك انا صرت منقذ.
0: طيب انا بدي اسالك سؤال علي. طلع يعني انا قاعد معاكم هنا وانتم شايفين كل البحر، لوين انتم يعني هل انتم مسؤولين عن كل هذا البحر؟ يعني بتلحقوا على كل هذا البحر ولا في كمان منقذين تمام بتساعدكم؟
2: طبعا كل محل انقاذ له 75 من متر يمينه، 75 متر شماله، يعني 150 متر هو مسؤول و300 للغمق.
0: على الشمال وعلى اليمين يا اخي كبير، عالي كتير بعيد.
2: لا احنا مسؤولين على 75 يعني 150 بالعرض وبالطول 300 متر احنا مسؤولين عنها طبعا.
0: طيب باسل بدي اسالك، كيف ممكن نمنع، تمام، كيف ممكن

0: مين يشوفه واللي حواليه بيحسوش عليه،
1: بيقدرش يرفع ايديه ولا ينادي على المنقذ
0: ولا بيساوي اشي. الله وكيلك، المنقذ لازم يكون مركز كل فترة اللي قاعد فيها ويشوف العالم ويعدن براسه قديش بي عند عالم، قدي طلع مين، طلع مين، فات.
1: يعني انت كمان بتضلك طبعا، يعني انت حافظ مين موجود مش موجود، مش بس انا منقذ والناس عفايتي تسبح.
0: لا اكيد انا شايف انه هون في تنين، شايف انه هون في ثلاثة، بشوف هون نقص واحد، هون طلع واحد، لا اكون مصحصح ومركز دايما هون.
1: طيب مستمعينا، طبعا بالتغطية قبل الأخيرة زي ما ذكر احنا موجودين في شاطئ أرجمن، طبعا في عكا، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، بنروح على البحر نرتاح نفرغ طاقاتنا نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة الخير، البحر مش بس صورة جميلة ورمال ناعمة، طبعا البحر كمان فيه مخاطرة طبعا حقيقية، وهي التغطية طبعا مقدمة تحت رعاية وزارة الداخلية. إلى هنا
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لو ترشيحة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: بالقشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفول، خاضع للشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
8: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
4: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 229-02.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב.

0: شو يخ عطوف شو تمتيم أغل متيوتي شونا.
1: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM Stereo.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أدانت بلدية أم الفحم بأشد العبارات اقتحام الشرطة لحفل زفاف في المدينة معتبرة أن ما جرى من تعامل مهين ومسيء بحق أصحاب الزفاف والمدعوين وأفراد العائلة أمر مرفوض ومستنكر. وطالبت البلدية الجهات المسؤولة بالتحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين مؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية واحتراف ووفق معايير تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه لا من خلال أساليب الترهيب أو إذلال أو استخدام القوة. في تعقيبه أكد والد العريس مصطفى العفن في حديث لإذاعة الشمس أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفة من قبل المتواجدين تستدعي هذا التدخل، متهما الشرطة بتعمد تخريب حفل الزفاف دون أي مبرر. وأضاف أن العائلة ستواصل في متابعة القضية قانونيا واتخاذ الخطوات اللازمة. تتواصل منذ صباح اليوم عمليات البحث عن الشاب سامي شحادي في 18 من عمره من سكان القدس بعد الاشتباه بدخوله مياه البحر في شاطئ ريش لتسيون واختفاء آثاره. وتشارك في عمليات البحث قوات من الشرطة وخفر السواحل ومروحية تابعة للوحدة الجوية، فيما تناشد الشرطة الجمهور بتقديم أي معلومات قد تساعد في العثور عليها. حضر جهاز الأمن العام الشباك وهيئة الأمن السبراني القومية من ارتفاع محاولات جهات استخباراتية إيرانية لتنفيذ هجمات تصيد إلكتروني تستهدف الصحفيين إسرائيليين. وجاء في التحذير أن قراصنة إلكترونيين يتواصلون مع الصحفيين عبر الواتساب والتليجرام ويرسلون إليهم عروضا للتعاون على خلفية بهدف الحصول على معلومات على خلفية التطورات السياسية والأمنية خلال الفترة الأخيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان بدعوى الرد على خرق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش أن المستهدف الذي عرفه باسم أبو حسن علاء كان مسؤولا عن تنفيذ مخططات ضد قواته، من بينها إطلاق مسيرات مفخخة باتجاهها في جنوب لبنان. رفع وزير الأمن إسرائيل كاتس سقف تهديدات بعد تصعيد واسع شهده جنوب لبنان يوم أمس وأسفر عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة العشرات. وتوعد كاتس بالضرب بقوة دفاعا عن جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لن تبقي ما وصفه بأي حساب مفتوح في أي ساحة. إلى ذلك دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تصعيد عسكري مع لبنان، معتبرا أن التعامل مع التهديدات لا ينبغي أن يقتصر على إحباطها. وقال بن غفير أنه يأمل أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بلعبة القط والفأر ومطالبا بتوسيع الضربات لتشمل بيروت.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية خاصة في شرق البلاد.

قدس 31 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل التحيات لكم مستمعات ومستمعي شمس وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقة جديدة من المنصة رسميا رح تنطلق في هاي اللحظات. ساعة كاملة فيها الأولى رح نسلط الضوء على كل القضايا والمواضيع اللي كانت على منصات التواصل الاجتماعي. شو المواضيع اللي كانت ترند، شو المواضيع اللي أثارت الجدل، وطبعا شو المواضيع اللي كانت إشاعات رح نوضحها خلال اليوم. اليوم أيضا في فقرة معلومة ما بتهمك رح يكون في عنا هيك فقرة كثير نغشي ولذيذة عادي، رح تكون عن الفرق ما بين جيل ميلينيوم جيل زاد باستخدام الإيموجي بالتليفون. معلومات رح تكون نغشي عن جد، وأنا يعني التحليل ضابط علي 100%، فما رح نحرق أكثر، بس بآخر البرنامج رح نحكي عن الإيموجي اللي بتستخدموه كيف عن جد بخلي الآخرين يعرفوا قديش عمرك. طيب يا جماعة، بتأمل تكون هيك عندكم بداية أسبوع جميلة، تكونوا مبسوطين مرتاحين وهادين البال، هذا الأهم. رح يكون في عنا اليوم كمان هيك أغاني وقفات موسيقية مثل عادي، خاصة وجميلة، وأغاني الصيف ماخذ رونق كثير كبير، وهي كمان عم يكون عليها حديث كثير كبير خلال التغطيات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية أيضا اللي بلشت تدخل بشكل معمق في كل قضية الألبومات، بكل قضية الأغاني الجديدة اللي عم تنطرح على الأسواق، المطربين والمنافسة الجميلة. وباعتقادي هذا الصيف عن جد شفنا قفزة نوعية بعدد الألبومات السنوية اللي تم طرحها. نتحدث مثلا عن أحمد سعد اللي جايينا بثالث ألبوم خلال سنة واحدة، ومنتحدث عن كم أغاني إنتاجية كثير كبير. أنغام أيضا يلي كل فترة عم بتنزل نصف ألبوم مثل ما سمت، ولكن كمية أغاني إذا ما نطلع عليها بالمجمل جدا كبيرة، بالإضافة طبعا لعمرو دياب اللي كل كم أسبوع بيجينا بهت جديد. فعمليا عن جد الأغاني الصيفية في اكتظاظ، أخرها كمان الحديث عن سانت ليفانت ومحمد عساف والديو جميل اللي نحن كمان بانتظاره وعم نستناه بشكل كثير كبير. فعمليا كمية كبيرة من الانتاجات الفنية على صعيد الوطن العربي. قبل ما ننتقل لفقرة فلاش الأسبوع، خلوني قدم كل التحيات للزملاء يلي دائما عم يشتغلوا في طاقم الشمس، إن كان في غرفة ديجيتال، غرفة الأخبار، وطبعا الهندسة الإذاعية والإنتاج. اليوم معنا الزميل العزيز عاد ياسين، الإشراف العام لبديع كرام، ومعكم أنا في إعداد وتقديم هذا البرنامج ليلى قيش، وهيا ننطلق.

0: أولى فقراتنا مثل ما تعودنا هو فلاش الأسبوع، هالفقرة اللي منسلط الضوء عليها على آخر الإنتاجات الفنية أو إنتاج فني يلي يعني أثار الانتباه. على فكرة ديو سانت ليفانت ومحمد عساف تم غناءه على الستيج، هيك مقطع صغير منه تقريبا 40 ثانية يلي غنوا الأغنية على الستيج بس بعد ما نزلت. فلكن أحمد سعد اللي مثل ما حكيت أطلق ألبوم الثالث لهي السنة إلكترا، كمان قاعد عم بكسر الجو، واخترت اليوم أنه نتوقف عند وحدة من الأغاني اللي عم تمسك بشكل كثير كبير. مهم لقلي تعرفوا جماعة أنه أحمد سعد يعني كان عليه، وحكينا في المنصة أنه كان عليه كمية انتقادات جدا جدا كبيرة خلال الفترة الماضية، إن كان من ناحية اللباس، إن كان من ناحية الطريقة اللي عم بيقدم نفسه فيها عم بيثير الشلل، وبمحل معين الناس بطلت تتقبل منه، يعني أنه عم بيعيد على حاله في كل موضوع إثارة الجدل، إن كان بالشكل، إن كان بالصورة، بالطريقة، بالملابس. فكان عليه كمية انتقادات جدا كبيرة لدرجة أنه طلع بفيديو واعتذر عن كل هاي الجدايل اللي كانت على اللحية أو على الشعر، وتصرفات كمان بلبس أو برقصات أو بمظهر اللي عم يظهر فيه على الستيج يلي عن جد الناس يمكن بطلت تتقبله منه. فعلى حكيه أنه تاب عن هذا الموضوع، لكن هاي التوبة رقم مليون يمكن يعني كل صيف بيطلع بيتوب وبيرجع. أغنية كده كده مع جودي، هذا الديو يلي كمان كسر الدنيا قبل أسبوعين تم طرحه، وهو عن جد هاي الأغنية يلي كمان دخلي فيها جدا جميلة. خلينا نسمعها مع بعض ومنكمل فقرات المنصة، خليكم معي.
1: فيها جودي،
2: عايز أغني معك.
1: جودي انت عارف رأيي في الموضوع ده،
3: عارف يعني ايه تغني؟

0: بتخيل دخلناكم في أجواء الصيف والطاقات الجميلة، وبهذا الموضوع خلوني هيك انتقل نتحدث عن كل يمكن هيك قضايا الغرق والأخبار اللي دائما نتمنى ما نشوفها عم تتصدر العناوين الإخبارية، لكن للأسف هذا الصيف شهد عمليات إنقاذ، يعني عمليات عفوا غرق كثير كبيرة، في محاولات لعمليات إنقاذ قسم منها نجح قسم منها فشل، لكن فكرة أنك توصل لهاي المرحلة اليوم بعد ورغم كل التوعية الموجودة أنك تظل عم تحكي وعم تحكي عن كل قضية الحذر والأمان اللي لازم يكون في البحر أو حتى في بحيرة طبرية، فبتخيل أنه هذا يمكن الجزء القاتم لفصل الصيف. يمكن البحر بالنسبة لنا مكان خاص يا جماعة، منروح على البحر نرتاح نفرغ طاقتنا نقضي وقت مع العيلة والصحاب، بس البحر أكيد مش بس صور جميلة ورمل ناعم، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية، وللأسف كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، معظمها بيصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا أبدا مش صدفة، يعني الإحصائيات واضحة أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر أنه مش فارقة بنسبح بأي محل شو بده يصير، بس الحقيقة هي مرة، الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير يركض على البحر يضحك يلعب، لكن بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي الأكيد أنه هاي القصة ممكن أن تنتهي بكارثة. فلهيك رجاء رجاء رجاء خلينا نكون مسؤولين، ما تقول مش راح تصير معي، ما بنسبح إلا بالشواطئ المصرح فيها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ، لأنه حتى الشاطئ على فكرة المصرح بصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبلش شغله. فانتبهوا لأولادكم، انتبهوا لحالكم، وبالنسبة للأولاد ما بينتركوا حتى لو ثانية يعني، وتذكروا هذا البحر حلو بس لما بنحترم قوانينه، والبحر صديق لنا لما بنتعامل معه بحذر، والأكيد أنه هو عدو شرس لما نحن بنستهتر فيه. فلهيك فيش منقذ فيش من ينقذ حياتنا، فكروا فيها منيح وخلوا حياتنا أمان، خلوا حياتكم أمان. هاي الحملة يا جماعة مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية عن طريق موجات إذاعة الشمس، والهدف الأساسي من كل شيء هو الأمان، وأنه نكمل مبسوطين بدون مآسي ما نقدر نتحملها فيما بعد. نحن رح نكون مع بث خارجي سريع، ومن بعده رح نكمل المنصة وننتقل إلى الفقرة القادمة ترند الأسبوع، خليكم معي.
1: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم، طبعا احنا متواجدين هنا في شاطئ أرقبان طبعا في عكا، وباسل بتواجد معنا. باسل سلامات مرة جديدة
2: على كل المستمعين.
1: إيه باسل، إسا سؤالنا كالتالي، كتير في بفكروا انه انا بعرف اسبح ما بصير معاي ولا اشي، هل السباح الجيد كافي لمواجهة البحر؟
2: برجع بقول الطبيعة فش عليها قوي، فش سبيح هون، حتى لو كنت أحسن سبيح بالعالم بتقدرش تفوت ضد السحابات، ممكن تتعب، ممكن يصير معك إشي، يمكن يوقف قلبك مرة واحدة دوم ليف، ممكن يصير معك أي إشي، عشان هيك ممنوع منع باتنا تسبح محلات مش موجود فيها منقذ.
1: بس كمان سؤال بدي أسألك، شو الإشياء اللي بتخلي البحر خطر حتى على السباحين الأقوياء مثل حتى عليكم مثلا؟
2: طبعا في سحابات قوية اللي هي بتقدرش تواجهها، احنا بتكون مشكله يعني عشان نطلع فيها، بس احنا متعلمين كفاية ومتمرنين عشان نطلع فيها عشان نواجهها، منواجههاش احنا فعليا، احنا عكفين

0: زي ما بقولوا عكفين نتخطاها بأشياء تانية بتعليم تاني. والموج العالي كمان ممكن يكون خطر. مين بيقدر يوقف ضد الموج؟ صحيح. فيش حدا بيقدر يوقف.
1: حتى المنقذ يقدرش يوقف ضد الموج.
0: أكيد طبعا.
1: بس لو إنه يعني أغلب الناس اللي بيجوا بيسبحوا هنا مش متعلمين. بقول لك إيه أنا بعرف أسبح هيك أطوش بالمي وهذا هو. بس هذا مش شرط كمان.
0: هاي المشكلة اللي هون. كل مع إيجو بيجوا بيعرفوا يسبحوا بيعرف يسبح بالبركي. بس نرجع منقول البحر غير في موج.
1: طبعا احنا منستقلش بالبركي كمان. بالبركي في مخاطر
0: طبعا بكل محل في مخاطر. بس في ناس اللي مفكر حالة بتعرف تسبح البحر مش زي البركي والبركز مش زي البحر. وكلن كلن كلن لازم يتبعوا خطوات المتسيل اللي بقول عليها.
1: أهم إشي
0: طبعا.
1: أهم إشي
0: طبعا أكيد.
1: باسل يعطيك العافية.
0: هلا.
1: اذا مستمعينا مثل ما سمعتوا طبعا باسل حلوي المنقذ هنا في شاطئ ارجمان في عكا. البحر بالنسبه لنا مكان خاص بنروح البحر نرتاح نفرغ طاقاتنا ونقضي وقت مع العيله والصحاب. بس يا جماعه الخير البحر مش بس صوره جميله ورمال ناعمه. البحر كمان طبعا فيه مخاطر طبعا حقيقيه. وطبعا هذا طبعا مثل ما حكينا هاي التغطيه التوعويه مقدمه تحت رعايه وزاره الداخليه. الى هنا
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
4: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك جميع مستلزمات قرطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار. حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
5: حملة الكون ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليك ولا

0: نايس تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفت سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
6: الشمس دائما.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
7: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

الإعلان يعني وكثير مهم عن جد ننتبه للبحر. عادي بحكي لي تحت الهواء إن صرنا نخاف نروح على البحر. لا عادي، ما تخاف تروح على البحر، ما تتحجش، روح بس ضلك منتبه. هاي الفكرة. طيب يا جماعة، رح ننتقل لفقرتنا ثاني اليوم وهي ترند الأسبوع. ترند الأسبوع هاي الفقرة اللي دائما نسلط الضوء عليها، بأي موضوع داولوا الناس خلال الأسبوع الأخير، شو المواضيع يلي كانت هيك عم يحكوا فيها أكثر شيء. وللأسبوع الثاني على التوالي جورجينا ورونالدو اسمهم بيتصدر الترند في الوطن العربي، أصلا في كل العالم. لكن هاي المرة مش عم نحكي عن شائعات، وإنما عم نحكي عن زواج رونالدو وجورجينا، العرس يلي بحث عنه العالم في المكان الغلط وفي المكان الصح وكل مكان على السوشيال ميديا وفي الواقع. 2000 شخص بس اللي راحوا على عرس غلط. طبعا بوقتها كانوا رونالدو وجورجينا عم يحضروا لزواج، ما عرفوا في الأشخاص هذول وما عرف فيه حدا تقريبا. كثير شائعات كانت خلال الأسبوعين الأخرين، أماكن، فنادق، كنائس، قوائم الضيوف الخيالية. طبعا كلها انتهت وتبخرت لما بالفعل تم الإعلان بشكل رسمي على صفحاتهم على الإنستغرام وتزوجوا رسميا بيوم 11/8/2026 بسرية شبه كاملة في منطقة قرب لشبونة. يا جماعة طبعا تاريخ نفسه أبدا مش عابر ليش اختاروه، لأنه 11/8 بالضبط هو نفس اليوم اللي أعلنوا فيه خطوبتهم قبل بسنة. وأصلا أعلنوا خطوبتهم لا بفيديوهات مصورة ولا بأماكن يلي هي كثير فيها يمكن هيك مصاري وضخ أموال ويعني التكلف، لا بالعكس كانت بتذكر صورة من قلب سريرهم الشخصي الخاص فيهم، ويعني لابسي فيه جورجينا خاتم الخطوبة. فقرروا أنه يحولوا ذكرى الخطوبة إلى ذكرى الزواج. اللي ضحكت عليه الناس كثير وتداولت أنه قبل الزواج الحقيقي بثلاث أيام فقط كان في عن جد 2000 شخص مجتمعين قدام كنيسة في ماديرا، لأنه شائعة بوقتها انتشرت أنه رونالدو وجورجينا راح يتجوزوا هناك في 8 أغسطس. وبوقتها حتى غلطوا على العروس، كانت عروس ثاني وصارت امهم تصرخ على الجماهير انه هاي مش جورجينا، وانتهى الموضوع عن جد يعني صار كثير موضوع صخري على السوشيال ميديا. بس بعدها بثلاث ايام من دون اي ضجيج تم الزواج الحقيقي، لا بكنيسي ولا زفاف ملكي ولا مئات المشاهير بحسب المعلومات اللي كانت عم تنتشر. كان زواج مدني صغير وخاص جدا بمنطقة كاشكايش اللي هي قرب لشبونة. وتقارير برتغالية قالت انه المراسم تمت داخل منزل رونالدو في منطقة اللي هي قريبة هناك. الحضور اللي الكل تسأل عنه كان تقريبا اضيق دائرة ممكن تتخيلوها. يا جماعة اولاد العائلة الخمسة طبعا موجودين، معهم 4 شهود فقط، واحد منهم من أصدقاء رونالدو من أيام سبورتينج لشبونة لما كان يلعب هناك، وأخت جورجينا كان سائغ المجوهرات الإسباني خوسيه رودريغيز وزوجته يلي هن كثير مشهورين بأنهم أصدقاء مقربين من كريستيانو وجورجينا. كان في حديث بأنه بيبي ومارسيلو أيضا كانوا، لكن ما في أي تأكيد من ناحية عالم كرة القدم. طبعا كان في احاديث بالصحافه البرتغاليه انه ام رونالدو وخيه واخته ما كانوا في الزواج، ومن هون طلعت قصه ثانيه بتقول هالعائله رونالدو كانت بتعرف اصلا عن الزواج. ونحن بنتذكر هيك كمان في الماضي بانه امه كانت ضد زواجه من جورجينا، لكن بعد هيك الاعلاميه البرتغاليه كريستينا فيريرا قالت انه العائله اذا عرفت يمكن عرفت قبل الزواج بكم دقيقه فقط. طبعا رونالدو ما سكت وطلع ورد عليها بطريقه ساخره بانه رح اعطيه سبق، يعني حتى القناة تبعكم عرفت بوقت قليل جدا، يعني عمليا نفى روايتها، لكن من دون ما يشرح ليش عائلته ما حضرت. وبنفس الوقت ما في أي دليل على خلاف عائلي، أمه وأخته تفاعلوا بمحبة مع إعلان الزواج، لكن في كواليس أهم صارت قبل الزواج بيوم واحد فقط، وهذا كمان رح نحكي عنه. على صعيد العائلة ما نعمل منها ضجة كثير، اللي نعمل عليه ضجة هو قبل بيوم لما راحوا رونالدو وجورجينا عند كاتب العدل في لشبونة وقعوا اتفاق ما قبل الزواج.
يمكن الشيء عندنا مش كثير مشهور.

لكن في الغرب يعني هو أكثر، بالذات عند فئة الأغنياء. طبعا مع ثروة رونالدو هي مش ملاحظة صغيرة بعقد زواج، وحتى ثروة جورجينا اللي قدرت تبنيها أيضا من خلال عملها الفردي. الجماعة أكدوا إنهم اختاروا نظام فصل الممتلكات، يعني بمعنى بسيط ثروة رونالدو بتبقى إله، ممتلكات جورجينا بتبقى إلها، وأي شيء بيمتلكه كل واحد باسمه ما بعد هيك بيظل منفصل، إلا الممتلكات اللي رح يسجلوها هني باسمهم الاثنين. طبعا كثير كان في تقارير صحفية بتحكي عن هذا الموضوع، وبتقول إنه في بنود إضافية بتضمن لجورجينا في حال الانفصال مبلغ شهري كبير، بيصل بحسب بعض هاي التقارير لمئة ألف يورو بالشهر مدى الحياة، بالإضافة إلى منزل العائلة في مدريد. طبعا هذا كله بحال الانفصال، ومبالغ شهرية طائلة وسنوية، وكمان إعالة للأولاد الموجودين عندهم. وثيقة الزواج كمان كشفت تفاصيل صغيرة ثانية، أنه جورجينا احتفظت باسمها، رونالدو احتفظ باسمه، ومحل إقامتهم الرسمي رح يظل الرياض بسبب استمرار رونالدو مع النصر. حتى الآن يا جماعة نحن ما شفنا فستان جورجينا، ولا شفنا مشاهد من الحفلة، ولا شفنا أي صورة. تقريبا صورة واحدة طبعا لهني اللي طلعها رونالدو وأكد أنه الزواج تم، يلي هو صورة أيديهم وخواتم الزواج، ورونالدو كتب فقط سي قلب حب جي، ذكرني مراهقتي لما كنا نكتب هيك نحفر على الشجرة. طبعا خلال أقل من نصف ساعة الصورة تجاوزت 4 ملايين إعجاب، وحتى خواتم الزواج كانت لافتي ببساطتها مقارنة بخاتم الخطوبة جورجينا اللي الكل علق عليه بأنه كان زي الحجر في إيدها. كانت خواتم كلاسيكية بدون أي استعراض كبير. اللي شفنا أنه فستان جورجينا بكم طويل، هذا فقط لقدرة الناس تحكي. واضح جدا أنه عم يتم الحديث عن زفاف القرن ورونالدو جورجينا والصحافي اللي لحقت الفنادق، وقوائم الضيوف اللي انكتب عنها كثير، ودعواته مفبركة. واضح جدا انهم اختاروا البساطة، وانهم اختاروا يعيشوا هاي اللحظة بخصوصية جدا كبيرة. بعد 4 أيام من الزواج رونالدو وجورجينا ظهروا كزوجين لأول مرة في الرياض مع أولادهم خلال مباراة النصر، وكان كأنه ولا شيء صار أصلا. يعني نحن عم نتحدث عن علاقة لتوجد في الزواج ما بعد 10 سنوات، 5 أطفال في العائلة، سنة بالضبط من الخطوبة، وعشرات الشائعات وين وكيف وليش وهل رح يكون في عرس. والإجابة طلعت أبسط من هيك بكثير يا جماعة. يوم ثلاثاء 4 شهود للأولاد، عقد مدني، ختمين، وانتهت واحدة من أطول قصص إمتى رح يتجاوزوا في عالم المشاهير. وبتعرفوا شغلة، تزامن كل موضوع زواجهم أيضا مع وفاة، يعني مع مراسيم العزاء لوالد ميسي، وطبعا رونالدو اللي اختار أن يعزي ميسي على العلن. كمان هذا الموضوع تم التداول فيه بشكل كثير كبير، وصار عليه حديث ونقاش في منصات التواصل الاجتماعي بأنه العلاقة بينهم تمام، وشوفوا كيف بيخافوا بعضهم. وحتى كان التعليق حميمي وفيه عناق طويل كيف كتب له وعلني أمام كل الناس. هذا اللي بيأكد أنه الأزمة مش بين ميسي ورونالدو، اللي كان لهم وقوف هيك في مواقف حلوة مع بعض، وأيضا لما التقوا في حفلات اللي نظمتها الفيفا كمان تعاملوا بكل الاحترام مع بعض. المشكلة في الجماهير اللي بتكون على أرض الواقع ومش قادرة إنها تعرف إن نحن يعني محظوظين إنه عشنا في حقبة 2 من أساطير كرة القدم، بغض النظر مين أنت بتشوف سابق في خطوي أو الآخر يعني يتراجع عنه بخطوي، لكن الأكيد إنهم الاثنين في الصف الأمامي تاريخيا. فهي مادة للتفكير لازم نفكر فيها، بأنه هاي المنافسة الشريفة لما الأشخاص 2 واقفين بجنب بعض وعم يتعاملوا برقي معها، ليش نحن مقررين أنه نتعامل معها بخلاف وبأحيانا مشادات كلمية قد تصل إلى خسارة بعضنا البعض. هي مادة للتفكير طبعاً.

0: هاي الأغنية إهداء لكل العرسان اللي عم يتجوزوا واللي بدهم يتجوزوا. ألف مبروك يا حبايب. يلا ننتقل من موسم الأعراس ونرجع للموضوع الأهم والموضوع اللي بيهمنا عن جد نشدد عليه عبر إذاعة الشمس وبالتعاون مع وزارة الداخلية. كل موضوع البحر يا جماعة اللي بالنسبة لكثير أشخاص هو مكان خاص اللي منروح عليه منرتاح منفرغ طاقاتنا منقضي وقت مع العيلة والصحاب, بس الأكيد إنه هاي الصور الجميلة فيها مخاطر حقيقية في الكواليس إذا ما بيتم التعامل معها بالمنطق الصحيح. وللأسف نحن سنة ورا سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق, معظمها بيصير بشواطئ ما فيها منقذ, وهذا مش صدفي. الإحصائيات واضحة بأنه أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر أنه مش فارقة بنسبح بأي محل وعن جد فيش خطر, لكن الحقيقة في فرق كثير كثير كبير بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح, شاطئ مع منقذ وشاطئ بدون منقذ. وتخيلوا لما بيكون معكم أطفال بيركضوا على البحر بيلعبوا بيضحكوا, لكن بثواني ممكن الموجة تخطفهم, فلولا وجود المنقذ عن جد اللي بيتابع كل حركة بالماء القصة ممكن إنها تنتهي بكوارث. لهيك قديش مهم عن جد إنه نكون مسؤولين, ما نسبح إلا بشواطئ المصرح فيها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. وحتى الشاطئ المصرح فيه انتبهوا إنه إذا مننزل على الماء بعد انتهاء دوام المنقذ فعمليا نحن ما عملنا شيء, أو حتى قبل ما يبلش شغله فعمليا نحن ما عم ننتبه كفاية ومش عم نكون حذرين كفاية. لهيك انتبهوا لأولادكم, انتبهوا لنفسكم, وتذكروا إن البحر حلو بس لما منحترم قوانينه, والبحر صديق لنا لما منتعامل معه بحذر, وقد يكون عدو شرس وبيدفعنا ثمن جدا ثقيل لما نستهتر فيه. فش منقذ فش مين ينقذ حياتك, فكر فيها منيح وخلي حياتك بأمان. طبعا هاي الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية عبر إذاعة الشمس, وعلى أمل إنكم عن جد تاخذوا الموضوع بمسؤولية كبيرة وما تقولوا ما تصير معي. الله يحمي الجميع. رح نكون مع بث خارجي من قلب الميدان مع زميل إيهاب عويس, ومن ثم رح نكمل المنصة.
1: سلامات سلامات لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم بالتغطية الأخيرة لليوم طبعا والسباحة الآمنة. احنا متواجدين هنا في شاطئ أرجمان في عكا, وطبعا معنا المنقذ باسل حلوي والمنقذ علي سرحان طبعا متواجدين معنا من أول النهار هنا. وطبعا كتير من المتزلجين, كتير من الناس اللي جاي تسبح المبسوطة بالشمس. الجو شوي صغيرة شوي عكتير حام هنا بعكا بس تمام, والجو حلو طبعا, والكل طبعا وكل المنقذين متوزعين على طول الشط طبعا في عكا هنا. وبننتقل إسا لباسل حلوي وعلي السرحان. باسل كيفك؟
2: الحمد لله.
1: علي شفتك إسا أنت بالمي.
2: آه كنا نتزلج على الموج طبعا, هذا البحر بجنن للموج العالي. إحنا هذا إلنا نتزلج على الموج نكيف فيه,
1: يعني انه مش مو مثلا مش موج ايه لا خلص بديش انزل وصعب انزل.
2: احنا هذا الموج بنستناه بالدقيقه من في يعني عشان.
1: طب بدي اسالك سؤال علي, يعني الموج هل فيه مخاطر؟ موج ما هي موج مي.
2: لا طبعا فيه مخاطر اذا بتوقع يعني مثلا بالقلشان, او الموج بتقلبك تخبط بالرمل تحت, او يكون في صخره تحتك
1: تقلب. يعني انه البحر كمان في صخر تحت؟
2: طبعا مليون مية في صخر. مش كل المناطق فيها رمل. في مناطق
1: يعني في مناطق اللي كلها صخر فيش فيها رمل.
2: طبعا في مناطق كلها صخر فيهاش رمل, وحتى لو على الرمل كمان لما بتقلبك الموجة بخبط راسك بالأرض.

0: بتصفرن او بتدوخ.
1: يعني معرض كمان البني ادم بقلب المي كمان.
0: طبعا معرض للخطر، خطر انه يقع يصفرن يدوخ.
1: طيب باسل، انا بدي اسالك هالسؤال، هو مش اصلا مش سؤال، انا بدي تعطيني هيك دقيقه منك، شو عندك كلمة تعطي المستمعين والمستمعات وكل حدا بني آدم جاي يتسبح وجاي يتزلج وجاي على البحر، شو أهم إشي الشغلات اللي لازم يعني يعملها؟
2: طبعا أهم إشي يكون يتواجد بمحل يوجد فيه خدمة إنقاذ. ما أهم إشي، أول إشي تطلع وين في خدمة إنقاذ، وين في خدمة إنقاذ روح أنت والعيلة، روح أنت والصحاب، روح أنت والشباب، اسبح وتهنى. دائما في انه حدا يراقبك يشوف ايش عم بتساوي، يشوف اذا صار معك مشكله، يكون في خدمه انقاذ، هذا اهم شيء. وكمان بقول بناشد انا جميع الاميات والاولاد يحطوا كريم واقي للشمس ويلبسوا طواقي لاند الشمس. الشمس كثير عندنا قويه هون بالبلاد، كثير قويه، ولازم كريم هاغانا، اسمه كريم هاغانا للشمس، واقي للشمس. وطبعا تعالوا واستمعوا للهرؤوط تعون المتسيل، دائما المناشدات تعون المتسيل استمعوا إلى وجاوبوا مع المتسيل.
1: يعني مش إنه خلاص يا أخي بدي أسبح أنا بضلوا المتسيل يحكي. طب ما هو لما بيصير في غرق مين بده ينقذك؟ المتسيل
2: طبعا، ما هو لمصلحتك عشان ما يصيرش غرق وما يصيرش معك أشياء أسنود زي ما بقول مصايب، إحنا هون موجودين عم نوجهك.
1: يعني أنت بتنصح كل بني آدم وبتناشد كل أم وكل أب، كل حدا جاي ينبسط على البحر، تعالوا يا جماعة الخير انبسطوا وإحنا رح ننبسط معاك، وإحنا منزعلش إنكم تيجوا على البحر، بس أهم إشي في تقييدات اللي لازم نمشي عليها.
2: أكيد 100%، 100%. وأهلا وسهلا، تعالوا واتبعوا المتسيل إيش بحكي والمنقذ إيش بقول، وهذا هو التعليمات وخلص، وإنتوا عليكم تصبحوا وتنبسطوا وإحنا علينا الباقي.
1: طيب خلينا ننتقل إسا طبعا بكلمة أخيرة لعلي سرحان، طبعا المنقذ كمان هون في شاطئ أرجمان. علي، شو عندك كلمة أخيرة تقدر تقولها للمستمعين؟
0: أنا بحب أشوف العالم تيجي لعنا، أهلا وسهلا، مليون أهلا وسهلا. وبطلب من جميع الأهالي خصوصا يعني الأميات والأهالي كلين إنه ما يتركوا الأولاد يفوتوا لحالهم على المي. أنا بشوف كتير أهالي بتمسك التلفون تترك الأولادها، تتكلوش كل الوقت على المنقذ، لأنه ولد لحد جيل 9 سنين لازم هذا بمسؤولية الأهل. عشان هيك بطلب من الأهالي فلتوا التلفون وانتبهوا لأولادكم، والبحر مش لعبة أولاد صغيرة، خلين يعني خلين إقبالكم وانزلوا معين على المي، تتركونش ينزلوا لحالين. طبعا المنقذ بني آدم مش كل يعني الوقت بيقدر لكميات، أولاد كتير منشوفها لحالها، مندور على أهلها منلاقي أهله مع التلفون ولا سألين عناي. نطلب منكم، التلفونات صارت اليوم ماخدة بوقت كتير من الأهالي، عشان هيك فلتوها وانتبهوا لأولادكم لما بتيجوا على البحر.
1: علي سرحان يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: بس الحلوة الله يعطيك العافية.
2: شكرا كتير وشكرا لجميع المستمعين.
1: إذن مستمعينا مثل ما سمعنا طبعا باسل حلوي المنقذ هنا في شاطئ أرجمان، وعلي سرحان طبعا المنقذ كمان هنا في شاطئ أرجمان. يا جماعة الخير، البحر طبعا بالنسبة لنا مكان خاص، من روح على البحر نرتاح نفرغ طاقاتنا نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة الخير، البحر مش بس صورة جميلة ورمال ناعم، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. وصلنا للتغطية الأخيرة لليوم، زي ما ذكرنا احنا طبعا التغطية التوعوية مقدمة تحت رعاية وزارة الداخلية. كنت أنا معاك إيهاب عويس، إلى هنا وإلى اللقاء.
3: كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أقوى الحملات في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي. ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX5 الكهربائي، اختيار كل العيلة.

0: حملة صيفية مع بعض.
1: لا لا لا لا لا
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
3: يوسيكار العفولة. تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

رجعنا معكم ومكملين المنصة حبايب. رح ننتقل مباشرة للفقرة القادمة ومن زواج كريستيانو وجورجينا إلى موضوع اللي كان في دائرة النقاش وعلى وجه التحديد في ألمانيا. ماس بحر السود فقط أشعل نقاش جدا حاد على صفحات التواصل الاجتماعي. هاي جملة لحالها كانت كافية حتى تعمل عاصفة سياسية وإعلامية في برلين خلال الأيام الأخيرة. وأيضا انتقل هذا النقاش لكل رواد السوشيال ميديا في كل أماكن تواجدهم. بسبعة ثمانية افتتح مسبح مؤقت في برلين طوله 25 متر، الدخول إليه مجاني، والمشروع كله هدفه يكون مساحة عامة للناس خلال الصيف. تمام. لكن ضمن برنامج المسبح تم تخصيص يوم الجمعة من الساعة 12 حتى الساعة 6 لنشاط بتنظمه جمعية اللي بتعمل مع السود وأفراد الشتات الإفريقي وبتناهض العنصرية. طبعا الإعلان وصف النشاط بأنه مساحة مخصصة حصريا للمجتمعات السوداء وبالذات الأطفال والشباب، أنهم يقدروا يسبحوا ويقضوا وقتهم ضمن اللي وصفوا المنظمين هناك سيف سبيس، بعيدا عن تجارب العنصرية أو الإهانات أو النظرات اللي بيقولوا بعض أطفال أصحاب البشرة السوداء بأنهم بيتعرضوا لها في المساحات العامة. وهون قامت الدنيا وما قعدت. المنتقدين قالوا لحظة، نحن كيف بنحارب التمييز العنصري بتمييز عنصري آخر، بالذات إنه المشروع ممول بأموال عامة ومفتوح أساساً للجميع. وانتشرت عبارات مثل Black People Only واتهامات بإعادة الفصل العنصري بشكل معكوس، وفات عليها سياسيين وشخصيات من أحزاب اللي اعترضت بشدة. بس الانتقاد ما اقتصر على اليمين المتطرف، طبعا ظهرت اعتراضات كمان من شخصيات يلي هي موجودة في المركز المتوازن أكثر أو في الوسط، اللي وسكان السؤال اللي طرحوه لو تم الإعلان عن 6 ساعات للبيض فقط هل كان ممكن أن تكون الفكرة مقبولة؟ طبعا جهة المنظمة وإدارة المسرح قالوا أنه يعني مش عم نقسم المجتمع حسب العرق، نحن عم نحجز مساحة مؤقتة لمجموعة عم تتعرض أصلا للتمييز في محاولة لإنقاذهم، وتخصيص أماكن ونشاطات لفئات معينة اللي عن جد بتحتاج مساحة آمنة. طبعا بعد انتشار القصة اجت موجة من التعليقات العنصرية حتى وصلت إلى التهديدات، ولدرجة أنه ما قدروا يضمنوا بيئة آمنة وهادئة بالذات للأطفال والشباب اللي كان أصلا النشاط معمول عشانهم، وبالنتيجة طبعا ألغي النشاط بالكامل. المفارقة أنه بدل ما يفتح المسبح لكل الجمهور بعد الإلغاء قرروا أنه ما حدا يسبح بهذا اليوم ويتم إغلاق المسبح بالكامل. وهون انقسم النقاش كمان مرة بأنه مكافحة العنصرية ما بتكون بالفصل على أساس لون البشرة، وإذا المسبح مساحة عامة وممول من المال العام لازم يظل متاح للجميع. لكن في فريق ثاني اللي كان عم بيقول المساواة مش دايما معناها أنه الجميع يحصل

0: على الشيء نفسه في كل لحظة في عدل هون. وإذا مجموعة من الأطفال عن جد عم تتعرض للعنصرية في المساحات العامة, تخصيص وقت لإلها في مشروع مستمر لأسابيع هو محاولة لإعطائها مساحة أمنة, وهذا لا يعزز العنصرية. فهذا الموضوع اللي كان في دائرة النقاش. أما الموضوع اللي كان تحت موضوع الشائعات والأمور الغريبة اللي نحكي عنها يا جماعة, فواضح أنه هالأسبوع ما كانش ناقصنا فيه غير الفضائيين. ركزوا معي, خبر اللي لف السوشيال ميديا وكسر الدنيا, اللي بيقول البنتاغون أثبت وجود أجسام غريبة في سماء الشرق الأوسط. طبعا أول ما تحطه بجملة واحد البنتاغون أجسام غريبة شرق أوسط, الإنترنت يعني بيكمل القصة لحاله, خلاص وصلوا الفضائيين ونحن المستهدفين. بتعرفوا نحن أصحاب المؤامرة اللي علينا هاي شغالة جدا. بس عن جد شو صار حتى نوضح, البنتاغون نشر فعلا يا جماعة فيديوهات عسكرية جديدة مصورة بمنطقة الشرق الأوسط وتحديدا فوق بغداد. الفيديوهات بتبين أجسام صغيرة وكروية غريبة ظهرت على مستشعر حراري لطائرة عسكرية أمريكية, وصفوها بالكورد أوربس يعني كرات باردة. بس بصراحة يعني الاسم ما فسر, عشان هيك الناس فاعت. طيب شو الفيك وشو الفاكت, شو الإشاعة وشو الحقيقة؟ إنه البنتاغون شاف شيء وما عرف شو هو, هاي حقيقة. إنه البنتاغون أثبت وجود فضائيين طبعا هذا فيك مش حقيقة, وهون الإشاعة. بالبيان اللي تم استخدامه أو بالنشر كان واضح أنه شافوا أجسام غريبة مش عارفين شو هي, والفيديو اللي انتشر مش التسجيل الأصلي للفيديو نفسه, هو تصوير لشاشة بتعرض التسجيل, يعني جودة فيها كانت محدودة. والقصة هاي بتتكرر معنا كل كم سنة, يعني أنا بتذكر بال2020 كان في كمان فيديوهات لأجسام تتحرك بطريقة غريبة, طيارين أمريكيين ظهروا نفسهم مستغربين منها, بس يومها كمان يعني طلعوا نفوا إنه هذا أبدا مش فضائي حقيقي. وحتى بتذكر قبل عن هيك يمكن بال2023 قامت الدنيا وقعدت وطلع بالآخر بالون يلي فكروا جسم فضائي. فكمية نظريات المؤامرة اللي ممكن تنكتب وممكن ينحكي عنها, وبالذات انه الموضوع بالشرق الاوسط واضح جدا انه هذا عم بيأثر على رواد السوشيال ميديا اللي عم يتناقلوا هاي المعلومات وهاي الفيديوهات وينشروها بشكل كتير كبير. اللي بيقول AI, اللي بيقول لا فعلا اجسام غريبة وفضائية, واللي بيقول يعني خلل ممكن بالكاميرا نفسها وهذا الشيء مش حقيقي. اللي أثار الجدل وخلى الموضوع يكون في نقاش دائم هو كل قصة إنه فوق العراق تحديدا وفي الشرق الأوسط. كان بودي إنه نكمل الفقرة الأخيرة معكم, لكن لضيق الوقت رح نتطرق لكل قضية الأمان على في البحار. وطبعا هال حملة توعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية من خلال إذاعة الشمس, اللي فيها دائما مهم نذكر أنه البحر اللي بالنسبة لنا مكان خاص ومننبسط فيه من فرغ طاقاتنا, هو ممكن يتحول لمخاطر حقيقية. فكل سنة عم نسمع عشرات حالات الغرق, معظمها بيصير بشواطئ اللي ما فيها منقذ, وهذا أبدا مش صدفي لأنه الإحصائيات بتفرجي أنه أغلب المآسي حماليا بتصير لما الناس بتفكر أنه مش فارقة ونسبح بأي محل, بس الحقيقة عدم وجود منقذ بفرق بين حياة وموت. فحبايبي خلينا نكون مسؤولين, ما نسبح إلا في الشواطئ المصرح فيها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. وحتى الشاطئ المصرح فيه بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. فرجاء انتبهوا لحالكم, انتبهوا لأولادكم, ما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. فش منقذ, فش من ينقذ حياتك, فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هاي الحملة التوعوية مثل ما حكيت مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية وإذاعة الشمس. نحن وصلنا للختام, ختام ساعتنا الأولى. كل الشكر لكم, كل التحيات لليان حاج اللي انضمت لنا في هاي اللحظات. نحن رح نلتقي بكرة, اليوم في مباراة ما بين السيتي وأرسنال على الدرع الخيري, بطل البريمير ليج وبطل الكأس في إنجلترا, رح تكون عن الساعة 5. بكرة كمان رح نحكي عنها في جولتنا الرياضية من السيتي ل7 في المرمى. كنت معكم أنا ليلى قيش, نلتقي غدا يا حبايب, واستمرارية يوم جميل, إلى اللقاء.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر, نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا
3: 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
4: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
5: معقول؟
4: اخي الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتلكبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر لويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
6: يا باترون
7: اهلا وسهلا مرحبا
8: في تمنا اصل الحلقة.
4: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءه ماجنيت قبل الجبصيم ب 40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجمله للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
9: تمنا اصل الكهرباء.
4: بتدوروا تشتروا سياره جديده؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
10: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
2: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هناك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات. وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين، ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
1: لأن التحريض لا يعالج مريضا، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM Stereo.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أدانت بلدية أم الفحم بأشد العبارات اقتحام الشرطة لحفل زفاف في المدينة، معتبرة أن ما جرى من تعامل مهين ومسيء بحق أصحاب الزفاف والمدعوين وأفراد العائلة أمر مرفوض ومستنكر. وطالبت البلدية الجهات المسؤولة بالتحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية واحتراف ووفق معايير تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، لا من خلال أساليب الترهيب أو إذلال أو استخدام القوة. في تعقيبه أكد والد العريس مصطفى العفن في حديث لإذاعة الشمس أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفة من قبل المتواجدين تستدعي هذا التدخل، متهما الشرطة بتعمد تخريب حفل الزفاف دون أي مبرر. وأضاف أن العائلة ستواصل في متابعة القضية قانونيا واتخاذ الخطوات اللازمة. تتواصل منذ صباح اليوم عمليات البحث عن الشاب سامي شحادي في 18 من عمره من سكان القدس بعد الاشتباه بدخوله مياه البحر في شاطئ ريش لتسيون واختفاء آثاره. وتشارك في عمليات البحث قوات من الشرطة وخفر السواحل ومروحية تابعة للوحدة الجوية، فيما تناشد الشرطة الجمهور بتقديم أي معلومات قد تساعد في العثور عليها. حضر جهاز الأمن العام الشباك وهيئة الأمن السبراني القومية من ارتفاع محاولات جهات استخباراتية إيرانية لتنفيذ هجمات تصيد إلكترونية تستهدف الصحفيين إسرائيليين. وجاء في التحذير أن قراصنة إلكترونيين يتواصلون مع الصحفيين عبر الواتساب والتليجرام ويرسلون إليهم عروضا للتعاون على خلفية بهدف الحصول على معلومات على خلفية التطورات السياسية والأمنية خلال الفترة الأخيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان بدعوى الرد على خرق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش أن المستهدف الذي عرفه باسم أبو حسن علاء كان مسؤولا عن تنفيذ مخططات ضد قواته، من بينها إطلاق مسيرات مفخخة باتجاهها في جنوب لبنان. رفع وزير الأمن إسرائيل كاتس سقف التهديدات بعد تصعيد واسع شهده جنوب لبنان يوم أمس وأسفر عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة العشرات. وتوعد كاتس بالضرب بقوة دفاعا عن جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لن تبقي ما وصفه بأي حساب مفتوح في أي ساحة. إلى ذلك دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تصعيد عسكري مع لبنان، معتبرا أن التعامل مع التهديدات لا ينبغي أن يقتصر على إحباطها. وقال بن غفير أنه يأمل أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بلعبة القط والفأر، ومطالبا بتوسيع الضربات لتشمل بيروت.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية تترافق أحيانا مع عواصف رعدية خاصة في شرق البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

0: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما منشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت وخلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنع اصل الكهرباء،
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع نبع الكهرباء،
2: تمنع اصل الكهرباء.
4: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤت الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
5: معقول؟
3: اه خيال، الكلونسؤت الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
1: يا باترون.
3: رخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب.

0: سيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. ريخفات سومت مجلكروم المفرق الشرقي نجمي 2692. ريخفات سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعات المشهداوي
0: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050 44 23 517.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: خد حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-592-444-456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح نور فيكم.
9: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
10: الشمس دائما.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
13: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
14: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لخيم، ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
4: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: يلا حملة حملة
7: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين.

0: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة كل ثلاثاء بعد

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي، أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي برخبا
2: تودا دوغيت تودا غبا لنمتسين
1: مدخلين لدبير أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسيون بيخزير كسبي ملي. أتم كنرأي مأود بتوخيم المخشير هذا.
2: نכון، بعצם

0: الأردنية.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اضحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحت لنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM ستيريو.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. بدأ وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العالمين شمالي مصر لبحث سبل الدفع نحو تنفيذ خارطة الطريق الخاصة في قطاع غزة. يأتي اللقاء قبيل زيارة المبعوث الأمريكي جارد كوشنر إلى المنطقة للدفع.

0: الدفع في تطبيق التفاهمات بشأن اتفاقية غزة. في السياق قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين تهدف إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية مع الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار. ميدانيا، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة، وأفادت مصادر محلية بتحليق منخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء مدينة خان يونس. نقل موقع إكسوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. في السياق نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أن أي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل معتد أمريكي ستحصل على مكافأة قدرها 30,000 دولار من الشعب الإيراني. أفادت مصادر محلية بالعثور على الشاب سامي شحادي من سكان مدينة القدس وهو على قيد الحياة بعد الاشتباه بدخوله مياه البحر في شاطئ ريشون لتسيون واختفاء أثاره صباح اليوم. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن وحداتها عملت على إنقاذ عامل سقط في حفرة في عمق 4 أمتار في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. حذرت الشرطة من خطر حدوث سيول في منطقة البحر الميت خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع توقعات بهطول أمطار غزيرة اعتبارا من ساعات الظهر وحتى ساعات المساء. وقالت الشرطة أن الأمطار قد تتسبب بحدوث سيول في أودية صحراء يهودا والبحر الميت إلى جانب اضطرابات في حركة المرور في المنطقة. كما شددت الشرطة على ضرورة عدم دخول مجاري الأودية والمناطق المعرضة للسيول والابتعاد عن مصادر المياه الجارية وعدم محاولة عبور الطرق التي غمرتها المياه أو مجاري الأودية التي تجري فيها. تتواصل الإدانات المحلية لاقتحام الشرطة لحفل زفاف في مدينة أم الفحم، واعتبرت بلدية أم الفحم أن ما جرى من تعامل مهين ومسيء بحق أصحاب الزفاف والمدعوين وأفراد العائلة أمر مرفوض ومستنكر. كما طالبت البلدية الجهات المسؤولة بالتحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية واحترام وفق معايير تحفظ كرامة الإنسان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 31، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35 درجة مئوية، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى كلام مباشر لهذا اليوم. يسعدني أن أكون معكم، أنا مقبولة نصار، حتى الساعة 5 نتلقى اتصالاتكم وحواراتكم بمختلف القضايا والمواضيع، وبالأساس المواضيع اللي بتوجعنا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، سؤال هيك: كيف نقرأ مشهد العرس في أم الفحم ضمن كل الصورة التي نعيشها؟ طبعا بنضيف لها صورة أخرى لعريس وعروس اللي أدخلوهم بالقوة إلى محطة الشرطة بدعوة إيش كانت، إنه إيش تعطيل السير أو إلى آخره. الصورة كانت واضحة، وهي إنه الإنسان العربي يحاولون حتى الاعتداء على فرحته، على شعوره بالأمان في بيته، في حيزه، في المكان الخاص هذا. يعني أنا بتخيل كل عيلة وكل حدا بمجتمعنا بعرف إشي واحد، إنه هذا العرس أو الفرح يمكن هذا آخر مكان لإلنا اللي فيه بنعبر عن نفسنا، بنحس فيه إنجازنا، بنحس فيه احتفالنا، ترحابنا، كل خلافاتنا إلى آخره. حتى بننتقد على إنه قديش هاي العراس يعني ممكن أحيانا تكون بعيدة عن الواقع الصعب اللي إحنا عايشين فيه، ولكن للأسف حتى ذلك المكان الحيز الآمن. فإذا الاعتداء على هذا العرس في أم الفحم، وأيضا صورة العرسان في منطقة راهط، وكله من هندسة بنغفير. ولا ننسى أن هذه الفرية والتحريض الدموي جاء بعد يعني هذا التحريض يأتي بعد التحريض الدموي على أطبائنا والطواقم الطبية في المستشفيات، الموضوع اللي كنا عايشين معه بكل هذا الألم الأسبوع الفائت ويمكن لا يزال. ويضاف لإلها مشاهد أخرى كما قلنا هندستها آلة الفاشية الحالية. فبنغفير يزرع والفاشية تأخذ مجراها، والحقيقة المؤلمة يجب أن نسأل الكثير من الأسئلة. هذا تصعيد خطير درجة أعلى عمليا من التضييق والخناق علينا. فإذا ماذا تفعل قياداتنا في هذه المرحلة وإحنا مقبلين على انتخابات مصيرية؟ كيف تقرأ قياداتنا مشاهد من هالنوع وتبقي قضية تمثيلنا معلقة وغير واضحة وقابلة للابتزاز والتمييع والشروط والثاني والتاسع والسابع والرابع حتى هذه اللحظة؟ بدنا اتصالاتكم 0490 10101، 0460 10101. نبدأ بهذا الاتصال. ألو، مين معنا؟ ألو ألو، يا هلا، مين معنا؟
1: أمجد من الفحم.
0: أهلين فيك أمجد، تفضل.
1: تسلم. اللي بدي أقوله هو باختصاره بأربع كلمات.
0: نعم.
1: اليمين حس إنه راح يخسر الشيلتون، بده تقوضاه من العرب، أي تقوضاه من جديد. يعني هسا بلش بالأطباء، حاليا عرس، ما طلعش بديهم، يعني بدهم رد قاسي من واحد عربي يضرب شوتير يعمل إشي، راح يدوروا ما نشوش هاي المرة.
0: يعني بدهن استفزاز لانفجار،
1: لانفجار اللي يجيب صوت أكثر، بس صوت موت. يعني كلة الرد اللي بكت بأم الفحم وبرمبم بتصيرهم أكثر. هسا الخطوة الجاية لهم راح تبقى أكبر من هيك.
0: طبعا احنا ما بننتقد ردة فعلنا الهادئة، يعني الهادئة واللي ماسكة حالها، لانه احنا عارفين طبعا هذا الاعتبار، بس انت شايفة عمليا جزء من خطة انتخابية يعني
1: اشكر، فيش حل ثاني.
0: طيب وبطريقة يعني سألنا عن القيادة العربية بهاي المرحلة، سألنا عن هاي المرحلة، كيف انت شايف الربط بين هذول الامور؟
1: الربط بتقدريش تربط، يعني تودي جندي على الحرب معوش سلاح وينطخ. بس هي طلع، انا بحكي بلغة بسيطة، لا حول ولا قوة إلهم. وهاي الرد منا هسه، اذا هم ما اتفقوش يعني لازم نستهدفهم شخصيا،
0: قياداتنا عمليا نحكي،
1: قياداتنا شخصيا.
0: يعني لازم نذكر
1: انت بتمثلني وحاليا بدور على كروستك.
0: أيوة بالضبط. يعني أمجد إذا بنتذكر، بعرفش يعني أنت بعرفش إذا كنت معنا على السمع الأسبوع الفائت، كان تقديم توصيات لجنة الوفاق بالمشتركة الثلاثية، وفكرنا أنه خلص انتهت القضية وسيستعد الآن المجتمع العربي للانتخابات، يعني عارف حاله مين بيمثله مين بيمثلوش، ويبلش يعني يعمل يعني يحضر حاله للانتخابات. هيك فكرنا وقلنا أسبوع كامل بعدنا مش عارفين بالضبط وين الأمور واقفي مع مين، يعني يعني يعني بأي رسالة ممكن نحكي عمليا بهذا المضمون.
1: طلع خيطفش اللي أبسط من الإشي، عضو كنيسة صلوا 45 سنة وبعده بيكاتل، ويعني مفتر حاله فهلبه وفهم السياسة كلها، وبيكاتل على ربعكم مقعد، معكم اسم مقعد
0: 27 سنة،
1: خلص ما ضلش فيها،
0: ممكن يصيروا 45 إذا بنضلنا هيك. أمجد من أم الفحم شكرا جزيلا لإلك. بس هيك سؤال قبل ما ما, ما يعني أم بأم الفحم، أنتوا شو ردكو، شو يعني شو حاسين بالنسبة للي صار؟
1: بما إنه إحنا ما جاوبناش وأخذوا اللي بدهم إياه، إحنا انتصرنا 1-0.
0: طيب يعني عمليا أنت بتقول إنه رد فعلنا اللي هو يعني حتى إحنا كجماهير خلينا نقول يعني عم بنكون أكثر زي ما بقول ممنهجين من قيادتنا بالآخر.
1: لا صحيح، احنا كبار اكتشفنا اصول اللعبه صرنا ممكن فيها، يعني احنا
0: كبار جدا
1: فيه. نعم كبار اشكر،
0: يمكن هذا ذكاء تبع البقاء اللي احنا بنعرفه لنا فوق ال 78 سنه، ذكاء ان الانسان اللي حافظ على بقائه بكل الطرق، يعني بيصير عنده ذكاء للخطر وللخطط اللي هي بتهدف انها تقتلعه. امجد ام الفحم شكرا جزيلا لك، سنتابع. سلامات سلامات. اتصال جديد معنا. الو
2: الو
0: يا هلا، مين معنا؟
2: معك سامر من كفر ياسين، كيف حالك؟
0: اهلا فيك سامر، يا هلا،
2: شو اخباركم؟
0: الحمد لله.
2: بقول بالنسبه للموضوع اللي حكيتيه من الفحم وكل الامور وكل اللي عندي، انا رايي الخاص والشخصي زي ما انا مجبور احكي، سمعت لازم احكي. الاشي اللي انا بقوله اختنا بقولي انه الاشي مبرمج من 7 اكتوبر لليوم.
0: كيف يعني؟
2: واحنا بس بشرح لك، احنا العرب مش صاحيين على حالنا من ناحية العنف ومن ناحية كل شيء، من ناحية انه نتكتف ونكون ايد واحدة. هيك بلشنا بغزة، خلصنا من غزة، بنكمل على الضفة الغربية، بنفوت المستوطنين، يقيموا يحطوا يعملوا الاستبداد والإبادة للبيوت ويستوطنوا يعملوا ايش بدهن، وننتقل بالاخر لعرب اسرائيل. اللي صار بأم الفحم بلشوا من أم الفحم لأنه أريد على الضفة لأي الشقة، والإشي مبرمج ومكتوب
0: عشان تاريخ أيضا أم الفحم.
2: نعم
0: عشان تاريخ أم الفحم،
2: ما هو عشان هيك بالضبط أنه هن بيعتبروا المثلث، وإنت وأنا بنعرف أنه لمين تابع، أنه تابع لأرضنا وتابع لوطننا وتابع لعربنا وتابع لإلنا وتابع لمجتمعنا، لمجتمعنا العربي، أنا بقولش للوسط العربي، اللي هو مجتمعنا العربي اللي بنفخر فيه وبنعتز فيه. هيك الإشي بدي استفزاز، بدي مشاكل، بدي هون. أنا بقول وجهة نظري إنه ما ننسينش هذا الطعم ويعملوا إيش بدهن، إحنا نضلنا ماشيين ماشيين على القانون، ما ننسينش طعم إنه يستفزونا يستفزونا، لأن عمل بزلام مبارح ونسوان وبدنيا إشي مقزز بدون سبب بدون أي إشي، بس اليوم مش بعادهم لأي ذريعة أن يعملوا اللي عملوه مبارح.
0: المجتمع السابق بيقول إنه هني بأزمة، هني بأزمة لأنه بدين يخسروا الانتخابات ولازم يولدوا نوع من الانفجار علشان هني يكونوا يعني عمليا يسيطروا على الشارع، يعملوا ينزلوا دم إلى آخره. أنت شايف كمان هيك الصورة؟
2: لا أنا بقولك من إسا لا، لأنه كل ما أنت زرعت اليوم، إذا بتطلع على بديش أقول المجتمع العربي، على الدولة بذاتها اليوم، كل ما أنت كل ما أنت كنت متطرف أكتر كنت محبوب أكتر، وهذا اللي عم بيعملوه. كل ما نزل سيرتونيم أبو التيك توك جاب كمان مندات وشاب تانية، بس الإشي المشروع أكبر
0: يعني هو عم بيجوا على المدارس مش عم بيلاقوا حدا يرد عليهن، بيجوا على
2: هو الإشي أكبر، الإشي أكبر من إنه

0: تفكيرنا احنا عشان الناس احنا بسطة بدنا نقوم التضحيات ونشتغل على المساعيد ونروح. الاشي ابسط ابسط من الاشي. الاشي مبين الانتخابات ابسط من المشروع اللي هن عم ببنوا عليه. اللي عم ببنوا عليه اشي اكبر يا عمي. اللي عم ببنوا عليه
1: ايش هو
0: بالضبط؟ قلت لك خلصنا من غزة.
1: انه على فكره يعني بن غفير بالضبط بده انه يكون نفس الواقع اللي بغزة بالضفه في الداخل، وان لا نكون في بلادنا نكون لاجئين نازحين مدمرين. وانه ما حدا انه حتى انه ما حدا يكون عنده مواطني، يعني انه اذا بيكون فلسطيني ما يكون في له اي يا فلسطيني يكون في له مواطني.
0: ما هو انا عمالني اقول لك مشروع وراح يكمل حاله، وبقول لعربنا لعرب اسرائيل مش عرب، احنا عرب اسرائيل للمجتمع العربي. انه يا عمي كتفوا، يا عمي تأذيش الناس، يا عمي عيش باحترامات، لا تأذي جارك لا دنيا، لانه بالاول والاخير كلنا مستهدفين. وكلنا على الخريطة وكلنا مرسومين. كلنا مرسومين وشرحت لك شو المخطط. الاشي اكبر من انتخابات. والله جابوا كمان يعني مندات زيادة المعارضة، جابوا كمان. مين قال ان المعارضة تاخد الاحزاب العربية حتى معها الا اذا احنا دلقنا حالنا عليهم كمان؟
1: يعني انت انا شايفته مفيش عندك حال، يعني انت بتشوف انه الامور بتدهور خلص.
0: احنا كمجتمع عربي نكون ايد واحدة، نتكتف، ننفع بعضنا، نعيش مع بعضنا، نسهر سهراتنا ودنيا وكل أمور ما نعيشها بهدوء بدون ما ننطيهن أي ثمن ولا أي ذريعة إنه يعتدوا على أي مرأة أو شاب أو عرس أو أي إنسان.
1: العرس ما عملش أي إشي، ولكن بن غفير يحاول الاستفزاز، نربط الأشياء ببعضها. فسامر شكرا جزيلا لإلك، سنتابع اتصالاتنا في هذا البرنامج. إلى اللقاء، سلامات سلامات. إذن مستمعين مستمعاتنا، نتابع من بعد الفاصل الإعلاني مشهد العرس الذي تم الاعتداء عليه ومحاولة إذلال أهله وأصحابه في هذا الشكل في أم الفحم. يعني بدق لنا ناقوس خطر كان الادعاء اللي قامت فيه الشرطة على أنه الضجة، يمكن قالوا هيك الضجة، طبعا الضجة تبعت السلاح في كل ساعات اليوم والقتل والدماء اللي يعني تنزف في بيوتنا وشوارعنا، يمكن ما أزعجتهن، ولكن يعني بنقرأ الصورة التامة، صورة انتخابات، صورة سياسي، صورة احتلال، صورة كاملة. وهذه هي الأصوات التي يعبر عنها المستمعين اللي هني عم بربطوا بين كل هذه القضايا. سنتابع من بعد الفاصل الإعلاني، ابقوا معنا مستمعينا مستمعاتنا.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
5: اهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنع اصل الحياة.
4: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنع سخنين، المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
5: تمنع اصل الكهرباء.
7: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية، عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق

0: العملي بالكلية، كلية عوكن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
0: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
2: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: لا لا لا لا لا.
3: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكم إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: الشمس دائما.
2: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية، وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
4: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا 046-1001. نعود إلى اتصالاتكم وهذا الاتصال. ألو
5: ألو، مساء الخير أخت أخوي.
4: يا هلا مساء النور،
5: كيف الحال؟ كيف الصحة؟
4: الحمد لله. يا هلا
5: بك مستمع من المثلث.
4: أهلين فيك مستمعنا، تفضل.
5: حابب أوجه رسالة من شقين إذا سمحتي.
4: تفضل.
5: أولا لأخوتنا وأخواتنا في مجتمعنا العربي في سنة 48، بدي أحكي من وجع مجتمع كامل عن خوفنا على أولادنا وعلى مستقبلهم. إحنا اليوم كفلسطين 48 وصلنا لمرحلة صعبة جدا جدا، لا تخفى على لا القاسي ولا عدان، الجريمة العنف كلهم عمينها شوفينا، العنصرية تصير بتزيد، شفنا بالفترة الأخيرة كيف زادت بكل محل.

0: والأمان للأسف صار حلم، حلم نعم. لأغلبنا، إنه والله واحد يمشي بالشارع أو ما يتعرض لا لإهانة ولا لعنف، لا من قريب ولا من بعيد.
1: مش بس زي مش بس بالشارع، بالشارع، بمكان عمله، ببيته، بعرسه،
0: صحيح، بكل محل. صرنا للأسف الشديد زي كيس الملاكمة. اللي حابب يفش غله فينا تفضل، من مجتمعنا، من أولاد عمنا، من أي حدا حابب يفش غله فينا. صرنا يعني وصلنا، ما أعتقد إنه رح نوصل للأسف الشديد لحضيض أكثر من هيك، ولكن بس أنا ما بحكي من يأس، لأنه زي ما قال شاعرنا الكبير جبران خليل جبران: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
1: نعم.
0: بدي أطلب وأوجه طلب لكل إنسان عم يسمعني عن عن عن ضرورة الخروج للتصويت في الانتخابات. لأنه لأي حزب أنت أو يعني سواء كمان كان شاب ولا طبي، لأي حزب أنت أو بتفكر أنه راح يفيد قضايانا الوطنية الفلسطينية اللي إحنا هون في الداخل، اطلع وصوت. عدم خروجك للتصويت هو، تخيل بن غفير وسموتريتش وأمثالهم قاعدين في البيت ومبسوطين لأن إحنا ما بنطلع نصوت. لازم يطلع نصوت لأي حزب أنت بتحس إنه بيخدمك أو ممكن يقدم قضايانا. قعدتك في البيت هي انتصار لهم. بنفس الوقت بدي أوجه نداء من القلب جد لكل الأحزاب العربية: ارحموا هذا المجتمع من الخلافات والمناكفات، عن جد ارحمونا، بكفي يعني بكفي. حتى لو ما اتحدتوا الإشي، بعرف إنه أنا بحكي من وجع كثير ناس، اللي وبس كثير كثير وجع اللي الناس بتحس فيه. حتى لو ما اتحدتوا بكفي مناكفات، اعملوا خطة انتخابية اللي ما نخسر أصوات وما نحرك أصوات، ونكون في عنا تمثيل سواء في الحكومة أو خارجها اللي ساعد قضايانا ويوقف الشلال الدم اللي بصير. لأنه بالفعل إحنا صار عنا نكون أو لا نكون، وكلنا بنعرف المثل اللي بيحكي إنه إذا اجتمع تراثية تابع تكسرا وتفرقت تكسرت أحدا. هون مش بس مجرد شعار، نعم. هاي حالة وطنية إحنا عايشينها.
1: نعم. يعني أنت عم بتقول إنه إحنا على أعتاب انتخابات وفيش ولا أي نوع استراتيجية، وتصرف صحيح. قياداتنا كمان لا يفيدنا، أو بعض صحيح. قياداتنا، خلينا نكون صريحين،
0: انعدام القيادات إذا أردت يعني
1: القيادة صحيح. القيادة هي صفة وسلوك ونتائج أيضا، صحيح. مش تشريف وتكليف وأرقام مقاعد بنهاية صحيح. الأمر. مستمعنا الكريم، من المثلث رسائل واضحة جدا جدا، وواضح أنها من القلب يعني، وحكيت أولها من خوفنا على أولادنا والمرحلة الخطرة صحيح. اللي احنا عايشين فيها،
0: لأنه بعد هالانتخابات يعني نكون أو لا نكون.
1: نعم. لما بنحكي مصيرية مش عم نمزح، مصيرية طيب. بكل معنى الكلمة. طيب. مستمعنا الكريم، شكرا لك.
0: شكرا لك أخي.
1: سلامات.
0: شكرا.
1: سلامات.
0: شكرا. مع السلامة.
1: اتصال جديد معنا. ألو. ألو.
2: ألو، مرحبا.
1: يا هلا فيك، مين معانا؟
2: معك عبد الله من شفر عمر.
1: أهلين فيك عبد الله، تفضل.
2: بديتي افتتحت البرنامج باللي صار بالعرس بأم الفحم.
1: نعم.
2: فالإشي مش حالي فردي، إذا كانك بتحكي عن العرس بأم الفحم، إذا كانك بتحكي عن البيوت اللي عم تتهدم، اقتحامات الأقصى، الاعتداء على الرهبات بالكنائس.
1: نعم.
2: كل الإشي بيؤدي إلى محل
1: على الأطباء.
2: في رسالة نعم.
1: الأطباء
2: والطباء اللي عمليا عمالهم يتهجموا عليهم، الدور الجاي على المعلمين، الدور اللي وراه على كل عامل عربي بالدولة،
1: شفرية البساط وغيره،
2: كل إنسان عربي موجود في هاي الدولة. في رسالة واضحة، والرسالة هي كالتالي: أنتوا ملكوش محل هون.
1: هاي الرسالة اللي وصلنا إياها بن غفير،
2: هاي الرسالة اللي هو بيحكيها على العلن وعلى الملأ، بيستحيش يعني يحكي هاي الرسالة. انتوا مالكوش محل هون.
1: طيب كيف احنا بدنا نتصرف ازاء ذلك؟
2: حلو، احنا كيف بدنا نتصرف ازاء ذلك؟ في عنا باخر المحادثة اللي كانت لك وصلت لقصة انتخابات مصيرية. هي جملة لازم تنحكى. حاليا احنا بالانتخابات الجاي لكل واحد بدوش يصوت، في عندك امكانية انك تقول بدي اصوت، عندك الحرية انك تقول بدي اصوت او بديش اصوت. لأنك ما نزلتش وما صوتش بالانتخابات الجاي، في أعتقد أنه صار الإشي تقريبا محسوم على الأغلب المرة الجاية مش راح يكون في عندك إمكانية إنك تصوت.
1: يعني إذا ما صوتش هاي المرة يمكن ما تصوت.

0: صوتش بعدها اصلا.
1: هالمرة مش راح تصوت باختيارك، بس المرة الجاية مش راح تصوت غصب عنك، لانه مش راح يكون لك الحق بانك تصوت. اذا ضلينا على هذا المنوال، يعني ايش ضل؟ لوين وصلنا؟ ايش بدنا؟ الاحزاب العربية كلها تتفق وتكون كلها مع بعض وتكون عندنا مشتركة. يجيب شخصين بيقدروش يتفقوا مع بعض، فكيف بدك احزاب مع اجندات؟
0: انت واخوك صعب تتفقوا.
1: يعطي عين عليك، يعطيك العافية. فكيف بدك احزاب عربية لكل واحد في عنده اجندة مختلفة؟ واحد عمال يحكي عن اشتراكية، واحد عمال يحكي عن حركة اسلامية، مش مهم اذا كانوا هم بيامنوا بمبادئهم ولا لا، بس كل واحد فيه له اجندة مختلفة.
0: يعني هاي الطلبات المثاليات المفرطة من احزابنا العربية يمكن هي ما بتساعدنا، انه احنا كل الوقت عندنا توقع زي ما بيقولوا يا باخذ الكل يا ولا اشي. يعني يعني احنا حاطين العقدة بالمنشار على هاي القضية، مع انه عدديا بنقدر نطلع ثلاث احزاب اذا بدنا،
1: وبنقدر ثلاث احزاب
0: ومنحتاجش انه يكون مثلا مشتركين ولا مشتركين وكل الروح على القاضي بهاي الشغلة.
1: صحيح 100%، ساعتها كل واحد بيخدم مجتمعه بالطريقة اللي هو بيقدر يخدم فيها المجتمع. نعم.
0: عبد الله انت يعني عشان كمان ناخذ اتصالات اخرى، يعني انت اكبر تحذير حذرتنا منه، اذا انت بتقول للمستمعين اذا انت بدكش تصوت يعني هاي المره بخاطرك، المره الجاي ممكن مش راح يكون عندك صوت حق بالتصويت ابدا. فهاي بس رساله لكل الناس اللي يعني خلينا نقول اللي عمالين يستنوا الصوره المثاليه تبعت المشتركه او بحطوها عقده بالمنشار. بدي اشكرك كل الشكر عبد الله على اتصالك، سنتابع.
1: يعطيك العافيه.
0: سلامات. شكرا لك. اتصال معنا. الو، اهلين فيكي، من معنا؟
2: معك مستمع من الفحم.
0: اهلين فيكي مستمعتنا، تفضلي.
2: المداخله رح تكون على بشكل عام على كل شيء يعني. اليوم بس بدي احكيها كلمه ويمكن الكل عارفها وعنده يقين فيها، انه احنا مسيرين مش مخيرين بهي الدوله. بكل شيء كان بالعنصريه الواضحه. إذا إحنا شو بيدنا نعمل غير الانتخابات؟ هاي حرية شخصية زي ما قالها، رح يجي يوم إنه غصب عنا مش رحين نصوت ولا إلنا فيها التصويت. هاي كلياتها، لأنه حتى لو صوتت في هون ناس مسيرة شو تعمل وشو تسوي، مش بيدنا. إحنا مش رحين نغير الدولة، يعني زي ما بقولوها في عنا أشياء اللي هي خلص مدروسة ومكتوبة وخطط.
0: بأي معنى مستمعاتنا الكريمة؟ يعني إحنا ما بطل عنا أي نوع سيطرة ولا على أي إشي كمان. لا إيش ما نصوتش يعني؟
2: يعني مش على، لا أنا مش بقول هاي حرية شخصية، اللي بدي يصوت ممكن أنا أنزل أصوت. بس في هون نقطة، إنه إحنا مسيرين مش مخيرين ولا بإشي. لا الدكتور غادر
0: يعني إنه النتائج لا تنبع من أعمالنا، هيك أنت بتقولي؟
2: مش أعمالنا، لا، لأن إحنا عايشين هون العنصرية.
0: صح، إحنا أقل تأثير على مستقبلنا ومصيرنا، ولكن في جزئية واحدة اللي ثبت على إنه وزننا الانتخابي يؤثر. ثبت إنه خمس انتخابات ما عرفوش يعملوا حكومات لأنه العرب موجودين بالنص. أكثر من هيك، ثبت إنه هذا الوزن الانتخابي يستطيع أن يغير من يجلس على رأس الهرم الإسرائيلي. ثبت بدون يعني شئنا أم أبينا.
2: إحنا مش من هالمنصة، إحنا بالعكس إحنا بنحكي من منصة ذات الشمس. إذا في بإيد شبابنا أولادنا لقدام يغيروا، يعني بالعكس كل الاحترام، وإن شاء الله رح يجي يوم ويغيروا هالمبدأ هذا. بس إحنا هاي الفترة كدام نواجه عنصرية وكدام نواجه هاي الأشياء زي ما حكى، إنه هدم بيوت حتى لا أفراحنا فاتوا، ما خلوش إشي، يعني ما فيش إشي، لا حتى يعني زيادة ما إنه ينهان الطبيب بعمله وقاعد بيقدم خدمة إلكم، شو زيادة ما ظلش فيها. يعني هاي الأشياء بتخلي الواحد يحكي من حقه، إنه إحنا ما فيش إيدينا إشي عن جد نغيره ونعمله. إن شاء الله إنه بصير فيه لقدام ناس تغير، أو إذا عن جد هالكذب الاشتراكية بتحكي يعني لقدام، إذا في حدا
0: الاستراتيجية في لازم تكون في استراتيجيتين، استراتيجية قصيرة المدى في الانتخابات القادمة، محاولة انه يكون تأثيرنا اكبر قدر ممكن على مستقبلنا، والاستراتيجية الثانية هي التأثير على مستقبل العلاقات مع هذه الدولة. يعني واضح جدا على انه استمرار الاحتلال بهذه الطريقة، يعني جماعة بن غفير جماعة الاستيطان، هل هن خطتهن هي التي ستمشي، ولا انه في امكانية لإقامة مسار اخر يعود الى عملية سلام، عملية إقامة دولتين، وبالتالي اللي ممكن تغير المعادلات، تغير المعادلات ومن ضمنها علاقتنا بهذه الدولة اللي ممكن تصير، إذا بتصير سلام ممكن تصير

0: علاقة طبيعية، علاقة مواطنين
1: إن شاء الله مع المشيئة. يعني هاي هذا اللي نتأمله الكل، إن الواحد يعيش بسلام. أكلمة
0: نعم.
1: فيها
0: شكرا.
1: بس الفكرة السياسي كلها قاعد بتحكي عكس ذلك. إن شاء الله خير
0: إن شاء الله. مستمعتنا الكريمة شكرا لك، سلامات حلو. سلامات نتابع باي. اتصال جديد معنا. ألو
2: مرحبا.
0: يا هلا فيك، مين معنا؟
2: شو أخبارك؟ رياض سليمان من كاري تنشر كمان ناصر.
0: أهلين فيك رياض، يا هلا.
2: شو بدنا نعمل؟ تعرف شو يعني أنا سمعت يعني كل عود زي كل عود يعني طلع هاي صرنا نحكي عبراني حتى
0: طالما
2: كل الوقت اللي الصوت طالما قبل هاي الصبية كلها إسلامية وحزاب غير عندها تغير. أنا قبل سنتين حكيت معك كنا بالبرنامج هذا وحكينا وإذا تذكري قلت لك في رياض سليمان بالعربي على الفيسبوك أي دنيا بينزل ببرنامج واحد انتخابي واحد بدنا نقلنا على الشكل إحنا حياتنا كلياتها الجماعة يقسمونا يهود إسلام مسيحية دروز غنات كسم يعني
0: سؤال، رياض يعني في مجتمع قال لهذا المجتمع اللي يمكن هو عم بضر نفسه انه عمال يستنى كل الوقت الصورة المثالية هاي البيضاء الرومانسية اللي فيها وحدة مشتركة وقوة، ويمكن هل عن جد هذا كان هو الحل تبعنا؟ ممكن يكون انه احنا يكون عندنا تمثيل وتأثير كبير من غير ما نكون مشتركة.
2: يا عمي كانوا قبل فترة مظبوط تحكي انت، بس انه قبل فترة كانوا مشتركين الناس اللي مش صحي اشتركوا مشتركين.
0: كنا مشتركين.
2: شو عملوا؟ عملوا واختلفوا أبصر على إيش؟ مش متذكر يوم تعرف.
0: اختلفوا على التناوب، اختلفوا على.
2: بالضبط يا حمبي. كنا اختلفوا على إحنا بعدين.
0: إحنا لازم نطلع من هذا الفخ. إحنا طلبنا.
2: إحنا كمجتمع.
0: المشتركة أصبحت كلمة المشترك اللي تمنعني فيها الكل أصبحت فخ.
2: انسيها لازم نوكلها تنسيها. ما فيهاش فيها بور احنا شغلتنا عندنا محلنا خلاص نسوها بلا مشترك بلا شيء. لازم احنا واحد. انا يمكن ما يمكن مش قد المسؤوليه هاي عذرا من المستمعين، مش قد المسؤوليه ان اكون عضو كنيست بحوالي احزاب اللي امون عليهم، بس احنا لازم نتاين نغير واحد يطلع وعارف ايش كده يطلع واحد يكون لا اسلام ولا مسيحي ولا دروز ولا يهود ولا دين ولا ديان، يطلع واحد يكون ولو نحن على الغريب خلاص بكفي الزيادة والكم الزيادة زيادة سامحيني.
0: لا أنا حاسة فيك
2: شيء مش هنكدي والكم حمي من شان أروم ليه بتشوفين تاتين على رأس بتصور أنا وياهم بضحك ومبسطين والكم بتضحكوا علينا بتضحكوا عمين بتضحكوا على الدنيا وخلاص وانتو خلاص من شان أروم خلاص
0: ريح
2: من شاء الله.
0: رياض شكرا لك ونتأمل هذا يعني هذا الصوت الوجع انه يكون يصل
2: ان شاء الله بس ان شاء الله شيء ثاني بقول
0: شكرا لك. شكرا لك. سلامات يعني بفكر صوت رياض يعبر عنا جميعا بهاي الحالة او الحالة اللي احنا عالقين فيها بهاي المرحلة. سنكون مع فاصل اعلاني ونتابع مستمعينا ومستمعاتنا، ابقوا معنا.
3: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
4: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
5: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
6: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
9: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا. مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
10: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا.

0: الدعاية التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع مع حسنيتي أورا.
1: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: اه خيال، الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
3: يا باترون.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: اقحط واربح، اقحط واربح.
5: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجد كروم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
6: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا إلى كلام مباشر ولاتصالاتكم، وهذا الاتصال الآن. ألو.
7: هلا.
6: أهلين فيك، من معانا؟
7: معك شاب من جديد المكر.
6: شاب من جديد، نعم، جديد المكر.
7: أيوه، أنا تابعت البرنامج تاعك، أنا مقاطع الانتخابات. مع كل احترام لكل أعضاء الكنيسة العربية، الواحد بيستاهل صوت. لو إن إحنا عربي.
6: مجتمعنا العربي، طيب مجتمعنا العربي بيستاهل الحياة.
7: يستاهل الحياة، بس
6: يستاهل البقاء، يستاهل الصمود، يستاهل إنه ما يكونش بن غفير موجود بهاي السلطة علينا.
7: مين اللي جابوا له هذا الوضع؟
6: طيب،
7: الجبهة والتجمع.
6: نقدر نغير ورا؟ نقدر نغير لورا؟
7: إيه؟
6: نقدر نغير الماضي؟
7: مو ما زال لسه الجبهة عم تعمل الأهيل، عم بتحرك البلد، بتحرك كل وسط العربي. الجبهة مفكر حالها إنها تتمشي كل العالم وراها. لا عم، العالم صحيات، العالم صحيات، كل أعضاء.
6: صحيات على إيش؟ صحيت على إيش؟
7: لأنه عرفت إنه الجبهة، ما الجبهة ذا لمصلحتها، بعدين بيتخانقوا على كل، على محل أول تاني تالت.
6: الجبهة، الجبهة والتجمع وافقوا على توصيات لجنة الوفاق،
7: وحطوا لا وكل،
6: وبدن يمشوا، وبدن يمشوا بالاتفاق عشان يبلشوا استراتيجية انتخابات.
7: كل انتخابات إلهن رني الجبهة، فاكرين حالين إن يسيطوا على وسط العربي. إحنا لازم نوقف.
6: وأنت بتقولي إنك أنت مقاطع.
7: أنا مقاطع،
6: مقاطع بس عندك رأي واضح جداً جداً ضد عضو كنيسة
7: العرب، ضد أعضاء كنيسة العرب، كأنها بعد بتاتر محل أول
6: أنت
7: تاني.
6: أنا مفهوم، أنت مفهوم من طرحك أنه أنت يعني معارض لطرح الجبهة. طب في ناس تانيين ضد الجبهة، روح معهن، شو المشكلة؟
7: أنا إذا بدأ أصوت، أنا بحياتي ما صوتش لحزب عربي، أنا بتأسفش بالعكس، لأنه أكمل حالة قتل صار في جديد المكر، ولا عدو كنيسة شفناه في البلد موجود.
6: أنا شفتهن هاي على فكرة، هاي حجة أبح من ذنب هاي. أنا شفتهن بكثير بكثير مواقع،

0: مادام بصوت او قديمه
1: ايوه
0: أيوه. وهاي المره وهاي المره انا
1: ومعطي لنفسك معطي لنفسك الحق انك تتطاول كل هالتطاول على احزاب عربيه
0: لانه لو حياتها يقولوا اعضاء مجلس عرب يقولوا اعضاء الكنيسه
1: لانه اسمع لو انه لو انه قلت ليش انك انت كنت تصوت قديمه ومش قديمه يعني لو ما وصلناش لهي المرحله انه نفهم مين انت او كيف صوتك ويعني انه يعني اقول لك شو انا بدي احط نقدك بمحل منطقي. المنطق هو لما انت بتكون داعم للاحزاب العربيه ولطرح طروحات شعبنا انك انت تطالبهن بالانتقادات هاي اما انه نقد وقذف وتشهير وانت اصلا بتصوت لليمين الصهيوني
0: لانه ولا
1: انت بتصوت لليمين الصهيوني اللي بيسبب اللي سبب لنا هاي المشاكل
0: ولا يعني لا انت اللي سبب المشاكل ايمن عودي حزب الجبهه حزب الجبهه انت الجبهة.
1: لا واضح واضح واضح انت ضد مين فهمنا انه ضد مين
0: انا انت يمين ضد كل اعضاء الكنيسه العرب انا كل انا ضد
1: لا انت ضد اعضاء الكنيسه طب والشعب العربي واحنا احنا ضدنا انت احنا ليه
0: لا هن السبب هن ايمن عودي مش هادي حزب التجمع
1: طب شو المشكله شو اللي بيمنعك هاي المره ترجع روح صوت لنتنياهو بن غفير ما انت صوتك هناك انت
0: انا مصوت لبن غفير انا علني مصوت لبن غفير
1: طيب اقول لك شو معناه انت مصوت ضد مصالح شعبنا ليس لك اي حق
0: بس مجارب اعضاء كاس العرب وجارب الجبهه لانه كل هذا جبهه حزب فارد دايرين مصلحه شخصيه
1: طيب
0: بس
1: فهمنا طرحك فهمنا طرحك هيدي. يلا سلامات سلامات باي اتصال جديد الو
2: الو يعطيك العافيه
1: الله يعافيك هلا مين معنا
2: اشرف اخشي لي من ست مقبوله
1: اهلين فيك اشرف يا هلا
2: اول شيء انا ست مقبوله ما بحب تزعلي مني انا مش ضد التصويت وضد الانتخابات انا بالعكس انا مع الانتخابات ومع التصويت ومع الديمقراطيه ومع حق المواطن العربي يعيش بسلام وامان بس انا بدي اسالك سؤال بسيط كأنا انا بدي اطلع اصير عضو كنيست كم مشكله او خلينا نقول شو اصعب مشكله عندنا في المجتمع العربي اللي احنا عم نعيشها 24 ساعه
1: طيب انا بدي اسالك شغله انت
2: العنف
1: لا الجريمه والفاشيه لا الجريمه والفاشيه وهدم البيوت وبن غفير واللي بدك اياه
2: اوكي طب هو عضو الكنيسة شو بده يحل يحل لو معاه عصا سحريه ما بيقدر يحلها انت بتفكر انه الحزب العربي او اي واحد عضو كنيسة حالف ولا القسم لدولة اسرائيل في البرلمان الاسرائيلي بدي يجي يحل مشكله عربي بقول لك هاي ارض فلسطين وهي ارض فلسطين خلينا نكون موضوعيين يا ست أشرف مقبوله
1: اشرف تعال نرجع شوي لورا انا بقول لك لما انت بتصوت بالبلديه بتصوت قائمه للرئاسه وقائمه للعضويه
2: نعم
1: اسا شو فايده قائمه العضويه ما احنا بنشوف هن كل الوقت ولا هن بيأثروا على
2: بيقعدوا بالمعارضه وبيقبضوش
1: لا بيقعدوا او ائتلاف او معارضه ولكن الرئيس بيقدرش يمرق ميزانيه بلاهن الرئيس ما يقدرش اصلا يكون عنده ائتلاف بلاهن الكذا كذا بلاهن فانت بتكبر وزن ناس اللي هن بيلائموا افكارك ومبادئك من اجل ان يؤثروا على الطبقه اللي اعلى منهن واحنا هنا موجودين احنا بنحاول نكبر القطعه اللي بنقدر ناخذها من الكنيسة الاسرائيليه
2: لكي
1: شوي اشرف عشان لا يتم تجاهلنا عشان لما بدنا نحل مشكله نقدر نحل المشكله واقول لك شو المشكله الاكبر احنا لك ايش احنا مش موجودين بحل مشكله يا اشرف احنا موجودين بوقف الفاشيه والخطر على ابنك وابنه وابنها واولادنا كلياتنا
2: من موعيد على الدنيا وانا اسمع نفس الكلام نفس
1: لا
2: الكلام
1: لا
2: طح المي ما استفدناش
1: اذا انت اذا انت, انت المشهد المشهد اللي شفته بام الفحم هذا شفته كل حياتك كل يوم بتشوف هيك الناس معزيم بحطوا ايديهن فوق روسهن وبيطحوهن على الارض
2: وبيجوا طبعا هذا تصرف عنصر ووثق وقدر من الشرطه ولكن دود
1: منعزل هذا مش توصيات بن غفير
2: شو عرف الشرطة أنه في احتفال غد في حفل مين اللي قال للشرطة أنا
1: لا أقول لك الشرطة أجت يا أشرف روح افحص الحالة
2: كانوا مارقين طريق دوري من يوم السبت
1: أشرف أنك نعم. أنك أنت تبرر أعمال الشرطة بهاي الطريقة يعني
2: مش أنا قلت لك أنه الشرطة معقول. هذا عمل بربري وتصرف وقذر وتصرف
1: بس طبعا التفكير السلبي اللي بتحاول ترجع دايما الاتهام علينا إيش يعني أنه العرس هي إشي عام وعلني وبسماعات لما قررت يعني أقولك شو العريس والعروس اللي فوتوهن على محطة الشرطة بهاي الإذلال في منطقة النقب شو بدو من كبير بحط بوست كل مرة على هاي الأمور وشو بقول انتهت الأيام اللي فيها يعملوا العرب إيش ما بدهم
2: يعني أنت تصرف إنك تطلع من السيارة وتسحب السلاح وتطخ بالشارع ومسكر الشارع وكمية مليون مرة صاروا معاقبين الناس
1: يعني أنت مدوت الفكرة أنت مدوت فكرة إنه الحق علينا فوت الفكرة إنه بيستاهل

0: انت بتسمع النص الثاني دائما ست مقبوله يا ستي، هي عنصريه واذلال.
1: يعني انت مزود الفكره، انت مزود الفكره انه احنا بنستاهل. نستاهل؟
0: لا ما بنستاهل.
1: لكن
0: من مسك حالنا
1: يا, يا يا اشرف ده استنى شوي شوي شوي، احنا شعب طيب كلياته برب طيب. معلش وقف شوي، شعب طيب أغلبنا غالبيتنا الساحقة ماشيين الحيط الحيط، بنعلم أولادنا، بنموت وإحنا نشتغل. الإبايات بالمجتمع العربي بيطلعوا من أي ساعات بذلوا نفسهن، بعرضوا نفسهن للخطر عشان يعلموا برا وجوا وطب ومش طب. هذا إحنا كشعب، وإنتك أنت كل الوقت بتشوف هذا الشعب البسيط اللي عم تمارس عليه كل إنه هو بيستاهل الحق علينا، قيادتنا كذا، احنا كذا، احنا احنا كذا. ايش هي النفسيه؟
0: بقول انا بقول تستقبليش الجمهور واحكي انت وخلاص.
1: ايش هي النفسيه؟ قول لي من عندك.
0: لا
1: طيب تفضل يا اشرف تفضل.
0: ليش انت تسمع الطرف اللي بدك اياه؟ انت بتسمع بس الجهه اللي انت بدك اياه. انا قلت لك عمل بربري وقذر وعنصري، بس انه انا لازم امسك حالي الهن. ليش؟
1: كيف يعني عامل عرس لابنك؟ شو بدك تعمل؟ عامل عرس لابنك؟
0: سيارة عروس واسحب فرد وطخ بالشارع واقول ايش اعمال لما هذا العرعرة طخ بنت.
1: هل العروس هل جر العروس على محطة البوليس وتصويرها؟
0: يا ستي عمل
1: كل عرس عمل كل عرس ممكن انت. يكون فيه واحد اللي تصرفاته غبية.
0: احنا كل عرس نقل بجبهة، احنا كل عرس نقل بجبهة. بدك
1: ايش كلمة احنا؟ في ناس افراد
0: بده يلغي هاي العنصرية، ما راح يلغيها. اسمع ست مقبولة باختصار بقول لك اياها، احنا كل اللي بدعموا الانتخابات كلهم بقبضوا، كلياتهم بدهم يقبضوا على حساب دم المواطن العربي اللي بس بيعطونا تخدير تخدير تخدير انه احنا راح نغير. انت لا راح تغير ولا راح تعمل شيء، انت بس بتفيد عيلتك واهلك وبتأخذ أراضي لإلك. أقول لك إياها من الآخر، بن كبير له أصوات بالمجتمع العربي وهي حقيقة موجودة ما حدا يقدر ينكرها. كان شاس هيك وكان أريد درعي هيك وشارون كان هيك، هي حقيقة ولا مش حقيقة؟ بتقدر تنكريها؟
1: ليكن دائما في شواذ عن القاعدة،
0: ويلا بهمش بدنا نكون عاقلين.
1: دائما في ناس لا. منتفعين، ودائما بوقت الحكم العسكري كان في فسادين وكان ملل المجتمع فسادين. ولكن هذا الشعب الشعب اللي انا حكيت لك عنه اللي زي وزيك وزي اهلي واهلك اللي بيربوا اولادهم واللي بس بدهن ستيري، بدهن السلام، بدهن يعيشوا يربوا اولادهم يعلموهن يجوزوهن يفرحوا فيهن. انك تكون حاسس انك انت حاسس انه انت
0: يقدر يسمع كلمة عربي، بطل يقدر يسمع اللغة العربية بدهن ايش يسمعوها.
1: معناه نسكر على نفسنا بيوتنا،
0: مش نسكر على نفسنا، بس انا بس بقول لك احنا المجتمع العربي بس عشان نتقدم بس بطريقة واحدة بالعلم والتعليم
1: أشرف،
0: وبس مش بالهمجان وبالطخ وبالعراق.
1: علم التعليم. طب شو رأيك باللي عملوه بالعلم والتعليم تبع الأطباء اللي كان مستشفى رامبم؟ ناس اللي بتفني حياتها.
0: هذا واحد مذيع اللي حتى عندي هذا واحد مذيع خلق القصة وكبرها.
1: أشرف لما إحنا لما بيكون واحد عربي عامل مشكلة هاي أنت بتتهمنا، كلنا بنستاهل، كلنا عنا مشكلة. لما حدا عنصر يهودي بيعمل إشي هذا فردي. شوي راجع تفكيرك.
0: لا أغلب اليهود كانوا ضده. لا ليش إحنا أنت ليش دائما بدك تطلع عنصرية؟
1: أغلب
0: الضحية.
1: أنت استنى الانجراف لسه، استنى اللي وراه.
0: يا ستة أنا معك دولة عنصرية وفاشية، واللي بدك إياه اليوم يمكن أن نحبس أنا وياكي مع بعض اليوم نتوقف المسكوبية. يا ستة أنا معاكي كل هذا، بس ليش أنا كمواطن عربي ليش أنا بمسك حالي؟ ليش أنا بمسك حالي؟ حتى لو كانت علي يا مش أنت بتقول احتلال، هو يعني الاحتلال يجي يعطيك ديمقراطية؟ ما احنا بنقول احتلال. بدك انت الاحتلال على كيفك لما بصير معك مشكله لو مشترى؟ طب مش هي مشترى
1: يعني لنا يعني يعني شو الحل تبعك يا اشرف؟
0: الحل انا بس بقول الحل انه احنا اول شيء نكون ساكتين مع نفسنا. بوقفش انا بالساحه بقول
1: احنا منافقين.
0: بنفعش انا استهبل العالم هالقد واستحمل البشر انه انا اوقف على المنصه واقول انا بسحب التليفون بمنع هدم بيت. نفس النهار تهدم بيت وين؟ طمرة. عمين تستهبل انت شو مستهبلنا هكا؟ نحن مستهبلين بعض.
1: طيب يا اشرف حلك انه احنا ما نكون منافقين، وانا معك
0: انه
1: احنا
0: عنا
1: فيش عنا صراحة، ولكن إلنا. حتى لما نوقف ان قياداتنا او اللي انت بتحكي عنهن يكونوا حتى ما لما يوقفوا يكونوا منافقين ذلك لن يحل، انه في مشكلة العنصرية عامة. اشرف شكرا لك، انتهى البرنامج. سلامات اشرف. مستمعينا ومستمعاتنا بدي أشكركم على اتصالاتكم ومشاركتكم إصغائكم معنا لقضايا صعبة جدا اللي بنواجه نفسنا فيها في هذا البرنامج. بدي أشكركم كل الشكر. إلى اللقاء.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مخزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
5: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
8: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
11: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM ستيكس.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
14: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ميدانيا أيضا قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين شمالي مصر لبحث سبل الدفع نحو تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة. بدوره ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حركة حماس. أصدر الجيش الإسرائيلي قرارا بمنع مستوطن من دخول الضفة الغربية بعد الاشتباه في تورط

0: طيب الاعتداء على فلسطيني خلال هجوم نفذه مستوطنون في غور الأردن، يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية. يأتي القرار في وقت تتعرض فيه الحكومة الإسرائيلية لضغوط أمريكية للتنديد علنا بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. طالب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بضرورة التوجه نحو تصعيد عسكري أكبر في لبنان، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منسوب لحزب الله. كما طالب بنغفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجديد العملية ضد حزب الله واستهداف العاصمة بيروت. أفادت مصادر محلية بالعثور على الشاب سامي شحادي من سكان مدينة القدس وعلى قيد الحياة بعد الاشتباه بدخوله مياه البحر في شاطئ ريش لتسيون واختفاء آثاره صباح اليوم. أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق وقع بين حافلة وشاحنة على شارع رقم 4 بالقرب من طيرة الكرمل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن وحداتها عملت على إنقاذ عامل سقط في حفرة في عمق 4 أمتار في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. حذرت الشرطة من خطر حدوث سيول في منطقة البحر الميت خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع توقعات بهطول أمطار غزيرة. وقالت الشرطة أن الأمطار قد تتسبب بحدوث سيول في أودية صحراء يهودا والبحر الميت إلى جانب اضطرابات في حركة المرور في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 31، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35 درجة مئوية، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية ترافقني ليان الحال.

0: سجل. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية: إدانات وغضب شعبي ومحلي بعد قيام الشرطة باقتحام حفل زفاف في مدينة أم الفحم بالتزامن مع حادث آخر في النقب بعد اقتياد عروسين إلى محطة الشرطة. في العالمين، وفد من حماس برئاسة خليل الحية يلتقي رئيس المخابرات المصرية، كوشنر يلتقي السيسي ولقاء مرتقب بين المبعوث الأمريكي والحية. في الضفة، استمرار حصار قصر للأسبوع الثاني على التوالي وتحركات أممية لإدخال المساعدات واعتداءات من قبل المستوطنين في الخليل. هذه العناوين وعناوين أخرى وملفات سنكون معها في هذا الحصاد الإخباري لهذا اليوم. نبدأ من المشهد في مدينة أم الفحم. إدانات محلية بعد اقتحام الشرطة الليلة الماضية سارت حناء في حي الشاغور في المدينة، إلقاء قنابل صوتية وتفتيش الحاضرين، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الأهالي. هذا الحدث أيضا تزامن مع اقتياد عروسين إلى مركز الشرطة خلال حفل زفاف وتصوير الواقع ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. انتقادات حادة وسط اتهامات للشرطة باستخدام تطبيق القانون بصورة استعراضية ضد المواطنين العرب. نفتتح هذا الحصاد مع اللقاء الذي أجنيرناه مع مصطفى العفن والد العريس وأيضا طلال القناوي رئيس بلدية راهط حول الحادثتين.
1: على الأرض ناموا، ممنوع حد يفتح فمه، شو فيه؟ ممنوع، شو فيه؟ وضربوه بالكهرباء، في فرز كهرباء معاهم كمان. ممنوع تفتح فمك على الأرض نام، مش على الأرض تحط إيدك مثلا تحط إيدك تحت راسك، لا لا لا لا، راسك بالأرض. في واحد أنا سمعته قال له إذا بتنزلش راسك، اقسم بالله اذا بتنزلش راسك، قال له بنزل راسك بكندرتي. قال له بنزل راسك بكندرتي. انا مش ضد، انا مش على شخص، مش ضد شخص ولا لا، ماليش على حدا، لا على فلان ولا على انت. انت يلي اقتحمت العرس، انت يا وزير، يعني مش شو اسمه، ماليش بالاسماء انا، انت يا وزير او يا وزير اللي قبلك او وزير اللي بعدك، انت يا وزير، شو انت استفدت انك تقتحم عرس وتبهدل العرس هيك؟ شو بدك تعمل؟ ما بدك تعمل شباب عنيفين، شو بتستفيد؟ انت متاكد في شيء حدا معاه صوت ولا حدا معاه سلاح ولا حدا معاه شيء؟
2: ولكن استاذ مصطفى، يعني الشرطه اقتحمت حفل الزفاف بدعاء وجود اطلاق نار كما نفهم.
1: لو لا، وين هذا اطلاق نار؟
2: هي تدعي.
1: اسمعيني، لا لا، ايش تدعي؟ لو في اطلاق نار، لو في اطلاق نار كان اخذوا العريس، اخذوا ابو العريس. نعم. انت تعرف هذا في الرب. قديش اقتحموا عرسات، اخذوا العريس وابو العريس.
2: نعم.
1: وهو دربالش، انا كنت خايف انه حدا من بعيد مثلا يطخ طلقه اشي، كنت حامل هم يعني. انا افيل حتى زيكوكيم اجى واحد اقترح يعني يحط زيكوكيم يروح يفتشل البوليس طخ ويجي.
2: يعني انت بتأكد ما كان في اطلاق نار، ما كان في ضجيج، ما كان في اشي، لكن باي دعاء يعني دخلت الشرطة الحفل؟
1: اول شيء عندنا قاعدين بيصوروا، تعين اليوتيوب بيصوروا، وعندنا العرس بيصور، المصورين بيصوروا، يعني مبين في شيء، وفي حوالي الدار كاميرات، في عند الجيران كاميرات. واجب الرتبات لما اجوا استخدام تشمل حوالي 200 شخص على الارض، قلت لك صغار وكبار ومعنية وبروفيسورية كلهم على الأرض، فيش بين الكبير وبين الصغير، فيش احترام لحدا. بلشوا وقفوا على الباب بعد نص ساعة على بطوننا، أجوا وقفوا على الباب، صار يفتشوا واحد واحد، يفتشوا مكهورين. ايش فيش شيء؟ طب ليش مكهور؟ إننا نزيف. انت يا بوليس، انت يا وزير، انت زعلان انه ما فيش شيء، حدا مع سلاح؟ انت بدك تشيل مع سلاح؟
2: يعني انتو بهديك اللحظة يمكن فكرتوا انه في حدث امني خطير، يعني مش
1: حرب بجندي يعني عارف شي من الجندي؟ في فيديوهات اذا ابعث لك اياهن.
2: نعم.
1: من الجندي طيب، تلعوا الشباب كلاتها، بلشوا يتشسروا بالكرة. طيب شو دخل الكرسي؟ ليش يتشسروا الكرسي؟ كرسي البلاستيك

0: ليش تكسرها؟ تصور
1: بن غفير بده اصوات وبده سياسه، واذا استمر الوضع مع هاي الحكومه واذا رجعت هاي الحكومه لا يكون مش راح يكون عندنا لا فرح ولا كره، واحنا موجودين في وضع صعب جدا مع هذا الوزير ومع هذه الحكومه. يعني عروسين تقودهم الى الشرطه وتصدر بيان في التوك توك انك انت اعتقلت عروسين، عروس وعريس، على اساس انه كان في سيارات مؤثرات على السير، تاخذ العريس والعروس وتوديهم وتنشرهم في وسائل الاعلام، على ايش؟ على اي شو السبب؟ شو الذنب اللي يعني اقترفوها ظل العروسين؟
2: انه كان في يعني عرقل للسير وكان في مشاكل يعني بسبب العرس، انه هذا بيؤدي الى عدم تنظيم حركه المرور، والبعض راح لامور اخرى حصلت في السابق. يعني انت عم بتقولي هذا مش تطبيق قانون برايك؟
1: لا هذا مش تطبيق قانون، هذا عضلات، فرض عضلات، انه انا شوفوني يا وسط اليهودي اني انا قاعد بحارب في الوسط العربي في الجنوب، وانا قاعد بحارب المواطنين العرب في الجنوب البدو. طبعا هذا سياسة مرفوضة جملة وتفصيلة، ونحن هذا خزي وعار لهيك وزير ولهيك حكومة انك تاخذ عرسين وتوديهم على الشرطة وتنشرهم، هذا غير مقبول غير معقول. للأسف الشديد احنا في يعني في عهد فترة انتخابات ومقبلين على انتخابات، والكل يريد ان يفرض عضلاته على المواطنين العرب في الجنوب او المواطنين العرب.
2: اولا هذا العرس يعني كان عندك في راهط ولا في منطقة اخرى؟
1: لا كان في منطقة أخرى طبعا، هذا مش مهم راهط ولا غير راهط، لكن لا يعقل غير مقبول إنك تأخذ عروسين. شو ذنبهم؟ إذا واحد عمل أي خطأ في أثناء الزفة روح خذه وديه على الشرطة، بعدين تنشر ليش؟ على أي أساس إنك تنشر؟ إنك يعني أنت قبضاي، أنت أبو علي، أنت أبو مين أنت يا زلمة؟ يا زلمة ما بيصير هذا الوضع. إحنا موجودين في
2: يعني عم بتقول لي يعني أنه ممكن خلال الفترة القريبة يكون تصعيد، وتحديدا في موضوع الأعراس والمناسبات، وهذا يعني بيلزم الحظر. سؤال، أنت كرئيس بلدية في راهط ورئيس منتدى السلطات في الجنوب، شو منقول للأهل اللي عندهم أفراح بالفترة القريبة؟
1: أولا الأهل لازم نستمر في أفراحنا ونفرح، هذا حقنا الطبيعي، لكن طبعا ممنوع نعطي هذا الوزير الفاشل اي فرصه، على اساس انه في سيارات مشيات في زفه العريس والعروس، ما نعطي اي سبب واي مبرر لهذا الوزير في هذه الفتره. باقي عندنا 35 يوم للانتخابات. طبعا هو
3: إذن هذا هو الواقع عمليا، مظاهر متكررة، إدانات لاقتياد عروسين في النقب خلال حفل زفاف، وأيضا ما شهدته مدينة أم الفحم ليلة أمس ما أثار عمليا قلق السكان. بالإضافة إلى ذلك، هذه الاعتداءات تثير قلق المواطنين العرب في البلدات العربية مع تكرارها بشكل ملحوظ، وهل من علاقة بين ما تقوم به الأجهزة الأمنية وأيضا فاتورة الانتخابات وبين هذه الأحداث المتكررة كما شاهدناها بالأمس؟ فلنستمع أيضا إلى اللقاء الذي أجريناه قبل قليل مع فداء إشحادي مديرة جمعية تأثير.
4: يعني باتت سياسة معتمدة، لأنه عم نشوف بأكثر من مكان يعني من عدة سنوات كمان إنه في تهجم أو وصول للشرطة بالأماكن اللي مش مطلوب منها توصل. يعني إحنا دائما نسأل وين الشرطة، بس مش باللحظة اللي أنت موجود بعرس أو بموكب عريس وعروس أو بزفة، مش هذا المكان اللي بنسأل عن وين الشرطة فيه. فواضحنا سياسة يعني معتمدة.
3: هذه السياسة يعني عمليا كيف يمكن التعامل معها يعني بهذه الظروف؟ يعني المشهد في مدينة أم الفحم يمكن أن نصفه بالمروع.
4: هو فعلا لما الواحد بيشوف الصور هي كتير بتخوف، وللأسف هي بتذكرنا كمان بالصور اللي بنشوفها عادة بالضفة وغزة. يعني فالواقع هذا موجود عندنا الفلسطينية، بس ممكن احنا 48 اقل بنشوفه، بس هي مخيفة كيف نتعامل معها. يعني هذا سؤال كتير كبير، لانه
3: هل لدينا اليات اليوم عمليا؟ هل الامر بات مقلق على خلينا نقول على كل عريس وعروس ان يقلقوا على اي حفل زفاف، ان يؤخذ بعين الاعتبار اي ردة فعل ممكن تكون من الشرطة؟
4: يعني الواضح انه لانه كانه يعني نوع من سياسه التخريب، يعني ما بعرف اذا المصطلح صحيح، بس هي زي سياسه تخريب الفرح هيك حسيتها وانا اطلع على الصور. لانه بالاخر كمان الشرطه نفسها بتقول انه انا ما طلعتش بولا شيء، يعني لا طلعت بمعتقل، لا طلعت بسلاح مش مرخص ولا بشيء.
3: فهي لكن الشرطه

0: عكس ذلك تقول عمليا بأن كان هناك إخلال بالنظام لذلك يداهمت اقتحمت يعني دعينا نقول الفرح.
1: بس هو لو كان في إخلال بالنظام كان في عندك معتقل واحد على القليل.
0: يعني حتى ماذا يتم اعتقال ماذا يفسر عدم الاعتقال؟
1: يعني إنه ما كانش في أي شيء إذا أنت يعني الواضح كمان الناس يعني أنا قرأت بعدة محلات من الناس اللي تواجدت كمان بالفرح وكمان على الحالة اللي بالنقب وكمان بصراحة يعني بعرف عدة حالات باللج اللي صار يعني أخذ عريس على مرسل.
0: إذن بلدية أم الفحم أدانت واستنكرت أيضا وطالبت بالتحقيق في عمل الشرطة لا سيما بعد الحادثة. اليوم أجرينا أيضا لقاء كان مع علي بركات المحامي وأيضا عضو المجلس البلدي الذي تطرق إلى الحادثة فقال
2: وفق التفاصيل وما سمعنا من الأب إنه الشرطة في ساعات متأخرة من الليل داهمت حفل حناء الشاب محمود مصطفى عفن من مدينة أم الفحم وقلبت الفرح للأسف لعزاء للأسف الشديد. يعني من فرح الكل مبسوط كما رأينا في الفيديوهات التي نشرت إلى بكاء إلى صراخ نساء وأطفال وكبار سن وهذا عمل مستهجن.
3: السؤال ما هو الدافع لذلك؟ يعني هل هنالك أمر بدافع تفتيش إطلاق نار أمور غير قانونية أم فقط الضجة كما وصلنا من بعض المصادر وأنه تخطوا الساعة المسموح بها وبالتالي لابد للشرطة أن تتدخل؟
2: أنا برأيي هي دعاية انتخابية لبن كبير لا أكثر ولا أقل. هاي بدي ألخص لك إياها من الآخر.
3: كيف؟
2: ما نرى هذا الدافع هو الآن أنا متأكد الوزير بن كبير سيظهر بدعاية انتخابية إنه يعني كيف تتصرف الآن الشرطة بدون خوف وكيف مسك القانون من هذا القبيل فقط لا أكثر ولا أقل. لأنه ما حدث بعد الساعة 11 لم يكن هناك إزعاج كما سمعنا من الأب وتستطيعون أنكم تتصلوا بالأب وتسمعوا منه.
3: نحن نحاول أن نتواصل معه يعني وندرك أنه الوضع مش سهل ولكن يعني القضية أنه البعض قال أنه دخلت الشرطة وقامت بعملية تفتيش البعض قال لا هي قضية الضجة وأنه تخطوا الساعة 11:30 وبعد عدة أيام كان في هنالك يعني أجواء وصخب وبالتالي تدخلت الشرطة لفرض القانون المتعلق بالضجة.
2: لو كان هذا الكلام صحيح لماذا تم تفتيش جميع الشبان؟ لماذا تم تكسير الكراسي؟ لماذا؟
0: إذن هذه أقوال السيد علي بركات المحامي وأيضا عضو المجلس البلدي في مدينة أم الفحم. نريد أن نخرج وإياكم إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل بعد قليل في الحصاد الإخباري وفي الملفات الرئاسية في هذا الحصاد.
4: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر لكن البحر اقوى من اي شخص والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن. اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر. قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. ذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
5: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
6: انت شوفير باص محلك مع شركة دان. احنا مندير بالنا عليك معك رخصة باص وحابب تزبط امورك. دان بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائماً.

0: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
1: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
3: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست للسبعة مع دوليد للداوي.
5: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض واجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.

0: جددنا تحية زي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند الأحداث في مدينة أم الفحم وما حصل أيضا ليلة أمس خلال اقتحام حفل زفاف في المدينة، وبين هذا وذاك نتحول إلى القاهرة مع وصول جاريد كوشنر إلى المنطقة. وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى العالمين لاستكمال المباحثات بشأن تطبيق خطة السلام الحية. التقى رئيس المخابرات المصري حسن رشاد، لقاء مرتقب بين كوشنر وخليل الحية أيضا وفق مصادر مطلعة. أيضا قبل قليل مصادر تقول بأن عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري التقى بالمبعوث الأمريكي. هذه اللقاءات تأتي على هامش التطورات وأيضا إلى جانب الدفع باتجاه تطبيق الخطة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الصحفي زاهر الكاشف، مساء الخير لك.
1: مساء الخير أدهم.
0: بداية نحن نتحدث لربما عن محاولة للدفع باتجاه الاتفاق أو تطبيق الاتفاق هذه المرة، ما هي أهمية دلالات زيارة كوشنر إلى مصر؟
1: المهم في هذه اللقاءات التي يعني ستخوضها يعني حركة حماس في القاهرة وخاضتها مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، واللقاء المرتقب يعتبر الأول من نوعه بين كوشنر ووفد رسمي من حركة حماس يضم خليل الحية رئيس الحركة وخالد مشعل المسؤول الحركة في الخارج وزاهر جبارين بالإضافة إلى باسم نعيم ومحمد درويش رئيس مجلس شورى حماس. هذا الوفد الرفيع المستوى لحركة حماس الذي سيلتقي الجانب الأمريكي يهدف من خلال هذه اللقاءات إلى دفع عملية وقف إطلاق النار والذهاب إلى المرحلة الثانية وتطبيق بنود ميلادينوف 15
0: التي حماس طبقتها عمليا. حماس وافقت على كل الشروط، ماذا سيستمع إليه؟ ماذا سيستمع عمليا كوشنر هذه المرة من وفد حماس إذا كانت قد وافقت على كل الشروط التي طرحت؟
1: هو يريد أن يذهب إلى إسرائيل بعد هذا اللقاء وهو محمل بتأكيدات حقيقية من كل الأطراف، سواء يعني الرعاة لهذا الاتفاق تركيا مصر قطر، بالإضافة إلى أن هنالك حديث عن أن كوشنر الذي سيلتقي حركة حماس ويذهب إلى لقاء نتنياهو يجب أن يدفع باتجاه إجبار نتنياهو على تنفيذ البنود 15 التي أعلن نتنياهو رفضها. يجب أن نؤكد بأن كل سلوك الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يؤكد بأنه لن يقوم على أرض الواقع بتنفيذ أي من هذه الاتفاقات. قد يمنح بعض الفلسطينيين يعني انتصارات إنسانية، دخول بعض المساعدات، دخول بعض الأدوية، دخول بعض البيوت الجاهزة، سوف لن ينسحب من قطاع غزة حسب المفروض حسب هذا الاتفاق، لأنه لن يغامر بمستقبله السياسي في الانتخابات القادمة.
0: نعم، ولكن في المقابل إلى أي مدى هذا اللقاء مع الوفد الأمريكي تحديدا، عندما نتقول لقاء وفد أمريكي مع وفد حركة حماس، عمليا له أبعاد أيضا ليس فقط على الاتفاق إنما إلى أمور أخرى لربما قد ترتبط في مستقبل الحركة؟
1: هذا أكيد. الحركة أخذت تطمينات أمريكية باعتقادي بعد أن أعلنت الحركة عزمها المشاركة في انتخابات نوفمبر القادم، وبالتالي هي أخذت تطمينات بأن وجودها ضمن أي حكومة أو ائتلاف سياسي داخل قطاع غزة أو داخل فلسطين لن يقابل بفيتو أمريكي، واللقاء كوشنر مع رئاسة الحركة ووفد الحركة يؤكد على ذلك. وهنا حماس تسعى لفرض ائتلاف يعني شعبي وأحزاب مساندة لها تتفق معها أيديولوجيا، ولكن لخوض الانتخابات في نوفمبر القادم، ولكن كل هذا متوقف على الإرادة الأمريكية التي تستطيع فرض إرادتها على السياسة الإسرائيلية التي تمانع بأي شكل من الأشكال قيام دولة فلسطينية، انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. كل هذا يجب أن يتغير بعد الانتخابات الإسرائيلية أو بانتظار نتائج هذه.
0: السؤال أيضا في هذا اللقاء إلى أي مدى أستاذ زاهر يمكن القول عمليا بدأت أيضا ملامح ترتيب اليوم التالي في القطاع في السياق الأمني، بمعنى انتشار قوة دولية، لذلك كان هناك حاجة لوجود رئيس المخابرات المصري، كان هناك حاجة لوجود يعني وفد من حركة حماس رفيع المستوى.
1: اليوم التالي هو بحاجة إلى تمويل. في يعني هنالك أخبار وتسريبات بأن 3 دول خليجية ولا نستطيع تسميتها الآن استعدت لتمويل القوى الأمنية التي ستأخذ على عاتقها فرض الأمن في قطاع غزة ودخول لجنة السلام أو لجنة التكنوقراط، وهذا كله يتوقف على موافقة إسرائيل على تنفيذ مثل هذه البنود. ولكن قيام يعني الوسطاء الأتراك والقطريين والمصريين بالضغط على الجانب الأمريكي للضغط على الجانب الإسرائيلي، واعتبار أن حماس ليست هي المعيق أو المعرقل لمثل هذه الاتفاقيات، مسألة نزع السلاح هي مسألة خلافية تستطيع حركة حماس إيجاد حلها في حال وجود قوات حفظ سلام تابعة لمجلس السلام، ولكن أن تنزع إسرائيل هذه الأسلحة وتترك قطاع غزة بالفوضى العارمة، وبالتالي هذا هدف إسرائيلي. حماس تشدد على أن نزع السلاح لا يقتصر فقط على حركة حماس، ولكن يجب أن يقتصر أن يشمل أيضا الميليشيا التي تكونت في السنوات الأخيرة والتي يعني لها ولاءات إسرائيلية وليس لها يعني ود مع الجانب.
0: كيف يمكن هذه المرة عمليا منع التصادم بين كوشنر ونتنياهو، ولا سيما ونحن نتحدث يعني عن توقيت هذه اللقاءات في العالمين أو في القاهرة في توقيت سياسي حساس بالنسبة لنتنياهو؟
1: لنتنياهو المصلحة الكبرى بإعلان هذا الصدام مع يعني الجانب الأمريكي، لأنه يعزز يعني طموحاته السياسية في الانتخابات، وأنه يعني يرفض يعني الضغط الأمريكي، وأنه لن يعني يكون منقاد إلى إملاءات أمريكية عليه، وكل ذلك سيعزز موقفه وسيعزز يعني حالته الانتخابية، وبالتالي اعتقادي أنه يسعى إلى هذا الخلاف ويسعى إلى إظهاره.
0: بطبيعة الحال سنتابع وأيضا نراقب هذه التطورات. أشكرك جزيلا الشكر الصحفي زاهر الكاشف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا.

إذن هذه اللقاءات في العلمين بالتزامن أيضا مع تصعيد إسرائيلي لافت خلال 24 ساعة الأخيرة، ويمكن القول حتى منذ صباح هذا اليوم، مع استهداف الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة التي لربما كانت على مدار الساعات الأخيرة تعمل على علو منخفض في خان يونس، ولكن قبل قليل جرح بقصفه منزل في مخيم النصيرات. الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة فادوا بسقوط ما يقارب أو ربما إصابة 7 أشخاص على الأقل من مسيرة استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس. سلكم مع التطورات الميدانية في غزة أيضا بعد قليل، لا سيما مع استمرار الضربات الإسرائيلية التي كانت اليوم شرق مدينة غزة أيضا وفي مناطق أخرى من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

إذن من ملف غزة إلى التطورات أيضا في الضفة الغربية مع استمرار عمليات التصعيد والاعتداءات من قبل المستوطنين التي لم تتوقف. اليوم إصابة ممرض فلسطيني بشلل نصفي بعد إطلاق مستوطنين الرصاص عليه في بلدة سعير شرق الخليل. الخليل شهدت عشرات الاعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين التي لم تتوقف، إلى جانب أيضا مداهمة قوات الأمن لمنازل المواطنين.

0: إذن سنكون مع الملفين وتطورات ذلك أيضا في الضفة الغربية بعد قليل. نخرج إلى فاصل إعلاني ونواصل وإياكم بعد قليل.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط وربح، خاضع لشروط الحملة.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا عند التطورات السياسية المتعلقة بقطاع غزة وزيارة وفد حركة حماس ولقائهم المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، إلى جانب أيضا سلسلة لقاءات بين الوفد الأمريكي وأيضا الوفد المصري برئاسة أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بموازاة ذلك أيضا تطورات ميدانية من خلال استهدافات إسرائيلية لليوم للمرة الثانية على التوالي خلال هذا اليوم في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. معي الصحفي معاذ العمور. مساء الخير معاذ. معاذ مساء الخير، هل تسمعني الآن؟
1: نعم أسمع جيدا.
0: نعم مساء الخير. تطورات لافتة عملية ميدانية لربما تضعنا أكثر في الصورة، وأيضا الأضرار الناجمة عمليا عن الاستهدافات التي حصلت في الساعات الأخيرة.
1: طبعا لازم أن احنا نوضح للجمهور وللمستمعين أنه عمليات الاستهداف الإسرائيلية لم تتوقف في أي يوم من الأيام، وكذلك التحليق المستمر من قبل المخابرات والاستهدافات. احنا بنتحدث، ولو أردنا أن نصنف الخروقات الإسرائيلية على أكثر من صعيد، فهناك خروقات يومية تتعلق باستهداف مدفعي وإطلاق نار على المناطق المتاخمة للخط الأصفر، لدرجة أن هناك باتت بشكل يومي تصل إصابات من مناطق جنوب القطاع، تحديدا من المناطق الشمالية لمدينة رفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل. هناك إصابات تصل يوميا نتيجة لإطلاق الجنود الإسرائيليين النار بشكل عشوائي على خيام النازحين، بالإضافة إلى أن هناك قصف مدفع كان يوم أمس في منطقة خان يونس استهدفت قلب المدينة وفي المنطقة التي تبعد نحو كيلومتر عن الخط الأصفر. هذه الخروقات تتم بشكل منهجي ويومي ويمارس فيها الاحتلال.
0: السؤال، ما هي دلالات هذه الضربات عندما نقول عمليا بأن الاستهدافات تطال عمليا خيمة نازحين؟

0: الحين إلى جانب، هل من رسائل إسرائيلية من خلال هذه الاستهدافات؟
1: دعني أكمل الفكرة. هو أن هناك تصنيفات للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. التصنيف الأول هو خروقات يومية تتعلق باستهداف ممنهج للنازحين الفلسطينيين قرب الخط الأصفر، والاستهدافات الجوية، بالإضافة إلى أن هناك خروقات تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة. بالنسبة لما تحدثت عنه في الخروقات التي تتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية، بات هناك خلال الفترة الأخيرة انخفاض كبير إلى حد ما في نسبة هذه الغارات وفي عددها على امتداد قطاع غزة، ويبدو أن هناك يعني بات مستوى محدد في عملية الاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. هناك مستوى يعني لاحظنا خلال البيانات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي أن الاعتماد على تصفية واغتيالات لقيادات فوق رتبة قائد سرية أو غيرها في الوقت السابق كان هناك يعني عملية استهداف واغتيال لعناصر فلسطينيين وكذلك لعائلات بأكملها على مدار السنوات الماضية الثلاث. لذلك نحن نتحدث اليوم عن ربما هي عملية ضبط لقاع النار، لكن هناك بالتأكيد أضرار كبيرة بالمدنيين نتيجة لعمليات التصفية التي والاغتيال التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يعني أدى ذلك في بعض الأوقات إلى إبادة أسر بأكملها وإصابة آخرين من الجيران، خصوصا نحن نتحدث ربما نشر يوم أول أمس فيديو لطفلة فلسطينية كانت تلهو داخل خيمتها وإذا بانفجار يعني تسبب بثقوب وإصابات في عائلتها، كان يبعد عنها بضعة أمطار. هذا الناحية الثانية. لكن أما بالنسبة للوضع العام في قطاع غزة فلا زالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يعني حتى هذه اللحظة مستمر في تقنين وعدد الشاحنات التي تصل يوميا إلى قطاع غزة. لا يوجد هناك يعني أزمة، أو عفوا توجد هناك أزمة اليوم كبيرة في وزارة الصحة تتعلق بمحطات الأكسجين في قطاع غزة الخاصة بالمستشفيات. توقفت يوم أمس محطتين رئيسيتين، المحطة الأولى في مجمع الشفاء الطبي والمحطة الثانية كانت في مستشفى الرنتيس للأطفال. هذا الأمر يعيق إنقاذ حياة المصابين بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك معاذ الأمور الصحفي، كنت معنا من قطاع غزة. شكرا. من غزة نعود إلى الضفة الغربية. عمليا نحن نتحدث عن استمرار الحصار، حصار المستوطنين للعائلات الفلسطينية في قصرة لليوم الثامن على التوالي. في السياق يستعد وفق بعض التقارير وفد من اليونيسف للوصول إلى المنازل الفلسطينية المحاصرة، لا نعلم إذا كان قد وصلوا، ولكن عمليا يمكن القول بأن الحصار أو الحصار مستمر اليوم الثاني أو الأسبوع الثاني على التوالي. قصي أبو ريدي صاحب البيت في قصرة، مساء الخير.
2: مساء النور ويسعدك الجميع يا رب.
0: أعطينا هيك الصورة أول شيء من الوضع الميداني تلاكم يعني وعندكم شو عم بيصير في هاي الأثناء.
2: والله يعني اللي بيصير عنا اليوم أجا طبعا باصين جنود كاملين غيروا الكتيبة من كتيبة 51 لكتيبة خروب. الجيش لحد الآن محاصر المنطقة وعامل محسوم يعني بعيد عن البيت أبو 200 متر 300 متر، ما بسمح لأي إنسان يطلع عندي حتى الصحافة برجحهم.
0: يعني هو محاصر يعني العائلات المحاصرة عمليا، ولكن يعني يعني المستوطنين لازالوا في المنطقة المذكورة يتجولون يتنقلون أم تم إخراجهم؟
2: لا المستوطنين لحد قبل ساعة ونص كانوا يتجولوا يعني بعيد عن البيت أبو 50 متر. كان في 4-5 مستوطنين لحد الآن موجودين، بس ما بيجوا عندي على البيت، مش كراب عندي، بس لحد الآن بتجولوا في جبل رأس العين لحد الآن موجودين. صحيح.
0: يعني عمليا تعزيز كتيبة أخرى في المنطقة التي نتحدث عنها للأسبوع الثاني
2: 100%. إحنا إلنا هذا الأسبوع الثاني بلشنا وإحنا محاصرين، بس الحمد لله رب العالمين يعني تنسيق البلدية مع الارتباط الفلسطيني شبكونا الكهرباء مبارح، المي كمان شبكونا إياها اليوم، ووصلنا مساعدات من اليوان اليونيسف دخلوا عنا هان
0: دخلوا للمنزل
2: اليونيسف. صحيح. عن طريق تنسيق دخلوا حليب للأطفال وفوط لإلهم وشوية أكل ماء وغذاء وبعض الأدوية كمان دخلوا المياها. يعني الحمد لله الوضع اليوم أحسن من كل يوم، بس لحد الآن إحنا محاصرين والمستوطنين يتجولون في
0: قصي. أنتم لم تخرجوا من البيت حتى الآن أم خرجتم؟
2: لا بس

0: لناش الجيش، ما بسمحوا لنا.
1: يعني أنت عمليا مسجون في داخل المنزل لليوم الثامن على التوالي.
0: 100% إحنا مسجونين، بس يعني أقل ما فيها أملون الأكل والشرب والحليب الأولاد.
1: طيب من مكتب التنسيق هل تحدثتم عن هذا الوضع؟ إلى أي مدى سيستمر؟ إلى أي وقت سيستمر؟ هل ربما قد تكون انفراجة ولا فيش حديث عن الموضوع؟
0: والله ما حدا حكى معي عن الموضوع. يعني هم أول ما أجوا الجيش قبل 3 أيام 4 أيام حكى معي الارتباط، حكى لي العملية هاي راحت إلى يوم الأحد، بس هي إحنا وصلنا الأحد ولحد هسه الجيش متواجد والمستوطنين متواجدين، يعني ما صار إشي جديد. مش عارف انهم بمددوا
1: العملية اللي عم بحكي عنها الجيش، عملية ضد مين؟ عشان شو بالضبط؟
0: هم بدعوا للجيش انهم جايبين عهد يعملوا عملية عشان يخلوا المستوطنين، بس يعني الهم 4 أيام موجودين عندنا هان والمستوطنين بتجولوا بينهم ولا اخلوا حدا منهم ولا سجنوا حدا ولا عملوا اشي. يعني حتى امبارح ما اجيش بكل خط المي، المستوطنين هجموا على جرافة البلدية اللي جاي تعمل لنا خط المي امام الجنود وضربوهم وما قدروا يعملوا الخط المي، فمنه اليوم ردوا عملوا تنسيق ثاني والحمد لله تمكنوا انهم مش بكل خط المي.
1: في حالة قلق بعد في داخل العائلات او عندكم في العائلات على ضوء الاحداث هاي ولا عم بتخف شوي؟
0: في حالة ايش؟
1: قلق.
0: يعني القلق موجود طبعا موجود، يعني حتى الاطفال يعني دائما مرعوبين وخايفين، طبعا في قلق موجود لحد الان موجود.
1: السؤال استاذ قصي، هل اعداد المستوطنين يعني قلت يعني ام لا يعني بنفس
0: يعني
1: الاعداد؟
0: قلت يعني اول يعني اليوم بس شفت 4 مستوطنين اللي بتجولوا، طبعا قبل كانوا وصلوا 12 بس اليوم لاقل من كل يوم، يعني المستوطنين اخف شوي.
1: عمليا يعني نحن نفهم بانه وفد اليونيسف دخل، تم ادخال الطعام. السؤال كم كنتم يعني عمليا عدم يعني عمليه عدم ادخال الطعام لكم فتره استمرت عدم ادخال الطعام او المياه؟
0: يعني المياه بس اليوم اجت المياه الرسميه.
1: بعد قديش؟ يعني بعد قديش
0: يعني شو لك 10 ايام احنا في مكان عندنا 10 ايام كامله. بالنسبة للكهرباء تقريبا كانت عندنا شهر ونص مقطوع الكهرباء، غير استخدمنا الطاقة الشمسية اللي عندنا بس ما كانت تدفي. بالنسبة للأكل يعني أول أو ثاني يوم الصليب الأحمر كان التنسيق ودخل لنا برضو شوية أكل، بس كانت أكل خفيف. يعني إحنا ثلاث عيال الموجودين في رأس العين يعني ما بكفينا الأكل، بس الحمد لله اليوم ردوا أملوا لنا أكل والحمد لله الوضع أحسن شوي اليوم.
1: أولا أشكرك جزيل الشكر يعني على هذه المداخلة، هذه المعلومات، وأيضا نتمنى لكم السلامة وفك الحصار وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا جزيلا لك.
1: للأسبوع إذن الثاني على التوالي الحصار يستمر، ولكن هذه المرة اليوم دخل وفد من اليونيسف وصل إلى المنازل كما قال قصي صاحب البيت في قصرة، وقال تم إدخال الطعام، تم ربط المياه وعودة الكهرباء بعد انقطاعها لمدة 10 أيام على الأقل. المشهد في قصرة ليس بعيدا عن الأحداث الأخرى في الضفة الغربية، لا سيما في الخليل، وفي الفترة الأخيرة تزايدت أو ارتفعت الاعتداءات. اليوم إصابة ممرض فلسطيني بشلل نصفي بعد إطلاق مستوطنين الرصاص عليه في بلدة سعير شرق الخليل. الخليل شهدت عشرات الاعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين. نقول مساء الخير دكتور الخليل، عم المصاب مساء الخير.
2: مساء النور. هنا
1: بداية لو تحدثنا عن يعني المصاب، حالته الصحية، تعطينا الصورة بشكل أوضح.
2: والله المصاب هو ممرض عمره 26 سنة بيشتغل في مستشفى دورة الحكومي. يومها كان مجاز يوم جمعة من عمله، سمع في اعتداء مستوطنين على السكان وإشي، فحسب التوقعات انه بكون يعني ممكن يكون في جرحى ممكن يكون مصابين، فهرع على المكان معه يعني قرايبه اخواله هناك وعمامه وكمان ناس كثير يعني في المنطقه سكانيه، على اساس لو صار اي شيء من هاي الاصابات انه يحاول يسعف ويقدم ما عنده.
1: فاصيب هو
2: فما لحق يصل الموقع، فبقول أنا درت ظهري هيك بدي أسعف واحد وجاتني رصاصة في ظهري وقعت على الأرض، يعني بدريش

0: سوري أخصائية جراحة الأعصاب، إنه ممكن يتم نقله لمستشفى المقاصد، على أساس ممكن يكون في خبرة وفي يعني دراية أكثر للأمور هاي، على أساس ممكن يخضعوا لعملية أو إشي يخففوا على الأقل من الشلل الموجود يعني.
1: وكيف تبدو حالته النفسية؟
0: والله يعني شاب كان مقبل على الحياة، وكانت أمه
1: كم يبلغ
0: بتدور
1: من
0: له في
1: العمر؟ كم
0: عروس
1: يبلغ من العمر؟
0: 26 سنة، وكانت أمه مبسوط بتدور له على عروس، وبده يعني يكمل دينه، وبده ينشئ عيلة وإشي، وماشي في يعني مهنة إنسانية زي الشباب، ومرش قصر يعني عن الخدمة في أي مريض، ومجاني كان يروح للمرضى في دورهم يساعدهم يقدم لهم، مع إنها هي خربة نائية يعني، والخدمات الطبية فيها شوي يعني صعبة، فما عمرش بخل على حدا يعني، شايف؟ ولكن قضاء وقدر، شو بدك تسوي،
1: هذا
0: نصيبه
1: هو
0: يعني.
1: الواقع الصعب دكتور خليل، أشكرك جزيل
0: هذا هو
1: الشكر. يعني هذا هو الواقع المرير عمليا الذي يمر به سكان الضفة الفلسطينيين في الضفة الغربية، الاعتداءات.
0: شو
1: كنا
0: بدك
1: قد
0: تسوي.
1: تحدثنا قبل قليل أيضا، واستمعت أيضا إلى الأصوات التي كانت في قصرى. أشكرك جزيل الشكر، نتمنى
0: صحيح،
1: السلام وأيضا الحياة الطبيعية
0: الله يسعدك،
1: للمصاب.
0: الله
1: شكرا جزيلا
0: يسعدك،
1: لك.
0: آمين يا رب، آمين، تسلم.
1: إذن هذا هو الواقع المأساوي في الضفة الغربية للأحداث المتتالية عمليا، استمرار اعتداءات المستوطنين التي لم تتوقف حتى اللحظة. في لبنان، وبعد يوم من التصعيد الذي أسفر عن ارتقاء 11 ضحية في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني، كانت ستوعد بمزيد من التصعيد لحماية مواطني وجنود دولة إسرائيل. عن الوضع الميداني في جنوب لبنان، جويس خوري مراسل التلفزيون العربي في لبنان تحدثت اليوم لإذاعة الشمس حول ذلك.
2: من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول فرض قواعد اشتباك جديدة، بمعنى أنه في كل مرة يجري استهداف عناصره داخل المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر، وهي مناطق محتلة من قبل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، يعمد إلى تصعيد بالغارات من دون سابق إنذار، يستهدف مبان يسكنها مواطنون مدنيون، كما حصل فجر يوم أمس وصباح يوم أمس، إن كان في أنصار أو في دير الزهراني. بحسب المعلومات، فإن عملية أو اشتباكا حصل بين عناصر من حزب الله وقوات إسرائيلية حاولت التقدم أكثر باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وهي المنطقة العسكرية الأساسية التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي اليوم، ويحاول السيطرة التامة عليها، ويدعي بوجود أنفاق وعناصر لحزب الله والحرس الثوري داخل هذه الأنفاق، ويريد السيطرة عليها وتفجيرها. وبالتالي هذا الصدام الذي حصل أو المواجهة التي حصلت، وإن كان حزب الله لم يعلن عنها بشكل رسمي، أدت إلى هذا التصعيد الإسرائيلي. ولكن السؤال في بيروت اليوم، إلى متى سيواصل حزب الله ضبط النفس في هذا الإطار، خصوصا وأنه إذا ما عدنا إلى عام 2024 ظل حزب الله يسكت على عمليات خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عمليات استهداف عناصره بشكل يومي حينها مدة سنة وشهرين. بعدها انفجرت الأمور على ما حصل في أذار مارس عام 2026، وإن كان الهدف الأساسي هو الرد على عمليات الاغتيال، ولكن هناك مخاوف حقيقية. عمليات النزوح يوم أمس كانت كبيرة جدا في جنوب لبنان، لأن هناك خشية حقيقية، خصوصا وأن ما يجري ميدانيا يترافق مع التصريحات الإسرائيلية باتخاذ القرار بمعركة علي الطاهر.
3: نعم، وإلى أي مدى هنالك يعني شعور بفقدان الثقة وعدم وجود أفق، يعني لا بالبعد العسكري أن هنالك إمكانية لتحقيق شيء، ولا بعد المستوى السياسي من قبل الحكومة اللبنانية أن تقدم شيء للبنانيين؟
2: هذا واضح من خلال ما يجري عمليا على أرض الواقع. أولا، حزب الله لا يرد على كل هذه الانتهاكات التي باتت تطال المدنيين اليوم، لم نعد نتحدث فقط عن استهداف لعناصر حزب الله، وإنما هؤلاء يتواجدون في مع عائلاتهم في بعض الأحيان، وهذا يؤدي إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء المدنيين. وإن كان على المستوى السياسي من الواضح أصلا أن مسار المفاوضات معلق، خصوصا بعد التصريحات الإسرائيلية

0: عدم إعطاء لبنان أي من مطالبه إن كان على مستوى الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار، وهذا ما أدى أو تمديد وقف إطلاق النار، وهذا ما أدى إلى زيادة المخاوف لدى الناس.
1: إذن هذه التطورات في لبنان. استمعنا إلى الصحفية جويس خور التي تحدثت عن الأوضاع، وبهذا نصل إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية ليليان الحاج. نترككم مع هذه الأغنية، نستودعكم وإلى اللقاء.

0: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز كيدز أند يو الزرازير.
1: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان.

0: احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: يلا حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح، خاضع لشروط الحملة.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29902.
0: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
6: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية فلسطينية بوقوع إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ميدانيا أيضا قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العالمين لبحث سبل الدفع نحو تنفيذ خارطة الطريق الخاصة في القطاع. بدوره ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. أصدر الجيش الإسرائيلي قرارا بمنع مستوطن من دخول الضفة الغربية بعد الاشتباه في تورطه بالاعتداء على فلسطيني خلال هجوم نفذه مستوطنون في غور الأردن. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات من قبل المستوطنين بحماية قوات الأمن. يأتي القرار في وقت تتعرض فيه الحكومة الإسرائيلية لضغوط أمريكية للتنديد علنا بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. طالب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بضرورة التوجه نحو تصعيد عسكري أكبر في لبنان، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 3 جنود

0: إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منسوب لحزب الله. كما طالب بن غفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجديد العمليات ضد حزب الله واستهداف العاصمة بيروت. أفادت مصادر محلية بالعثور على الشاب سامي شحادف من سكان القدس على قيد الحياة بعد الاشتباه بدخوله مياه البحر في شاطئ ريشون لتسيون واختفاء أثاره صباح اليوم. أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق وقع بين حافلة وشاحنة على شارع رقم 4 بالقرب من طيرة الكرمل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن وحداتها عملت على إنقاذ عامل سقط في حفرة في عمق 4 أمتار في مدينة تل أبيب ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. حذرت الشرطة من خطر حدوث سيول في منطقة البحر الميت خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع توقعات بهطول أمطار غزيرة. وقالت الشرطة إن الأمطار قد تتسبب بحدوث فيضانات وسيول في أودية صحراء يهودا والبحر الميت إلى جانب اضطرابات في حركة المرور في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 31، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35 درجة، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية فلسطينية بوقوع إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ميدانيا أيضا قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العالمين لبحث سبل الدفع نحو تنفيذ خارطة الطريق الخاصة في القطاع. بدوره ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. أصدر الجيش الإسرائيلي قرارا بمنع مستوطن من دخول الضفة الغربية بعد الاشتباه في تورطه بالاعتداء على فلسطيني خلال هجوم نفذه مستوطنون في غور الأردن. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات من قبل المستوطنين بحماية قوات الأمن. يأتي القرار في وقت تتعرض فيه الحكومة الإسرائيلية لضغوط أمريكية للتنديد علنا بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بضرورة التوجه نحو تصعيد عسكري أكبر في لبنان، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منسوب لحزب الله. كما طالب بن غفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجديد العمليات ضد حزب الله واستهداف العاصمة بيروت. أفادت مصادر محلية بالعثور على الشاب سامي شحادف من سكان القدس على قيد الحياة بعد الاشتباه بدخوله مياه البحر في شاطئ ريش لتسيون واختفاء أثاره صباح اليوم. أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق وقع بين حافلة وشاحنة

0: على شارع رقم 4 بالقرب من طيرة الكرمل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن وحداتها عملت على إنقاذ عامل سقط في حفرة في عمق 4 أمتار في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. حذرت الشرطة من خطر حدوث سيول في منطقة البحر الميت خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع توقعات بهطول أمطار غزيرة. وقالت الشرطة إن الأمطار قد تتسبب بحدوث فيضانات وسيول في أودية صحراء يهودا والبحر الميت إلى جانب اضطرابات في حركة المرور في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 31، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35 درجة، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير، أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. حلقة جديدة من علم علمك، علم علمك، برنامجكم العلمي على إذاعة الشمس. نلتقي كل يوم أحد في تمام الساعة 7 بموضوع علمي مع ضيوفنا. نرافقكم طبعا في طريق العودة إلى البيت، سوقوا على مهلكم أهم شيء. أجمل التحيات مني ومن فريق العمل، يشاركني في الإعداد خليل حداد، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

أما موضوع حلقتنا لهذا المساء، موضوع حلقتنا يتحدث عن الزراعة. ولما طبعا بنحكي عن الزراعة يمكن بنفكر إنه نحكي عن الأسمدة، عن موعد زراعة كل نوع، عن يعني توصيات للزراعة، ولكن حلقتنا اليوم من منظور ثاني ومختلفة تماماً. رح نحكي اليوم عن تاريخ الزراعة في بلادنا. بتاريخ الإنسان الطويل طبعاً كل من التحولات اللي غيرت الجنس البشري بشكل كبير، ولكن من أهم هذه التحولات هو قراره بالاستقرار بجانب حقل يزرعه بدل

0: التنقل خلف قطيع أو ثمار برية. هذا التحول من الالتقاط إلى الزراعة لم ينتج فقط فائض غذائي، بل أنتج فكرة الملكية، فكرة الجيرة، فكرة الوقت المقسم إلى مواسم بدل أيام متتالية. فعلا كان تغيير جدا كبير مع وصول الزراعة وبدء الإنسان بزراعة الأرض، تغير يعني من أهم التغييرات في تاريخ البشرية. الإنسان الذي زرع سابقا لم يعد يتحرك خلف الموارد، بل ربط مصيره بقطعة أرض محددة وربط ذاكرته بالأمور والأشياء التي تنبت في هذه الأرض. ومن هون أي حديث عن صنف زراعي محلي، مش بس إحنا بنحكي عن نبات فقط مجرد، بل عن هذه العلاقة التأسيسية نفسها بين الإنسان وبين الأرض، بين الإنسان اللي بعرف نفسه جزئيا بالشيء اللي بزرعه، بما يتوارثه معا أيضا الأجيال السابقة التي زرعت هذه الأرض. عن جد قديش الزراعة مرتبطة بوجودنا الإنساني على هذه الأرض. قبل أن تختزل الزراعة إلى قطاع اقتصادي له نسبته من الناتج المحلي وحصته أيضا من التصدير في بلادنا، كانت نظام معرفي قائم بحد ذاته. الفلاح اللي كان يزرع ما كان يتبع وصفه عامي، كان يقرأ الأرض، يقرأ الطقس، أي بقعة أرض تحتفظ بالرطوبة لفترة أطول، أي صنف يقاوم الجفاف، أي نوع ثمار، أي زيتون تثمر في الموسم الذي تمتنع فيه أخواتها. هاي المعرفة تراكمت في الكثير من الأمور، ومنها أيضا في أسماء المزروعات اللي اليوم إحنا بنعرفها وبنتوارثها جيل عن جيل. وطبعا بعد هذه المعرفة التراكمية جاء الإنتاج الصناعي. صارت الأصناف مهجنة مصممة لإنتاجية أعلى ومواسم أقصر. بدأ أيضا عشرات الأصناف المحلية تأتي دفعة تلو الأخرى، في القمح، في الزيتون، في الحمضيات، في كل أنواع المزروعات التي اعتدنا زراعتها في هذه الأرض. وطبعا الجهود البحثية والميدانية تتبع ما تبقى من هذه الأصناف. البحث عنها في حقل يعني مهمل مثلا، أو عند مزارع لم يتخلى عن بذوره القديمة وإعادة توثيقها وزراعتها قبل أن يكتمل اندثارها. هناك العديد من المشاريع اللي كمان رح نحكي اليوم في حلقتنا عن هذه المشاريع. إذن مواضيع جدا مثيرة للاهتمام. ينضم إلي الباحث الدكتور سوار أصيلي، الباحث في علم النبات. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا أهلا،
0: تحياتي لك. مع موضوع فعلا يعني مثير للاهتمام لما بنحكي عن علم جينات النبات، فهو علم جدا يعني واسع، يعني يشمل الكثير من المجالات، ولكن اليوم بالتحديد رح نحكي عن تاريخ الزراعة في بلادنا، لأنه موضوع كمان يربطنا أكثر بهذه الأرض، يعني محاولة للتعرف أكثر على هذه الأرض وللتعرف على هيك كل المراحل اللي مرت فيها. فقبل ما نتحدث عن أصناف بعينها دكتور سوار، كيف كانت عن جد، خدنا هيك بنظرة تاريخية، كيف الخريطة الزراعية في بلادنا، كيف كانت، من أين بدأت؟
1: أول إشي مرحبا، شكرا على الاستضافة.
0: العفو.
1: الزراعة، موضوع الزراعة بدأ في بلادنا من بداية الزراعة، خلينا نقول يعني العلم بفرجي إنه الزراعة بدايتها كانت في منطقة بلادنا، منطقة الشام والهلال الخصيب. في عدة أدلة أثرية وعلمية بتدل على هذا الإشي.
0: يعني الزراعة بدأت في بلادنا عمليا؟
1: الزراعة بدأت في بلادنا. وطبعا هذا مربوط برضو مع استقرار الناس وبدي يعني بداية بناء الحضارات أيضا. عشان موضوع الزراعة

0: أدى لأنه الناس تغير من نمط حياتها،
1: نعم
0: من ناس اللي هي متنقلة وبتعتمد بشكل أساسي كيف ما تفضلتي
1: نعم
0: على تلقية الثمار والبحث عنها والصيد، لا نمط حياة اللي هو أكتر فيه استقرار وفيه زراعة، والناس بلشت شوي شوي تغير من نمط حياتها وتبني الحضارة.
1: نعم
0: هيك شوي شوي بديت الحضارة في بلادنا. أكيد التاريخ الزراعي استمر هذا الحكي من بين 15 ل 11 ألف سنة الزراعة، بس هو طبعا استمر بطريقة عفوية طبيعية عضوية بين الناس وبناء الحضارات. شوي شوي صار في أصناف، وشوي شوي تطورت الزراعة وصار في خبرة وصار في ثقافة حول الموضوع.
1: نعم. فيعني الموضوع معلومة فعلا مثيرة للاهتمام أنه أصلا الزراعة بدأت من بلادنا.
0: مظبوط.
1: وهذا بقى عن جد بأخذني دكتور لفعلا كيف كان الفلاح أو الإنسان بوقتها يعرف أي بذور يحتفظ فيها، أي أصناف تناسب الأرض.
0: بدنا نفكر بعقلية الإنسان يعني عشان نقدر نفهم كيف كان يختار.
1: نعم.
0: بس إذا من نطلع على الإنسان اللي كان عايش بهديك الفترة مع يعني أنت بتحكي عن الفترة الأولى تبع تأسيس الزراعة، عشانها بتختلف شوي عن بعدين كيف صارت الناس تتعامل مع الزراعة. بس بالبداية هي عمليا أنا بدور على الأسهل.
1: نعم.
0: على الأأمن بالنسبة لي، على النبتة اللي ممكن تعطيني فائدة أكتر بمجهود أقل.
1: هل في ذكر للأنواع اللي كانت تزرع في
0: طبعاً.
1: في بداية ال
0: طبعاً يعني فيها. اليوم الـ الـ القمح والشعير بحكي على الحبوب، هاي كانت من النباتات البرية اللي بتعيش ببلادنا. في الحمص، في الترمس، في كتير حبوب مثل العدس كمان، البازيلا، هاي كلياتها موجودة لليوم.
1: كانت بشكل نباتات برية موجودة.
0: نباتات برية بتختلف عن الأصناف اللي احنا بنزرعها اليوم، عندها صفات مختلفة. ممكن حبتها أصغر، ممكن في عندها صفات بتساعدش الفلاح. مثلا القمح البري، إذا اليوم بتروح على القمح البري هو السبلة السنبلة تبعته.
1: نعم.
0: بس تنضج شو بصير فيها؟ تتفكك.
1: صحيح.
0: وبتنتشر على الأرض.
1: نعم.
0: وهذا أكيد عشان النبتة تقدر تنشر البذور تبعتها.
1: نعم.
0: ولكن وكمان إنه البذرة تبعتها صعب إنه تطلع من السبلة الصغيرة. بس مع استئناس القمح،
1: نعم،
0: البشر صاروا لاقوا أصناف قمح اللي هي بتحافظ على السبلة بشكل متماسك حتى بعد ما تنضج. فهذا ساعد المزارعين إنه يقدروا يزرعوا أصناف ويقدروا يحصدوها بطريقة أنجع طبعا بدون تضيع بذور. فهيك شوي شوي صارت النباتات تتلائم أو تكسب صفات مختلفة اللي ملائمة لحياة الإنسان. يعني عمليا نوع من الانتراكشن، نوع من التفاعل بين الإنسان
1: والأرض
0: والنباتات والطبيعة اللي حواليه.
1: ما بعد هذه المرحلة، يعني ما بعد زراعة هاي الأصناف الأولية اللي فعلا كانت هي برية، كيف تطورت الزراعة؟ انتقل الإنسان لإيش بعدها؟ في شو الأصناف مثلا اللي بدأ الإنسان في زراعتها في بلادنا؟
0: هي كيف ما حكيت لك، يعني في أنواع أشجار اللي بلش يزرعها هي بشكل طبيعي موجودة عندنا، اللي معروفة فيها بلادنا مثل التين والرمان والعنب والزيتون. هاي أشجار موجودة عندنا اللي الإنسان شوي شوي صار يقدر يزرعها بشكل أكتر متمرس، يقدر يحطها حوالي وين هو بسكن، يستعملها بطرق أفضل طبعا. وفي عندنا كل البذور والحبوب اللي حكيت عنها هي من الأنواع اللي الإنسان بدي بزراعتها وشوي شوي تطورت.
1: مع أنه دكتور يعني هذه عملية الزراعة تحتاج وقت طويل للتعلم، مش سهل أنه الإنسان يتعلم من خلال إيش بزرع، إيش بنجح، إيش لا. يعني وقت عن جد طويل.
0: مزبوط. بس إحنا منفكر أنه الإنسان هداك اللي بدي يزرع
1: كان مستعجل زينا.
0: لا مش بس كان

0: استعجب إنه ما كانش عنده معلومات. بس هو إنسان كان يتأمل كتير بالطبيعة، كان عايش بالطبيعة. جميل. فهو بعرف النباتات أحسن منه كتير، وبعرف طبيعة كيف تطلع القمح وينت بنور، وهذا حافظها عشان هو كمان تعلم عن طريق آلاف السنين كيف يروح وين في موجود قمح. يعني هو كان عنده معرفة لليوم إحنا مش موجودة عنا، وحتى عن الحيوانات كان ينظر، نظرته للطبيعة كانت مختلفة. يعني في واحدة من الأمثلة اللي كتير بحبها، اللي تعلمتها عن طريق أستاذ اللي بالجامعة محاضر، كان يقولنا إنه الإنسان اليوم بس يشوف حيوان معين، شو بيقول شو هاد الحيوان. صح؟
1: صحيح.
0: يعني سواء تخيل أنت بالطبيعة وشفت فيل، تقولي شو هاد؟ صح؟ الجواب هو فيل. بس الإنسان القديم عشان كان متعود يشوف هاي الحيوانات ما كانش يسأل شو هاد، كان يسأل مين هاد.
1: واو،
0: شو الفرق؟ إنه هو بالنسبة له في شخصية في للحيوان،
1: في يعني وجود،
0: في بعد
1: في كينوني.
0: يعني هو مش مجرد حيوان.
1: صحيح.
0: فهذا بدلنا على قديش الإنسان كان عنده معرفة للطبيعة اللي اليوم انفقدت. فهو ما بدي الزراعة من الصفر، هو أخذ الأصناف الموجودة وحاول إنه يزرعها جنب بيته شوي شوي عن طريق التجربة. طبعا هذا هاي الطريق أخذت مئات السنين يمكن، عبين ما طور الزراعة، عبين ما بلش يزرع شوي شوي يعرف كيف بده يحصد ويلائم الموضوع.
1: دكتور، يعني الحديث عن تاريخ الزراعة حديث طويل وجميل جدا. بعد الفاصل رح نكمل هذا الحديث مع الدكتور سوار أصيلي، ابقوا معنا.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: رجعنا من جديد. أهلا فيكم مستمعاتنا مستمعينا في علم علمك. 27 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. ينضم إلينا أيضا الدكتور سوار أصيلي ضيفنا لهذا المساء. أهلا وسهلا فيك دكتور سوار، الباحث في علم النبات طبعا. أهلا
1: وسهلا.
0: قبل الفاصل كنا حكينا عن موضوع تاريخ الزراعة، وحكينا كيف بدأت الزراعة أصلا في بلادنا، كيف كان الإنسان على تواصل يعني مع الطبيعة في بلادنا، كيف يعني زرع الإنسان الأصناف الأولية، تمام، اللي هي اللي كانت برية وأعاد زراعتها مثل القمح، العدس، الترمس، البرغل، أو شو اسمه
1: البرغل من القمح،
0: القمح الأصناف
1: الشعير.
0: ولكن بعد هذه الزراعة بدأت تظهر أصناف متعددة.
1: صحيح.
0: كيف الإنسان كان عنده قدرة إنه يطور هذه الأصناف؟
1: هو عملياً الإنسان كيف ما حكينا بلش كمان هو يبني حضارة وبلش يطور موضوع الزراعة، فهو صار يعمل عملية انتقاء عملياً للبذور اللي بده إياها أو للصفات اللي بده إياها. على سبيل المثال إذا واحد مثلا زارع قمح، فهو شاف إنه في نبتة معينة عم تعطيني قمح اللي حجم البذرة تبعته أكبر، فصار يأخذ منها ويقول أوكي بزرعها، هاي ممكن تطلعني بذر كمان أكتر. فهيك عمليا هو صار يختار صفات، وكان فاهم مبدأ إنه إذا بأخذ بذرة ممكن تعطيني إشي بيشبه إمها، فهيك عمليا صار يأخذ ينتقي صفات ويزرعها كمان مرة عشان يوصل

0: لنبت اللي هي أحسن لإله.
1: نعم.
0: هيك شوي شوي تطور موضوع الأصناف وتطور، صار في عنا أصناف اللي هي محلية.
1: نعم. شو الفرق؟
0: العبور آلاف السنين صار في أصناف معينة اللي كل واحدة لها صفات معينة ملائمة للمنطقة اللي بزرعوا فيها.
1: طب شو الفرق دكتور فعلا بين الأنواع المحلية والأنواع المهجنة؟ يعني شو هو الفرق الأساسي بيناتهن؟
0: إحنا عمليا اتخيل إنه كمان عن طريق الزراعة شوي شوي صار كلنا في عنا أصناف اللي هي الفلاحين بتوارثوها وبزرعوها، هاي بنقدر نسميها أصناف محلية. هي تطورت بهاي الطريقة، طريقة بسيطة اللي هي انتقاء وزراعة.
1: نعم.
0: وكمان مرة وشوي شوي صار في مثلا عيلة اللي هي موجودة عندها صنف معين اللي هو كتير منيح، فممكن تعطيه للناس اللي جنبها وهيك، فصار في أصناف معينة. بفترة معينة لما صار في عمليا موضوع التهجين اللي هو في بداية القرن العشرين، لما صار موضوع الجينيتيكا وموضوع العلم الوراثي بالضبط صار معروف، وصار في طرق لتهجين النباتات بطريقة واعية أكتر، صار في أصناف شوي شوي اللي الشركات تعملها وتقدر تبيعها.
1: نعم نعم.
0: فهيك شوي شوي هاي الأصناف اللي متسميها اليوم هجينة.
1: نعم.
0: هي عمليا أصناف اللي ممكن يكون كمان جزء منها كبير اللي أصله أصناف محلية أخدوها من بلادنا مثلا وأخدوها على مراكز أبحاث اللي غطوروا أصناف هجينة ورجعنا زرعناها من جديد. في كتير أمثلة على هذا الموضوع.
1: أعطينا مثلا أمثلة يعني عن أصناف هجين اللي...
0: مثلا في أصناف قمح اللي أخذوها من بلادنا على فترة لما كان الغرب أو وقتها كان تقسيم هيك، كان يجوا الغرب يدرسوا شو في عنا من نباتات ومن إنتاج ويأخذوا بعض هاي الأصناف على المراكز تبعتهن ويحاولوا يحسنوا فيها يطوروا فيها. طبعا كمان بأوروبا وبكل الغرب كان في كمان أصناف محلية،
1: هو أيضا كان استعمار زراعي يعني بمفهوم آخر.
0: بس يعني الأصناف المحلية هي مش بس عنا، كل بلد في أصناف محلية اللي تطورت مع انتشار البشر وبناء الحضارات المختلفة والمناخ المختلف، كل واحد صار عنده أصناف محلية.
1: نعم.
0: اللي هي ملائمة لمناخه. بس لما صار في موضوع الجينات وصار في أكتر قدرة على تركيبات مختلفة أو تهجين يعني، فصار في شركات اللي تقدر تأخذ الأصناف المحلية تهجنها مثل ما عملوا بالقطن المصري، أخذوه على أمريكا وغاد عملوا أصناف مهجنة ورجعوا باعوها للمصريين، ونفس الاشي القمح تبعنا أخذوه وهجنوا فيه ورجعوا باعونا إياه، طبعا مع صفات جديدة اللي ممكن تكون أحسن ممكن تكون أقل. بس
1: السؤال دكتور يعني بما أنه هناك إمكانية لتهجين النباتات وكمان شوي رح نحكي كمان شو يعني طفرة، يعني بالأساس شو هي الطفرة يعني تعريفها، يعني ليش اسمها طفرة أصلا في النباتات، بس لما في هاي الإمكانية أصلا ليش إحنا ما بنستغلها وما بنعمل يعني بدل ما نكون إحنا مستهلكين نكون إحنا منتجين يعني حتى كمان على صعيد زراعة محلية؟ يعني
0: قصدك لإنتاج أصناف جديدة؟
1: نعم.
0: مظبوط، يعني إحنا لازم على مستوى الوطن أو على مستوى الشعب يعني نطور هذا الموضوع، بس هو موضوع تحسين الأصناف صار بالفترة اللي إحنا كان في عنا فيها نكسات كتير. يعني هو
1: منشغلين، كنا
0: منشغلين بأشياء يعني يا دوب نقدر نزرع. فهو
1: يعني كأنه الزراعة هي موضوع مرتبط أساسا بالتحولات السياسية وال
0: طبعا وبدها مؤسسات يعني
1: بشكل يعني مباشر مرتبط فيها.
0: يعني أنت بتشوفي وين اتطورت الأصناف الجديدة، هي بمراكز أبحاث بشركات كبيرة وطبعا كله بدعم من الحكومات أو السلطات. فإحنا كنا نفتقد لهذا الإشي بالفترة اللي بلش موضوع تهجين الأصناف وكل هذا الموضوع يتطور. إحنا كنا بعدنا من عاني من انتقالات من
1: نعم نعم. دكتور, بالنسبة لموضوع الطفرات الجينية عند النباتات, يعني كنا تحدثنا قبل البرنامج أنه مثلا أنواع الخوخ, يعني ضربت مثال أنه الخوخ اللي هو مع وبر هو الأصلي, واللي بدون وبر هو الطفرة.
0: صحيح.
1: طب شو يعني طفرة؟ يعني هل هي شيء اللي هو مقصود يتم إنتاجه ولا نتج بالصدفة تم تكراره؟
0: أوكي. الطفرة كتعريف هي عمليا تغيير في الجينات, تغيير في الدي ان اي اللي هو عمليا العامل الوراثي تبع الكائن. ممكن يصير باي كائن, اي كائن عنده دي ان اي ممكن يصير في عنده تغيير بالجينات, اللي هذا التغيير عمليا الجينات تترجم لصفات. فأي تغيير في على مستوى الدي ان اي هو عمليا صفة جديدة. فالطفرة ممكن تصير بشكل طبيعي عشوائي بالطبيعة, بس ممكن تصير عن طريق عوامل أخرى منها طبيعية ومنها غير طبيعية. يعني ممكن الأشعة تسبب لطفرات, عشان هيك بيقولوا مثلا بخوفونا دايما إنه الأشعة ممكن تسوي لك مرض, ممكن تؤدي لأمراض. عمليا هي طفرة ممكن تصير بخلية معينة, هاي الخلية تغير من صفاتها, تصير عندها نمو مختلف. بس اليوم مع تطور كل علم الجينات والوراثة صار عندنا طرق اللي نقدر نعمل عملية الطفرات يعني بطريقة أكتر واعية وأكتر فيها تحكم. فهيك احنا صرنا نقدر نغير بالصفات تبعتنا,
1: نعم,
0: تبعت المخلوق اللي عم نشتغل عليه,
1: نعم,
0: سواء كان نبتي او حيوان او غيره,
1: نعم.
0: وهيك يعني احنا نقدر نغير بصفات النبتة عمليا.
1: في مشروع اللي بحثته هو موضوع مشروع القمح ايضا, القمح اللي هو ايضا يتحمل الجفاف,
0: نعم.
1: هل هو موضوع يعني تغيير في الجينات؟ احكي لنا اكثر عن هذا المشروع.
0: هذا المشروع انا عملته في الماجستير في المختبر عند بروفيسور تسفي بيلك في الجامعة العبرية. كان هو مهتم بالقمح البري. وليش هو مهتم بالقمح البري؟ عشان النباتات البرية عادة تحتوي على تنوع جينات كبير جدا, بحكم إنها هي عايشة في البر وفي تنوع غاد. وعن طريق كل التاريخ اللي حكينا عنه تبع الزراعة اللي حكينا كان فيه انتقاء لصفات معينة, المستودع الجيني اللي موجود في الأصناف اللي اليوم نزرعها هي فيها مستودع جيني أقل. فعمليا لما نروح على البر على نباتات برية المستودع الجيني فيها
1: أغنى.
0: هاد بيقول إنه فيها صفات أغنى اللي إحنا خسرناها عن طريق الانتقاء هاد تبعنا. منقدر نستغل هاي الصفات لإنتاج جديد لصفات جديدة اللي ممكن كانت مفيدة بس إحنا ما كناش منتبهين لها, مثل مثلا المقاوم للجفاف, المقاوم للملوحة, شغلات واحد بتخيلهاش. فبالمشروع الماجستير كان عملنا تزاوج بين القمح البري وصنف من الأصناف التجارية, مش محلية بس هي تجارية معروفة كتير في زراعة القمح للباستا. بعد ما سوينا هذا التزاوج أخذنا العيلة اللي بتنتج من هذا التزاوج واشتغلنا عليها. تخيل إنه هاي العيلة فيها صفات من القمح التجاري وصفات من القمح البري, وغاد صرنا ندور على الصفات اللي هي ممكن تعطي للأصناف الجديدة اللي نتجت مناعة أو مقاومة إنها تعيش بظروف أقسى,
1: نعم,
0: ظروف مثل جفاف أو ملوحة أو ما إلى ذلك.
1: سؤال، هل الثمرة تعطي نفس النتيجة يعني اللي كمان الناس متعودة عليها

0: العودة إنها كمان نفس الطعم نفس الخصائص؟
1: طبعا بما إنه إحنا رحنا على كائن اللي هو كتير بعيد مثل بحكي بعيد جينيا اللي هو كائن مثل القمح البري، فغاد ممكن تلاقي كتير تنوع حتى على مستوى الثمرة.
0: نعم.
1: فعشان هيك ممكن انت تشوفي انه يعني اشكال وطعمات وصفات مختلفة حتى على مستوى الثمرة، بس في التهجين اللي هو بين اصناف او انه اصناف اللي هي اقرب من ناحية جينات، ممكن انت تقدر تعمل تغييرات صغيرة وما تغيريش بصفات الثمرة مثلا. فتحصل ايه تقريبا على نفس البذرة نفس الحجم الشغلات الموجودة فيها المكونات، يعني بديش أفوت بتفاصيل بس.
0: نعم جميل. دكتور سوار أصيلي الباحث في علم النبات، يعني دكتور تعال نحكي عن الحمضيات.
1: أيوة.
0: تطور ثمار الحمضيات. وأجمل مثال هو البرتقال الشموطي، برتقال اليافا اليافاوي. هو نتج عن طفرة بالأساس.
1: صحيح، كمان البرتقال الشموطي نتج عن طفرة، ومعروف إنه هاي الشجرة اللي بديت تطلع الثمرة المثالية كانت في حديقة منزل في يافا.
0: نعم.
1: ويقال إنه هو لعائلة شموط. وبعدين صار اسم البرتقال نسبة لاسم العائلة.
0: نعم.
1: اللي عندها كان هذا البرتقال، ومن هاي الثمرة اللي هي كانت عندها صفات جدا مميزة، مثل انه هي فيهاش بذور بتقدر تقشرها بسهولة، شكلها كتير حلو، طعمتها ممتازة، في يعني فيها نسبة سكر منيحة، وبنفس الوقت هي مش كتير حلوة يعني فيها حموضة، فكانت الناس كتير تحبها. طبعا انتشرت عالميا مثل ما بنعرف.
0: نعم. فهذا إيش بيقولنا كمان عن يعني موضوع تطور ثمار الحمضيات في بلادنا؟
1: إسا في كتير ناس بتفكر عشان إحنا عنا ارتباط بموضوع الحمضيات وإنه تاريخيا كنا نزرع حمضيات، بتفكر إنه الحمضيات أصلها من بلادنا، بس هاي معلومة شوي مش صحيحة. أصل الحمضيات هو من منطقة الهند والصين. طبعا هي نباتات برية غاد، اللي كمان بالبر صار في أنواع من الحمضيات المختلفة، وشوي شوي عن طريق تخيل إنه إحنا اشتغلنا على القمح ببلادنا، بهديك المنطقة اشتغلوا على الحمضيات، صار في أصناف تطور الموضوع، وبعدين عن طريق التجارة والتنقل وصل لعنا.
0: هل في مثلا علامة تاريخية، مثلا مدة زمنية تاريخية معروف فيها انه وصلت الحمضيات لبلادنا، ولا هذا الاشي مش كثير واضح؟
1: في معلومات انا الصراحة بعرفش بدقة، بس بعرف معلومة بعرفش قديش هي صحيحة، انه البردكان هو نسبة لبلد البرتغال.
0: صحيح، سمعتها أنا في
1: برتقال
0: مكان
1: برتغال يعني. بس بعرفش قديش الموضوع يعني أنا ما درسته من ناحية تاريخية، بس أنا اللي بعرفه إنها هي وصلت من عنا، يعني أصلها من منطقة الصين والهند، عشان هيك غاد في كيف نتوقع بيئة ملائمة أكتر للحمضيات. فعنا زراعة القمح بالبلاد كانت تتطلب جهد زيادي، هي مش مجرد إنه تحطها بالأرض وتطلع، إحنا بحاجة إنه نعطيها مي. فمنتوقع إنه بالبلاد هديك البلاد وطنها الأصلي هي كان عندها مي
0: بشكل دائم
1: بشكل متاح أكتر، أما في بلادنا إحنا اضطرينا أن نسقيها، عشان هيك إحنا زرعناها كيف ما حكينا جنب البيار. عشان هيك صار اسم المنطقة اللي بنزرع فيها حمضيات بيارة.
0: جميل.
1: جنب المي.
0: يعني أصل التسمية حتى الاسم جاء من الوظيفة يعني بالأساس. هاد نحكي أكثر كمان عن أسماء اللي يعني كمان في الزيتون ينسب إلى المكان اللي أجا منه يعني.

0: أيه.
1: الزيتون اللي أكثر هيك من بلاد الشام، كمان الحمضيات. احكي لي أكثر عن علاقة التسمية، علاقة الأسماء كمان بالأنواع نفسها.
0: في كتير أنواع أو أصناف اللي كان الأسم تبعها إنما ينسب إليها عن طريق بدل على من وين هي جاي، يعني من أي بلد جاي. مثلا مثل القمح النورسي اللي هو جاي من منطقة نورس بقضاء جنين أعتقد، وفي مثل البردقان الشموط اللي هو نسب للعيل اللي منها كان عندهم شجرة الشموط الشموطي. في عنا مثلا الزيتون النبالي أو الزيتون الصوري اللي جاي من منطقة صور في لبنان، أو في ناس بتسميه السوري أو الصوراني.
1: سهل.
0: يعني هو في اختلاف بالتسميات.
1: نعم.
0: بس اليوم المتعارف عليه أو المرجح هو أنه تكون مثلا الزيتون السوري جاي من صور، من مدينة صور. في أصناف مثل القمح اللي هي جاي تسميتها بتدل على الشكل القمحة، شكل البذرة، مثل ناب الجمل اللي احنا بمبادرتنا هاي السنة زرعنا منه، هو بوصف عمليا شكل البذرة اللي بتشبه اي بذرة كبيرة اللي بتشبه ناب الجمل، فأطلق عليها هذا الاسم. فكتير التسميات بتعود طبعا بتدل على من وين هي جاي، على شو شكل النبتة. يعني كتير في كمان مرة تفاعل بين الحضارة وبين التسميات وبين الأنواع اللي عم تنزرع وبين البيئة، هذا التفاعل.
1: دكتور، يعني في سؤال هيك ببالي، بما أنه يعني بلادنا أصل يعني القمح، أصل زراعة القمح وأصل زراعة هذه الأنواع، ليش اليوم يعني لا يتم إنتاج هذه الكمية اللي إحنا يعني بدنا نستهلكها؟ يعني شو الصعوبة بالأساس؟ وين السبب الأساسي اللي إحنا يعني أساساً الكمية الأكبر إحنا نستوردها؟ يعني ما في زراعة قمح للاستهلاك إلا عند المزارعين يعني في قرانا العربية.
0: هسه الموضوع الزراعة بالمجتمع العربي مختلف عن الزراعة بالمجتمع الإسرائيلي اليهودي.
1: نعم.
0: طبعا الكل بيعرف شو الأسباب، بس يعني إذا بنحكي على مستوى الدولي فبكل مجال الزراعة في اهتمام أقل.
1: صحيح.
0: بالسنوات الأخيرة يعني كمان في إلها اعتبارات سياسية، في إلها اعتبارات اقتصادية، فهن بيعتبروا إنه الدول المتطورة هي اللي بتعتمد أقل على الزراعة، بتعتمد أكتر على التكنولوجيا والتطور. أما على مستوى المجتمع العربي فإحنا منعاني من فقدان أراضي، يعني ما في عنا هاي المساحات لزراعة كميات كبيرة اللي نقدر نعتمد عليها من القمح. أغلب المساحات المزروعة هي عمليا زيتون. عنا في مناطق مثل البطوف والمرج بن عامر اللي بعد بنزرع فيهن، بس أكيد ما بتكفي يعني لاكتفاء ذاتي بالمجتمع العربي أو حتى على صعيد الدولي. ما فيش هاي المساحات أو الاستثمار بالزراعة اللي يقدر يكفي. في كتير مرات بتكون الزراعة مكلفة عشان الأيدي العاملة بالبلاد غالي، فالزراعة بطلت الطعم خبز مثل ما بيقولوا. فصار كتير مرات في وضعيات اللي إن عمليا أفضل إنه يستوردوا من ما إنه يزرعوا من ناحية اقتصادية. فيعني الموضوع متشابك، في كتير عدة عوامل بتأثر عليه، سياسية اقتصادية اجتماعية.
1: يعني ذكرت موضوع الاقتصادي دكتور، وإحنا هون لابد إن نحكي عن الزراعة البعلية. ليش بطل في زراعة بعلية؟ يعني بالأساس إحنا المزارع في بلادنا هو بزرع زراعة بعلية وتنتج كميات اللي هي كانت تكون كافية.
0: إسا الزراعة البعلية موجودة بس بالزيتون أكتر. يعني زراعة

0: الزيتون اليوم معظم الزيتون المزروع بالبلاد هو حوالي 320 دنم، يمكن أكتر شوي. أكتر من 80% منهن هن موجودات بزراعة بعلية، عمليا بعلية للمستمعين هي زراعة اللي بتعتمد على الأمطار بشكل أساسي. وطبعا كان في زراعة بعلية اللي هي مش بس للزيتون، نسمع عن البندورة البعلية، في مناطق اللي فيها بعد بزرعوا زراعة بعلية، مثلا القمح هو بعلي عمليا احنا ما بنسقي، بس في له مواسم معينة. في ناس بالبطوف اللي بزرعوا البامية بطريقة بعلية. بس طبعا موضوع الانتاج وموضوع انه اصلا بطل في كتير ناس تشتغل بالزراعة بمجتمعنا، وموضوع وإذا بتروح على المجتمعات الأخرى صار موضوع أنه أنا بدي أنتج أكتر أهم من جودة الإنتاج، فصار بدهن بلاش بعلي، بزرع مع ري، ما أنا بقدر أسقي وبقدر يعني أحصل على محصول أكبر، فليش لا بزرع وبسقي. يعني بطل المعادلة هي أنه أنا بدي أدور على صنف بلدي. اليوم شوي شوي عم ترجع أهمية الأصناف المحلية والبعلية والبلدية.
1: نعم. هل يعني قلة الزراعة يعني تهدد هاي الأصناف بأنها عن جد تنقرض، يعني أنها ما تعود موجودة
0: أصناف المحلية؟ في كتير أصناف انقرضت. يعني
1: مثل إيش؟
0: أصناف مثل أصناف القمح والشعير والبندورة. في جزء اللي موجود بعده ببنوك البذور، البنك البذور الإسرائيلي مثلا عنده مجمع كتير بذور قمح وغيره من الأصناف المحلية، طبعا هو بيستغلها للأبحاث وتطوير الأصناف. وكمان بالعالم في أصناف اللي كانت ناس تيجي على بلادنا وتجمع أصناف وتأخذ وتحط ببنوك بذور وموجودة غاد، بس طبعا في أصناف كمان مش موجودة انقرضت، يعني عشان الناس بطلت تزرعها، صارت تزرع أصناف اللي هي ملائمة أكتر للسوق. يعني دائما السوق هو العامل اللي بيجبر الفلاح ويعني بيضغط عليه باتجاه زراعة أصناف جديدة أو أكتر إنتاجية أو غيره.
1: نعم دكتور، يعني إحنا رايحين على طبعا تسارع، كل الوقت احنا موجودين بتسارع، هل يهدد هذا الاستهلاك الدائم والزراعة الدائمة هذه الأصناف بتغيير مثلا جيني فيها او بتغيير من خصائص هذه الأصناف او بتغيير في الأرض اللي ممكن كمان تؤثر على هذه الأنواع؟
0: السؤال هو إذا
1: كثرة الزراعة، هاي التسارع، هذا الاستهلاك، الزراعة من أجل الاستهلاك، الزراعة بكميات كبيرة، هل بغير من خصائص هاي الأصناف اللي إحنا كمان لقدام في نظرة مستقبلية كمان؟ يعني هذا السؤال يفتح كمان الحديث عن الزراعة المستدامة
0: 100%. مثل ما حكيت لك، من الثورة الصناعية في القرن 19 ودخول الماكينات أو المكننة في الزراعة، عمليا كل الموضوع صار مبني على الإنتاج الأعلى والتسارع، وإنه بدي يعني أسيطر أكتر.
1: نعم
0: صح؟
1: نعم.
0: ولكن إحنا بالسنوات الأخيرة شوي شوي صرنا نشوف شو سلبيات هاي النوع من الزراعة.
1: نعم.
0: ونمط الزراعة، يعني احنا صرنا نشوف التراكتورات وصرنا نشوف المياكن الكبيرة واليوم الروبوتات والشغلات كلها بهدف انتاج اعلى واكتر دقة وكمان تخفيف من الايدي العاملة. وكمان لما فاتت الماكينات، اللي هي تخيل انه الماكينة كانت تشتغل على اسهلها تشتغل على نباتات اللي هي عندها صفة واحدة، مثلا أسهلها تيجي على حقل قمح اللي كل القمح فيه هو
1: بشكل واحد، يعني
0: بشكل واحد بنضج بنفس الوقت،
1: أكيد.
0: فبتيجي بتحصده بطريقة غير انتقائية. نعم. فوت وبتحصد وبتخلص.

0: بنرش المبيدات احنا كمان بنقلل من التنوع البيولوجي. والتنوع البيولوجي اكيد بيأثر على كتير شغلات بالبيئة عشان كله مترابط. فشوي شوي كمان الأرض صرنا نستغل، مثلا إذا أنا بزرع قمح لسنوات طويلة أنا بستغل عناصر معينة من التربة اللي هي مع الوقت التربة عم تفقدها، ما الزراعة الانتنسيف أو الزراعة
1: المكثفة
0: أنا عمليا عم بضعف الأرض. فشوي شوي الأرض تبعتنا عم تفقد خصوبتها، عم بيصير فيها تنوع بيولوجي أقل، وعم نخسر أراضي هيك. فإحنا عم ننتقل شوي شوي لمفهوم الزراعة المستدامة اللي هو بيختلف عن
1: شو هو المفهوم الزراعة المستدامة.
0: الزراعة المستدامة هو إنك تزرع ببساطة، عندي حاول أبسطها، إنك تزرع بس لما تزرع أنت تفكر بالجيل الثاني اللي جاي بعدك، مش بس إنه أنا أزرع لإلي. من هون جاي كلمة يعني استدامة، فأنا بزرع بس بعرف إنه أنا بديش أخرب الأرض، دائما أنا بوعي أنا بدي أحافظ على الأرض، بدي أحافظ على التنوع البيولوجي، بدي أحافظ على خصوبة التربة عشان ابني أو الجيل اللي بعدي من البشر يقدر يزرع.
1: يعني وكأنه عودة للزراعة التقليدية أكثر اللي كان الفلاح العادي في بلادنا.
0: هنا
1: يعني
0: هنا موضوع الزراعة التقليدية مختلف شوي. عشان الزراعة التقليدية يعني حسب
1: لا
0: كيف منعرفها يعني.
1: بي...
0: لا لا يعني شو منعرف زراعة تقليدية؟
1: شو
0: يعني هي زراعة من اسمها انه تقليد للجيل اللي قبل.
1: نعم.
0: فهي عقلية الزراعة التقليدية انه الفلاح كان يقلد ويعمل الاشي اللي تعلمه من قبل.
1: نعم.
0: بس هاي هي نفس العقلية وصلتنا كمان لهون، يعني مش انا اللي عملت الزراعة التقليدية هو. اما لما نيجي نقول عن الزراعة او اساليب الزراعة اللي كانوا يستخدموها زمان ونتطلع عليها قبل فترة التكنولوجيا، واذا مرة في ناس بتشير لإلها انها هي الزراعة التقليدية، اذا احنا منعرف هاي الزراعة بالزراعة التقليدية معناته احنا عم نتطلع على التقنيات اللي هي بتضر اقل بالبيئة وهي عمليا كمان فيها استدامة اعلى. فعشان هيك اليوم احنا عم ندور على طرق اللي تحافظ على استدامة الزراعة، استدامة البيئة، مش بس بالزراعة عمليا كمان بكل الصناعات التانية انا بدور على استدامة. عشان هيك منشوف انه دايما عم نحاول انه نعمل ندور على حلول اللي تعطينا مثلا استخدام انجع للمواد او تدوير المواد اللي بستعملها بالصناعة.
1: نعم. يعني هيك في تلخيص لقائنا دكتور، لابد من الحديث طبعا عن المستقبل. يعني طبعا احنا بنحكي عن قلق عند العلماء من هذا المستقبل، مستقبل الزراعة، من طبعا الجانب البيئي. هيك في نظرة إلى المستقبل، كيف بتشوف إحنا لوين رايحين في هذا المجال؟ يعني في في في الزراعة، في تنوع النباتات، في كل هذا السياق.
0: وين بشوف المستقبل؟ مش عارف إذا بقدر أشوف المستقبل بوضوح، بس من اللي شايفه حاليا إنه في كتير أو بديت الجهود تزيد باتجاه حلول بيئية أكتر وحفاظ على البيئة. بتأمل إنه هاي الجهود تقدر تعمل تأثير حقيقي على أرض الواقع اللي تقدر تحافظ على أصناف وتحافظ على التنوع البيولوجي وصحة البيئة. بس بالمقابل شايف إنه في ضغط كبير من الرأس مال العام على
1: ثقافة السوق،
0: ثقافة بالضبط، على إنه الإنتاجية تكون أعلى. في ضغط يعني صار بلش يصير في طرفين باللعبة، إنه مش بس الضغط الاقتصادي، صرنا ننتبه إنه في كمان طرف اللي هو البيئة والناس النشيطة بالناشطين في البيئة اللي عم بيضغطوا بالاتجاه المعاكس بإنه إحنا نحافظ على البيئة، نحافظ يكون عندنا وعي. فشو المستقبل؟ بتخيل مثلا إذا بتيجي على مستوى البلاد العربية.

0: العربية إحنا واضح إنه شوي شوي الأراضي عم تنعدم عنا. إذا نتخيل كمان 20 سنة، تخيل إنه الناصرة راح تكون موجودة بكل البلدان العربية، يعني بيوت وعمارات، وأنا مش شايف أصلاً إنه في يعني مؤسسات عم تشتغل لتحسين الوضع. شايف إنه الوضع مستمر. سؤال وين تروح يوقف ويصير فيه شغل جد، ووين تبين تأثيره؟ بس إذا ضلينا ماشيين هيك عمليا إحنا عم نخسر أراضي شوي شوي. كمان التنوع البيولوجي بكل في أصناف وأنواع رح تنقرض، وممكن نلاقي حلول جديدة اللي هي حلول بيئية تتلائم مع الوضع القائم، يعني مثلا زراعة الزراعة الحضرية في المدن، أو يعني في عدة طرق اللي هي تيجي تحل هاي المشاكل.
1: فعلا يعني دكتور الحديث هنا يطول، ولما بنحكي عن فعلا المستقبل كل ما يعني مش بس في الزراعة الموضوع مقلق، أيضا في كل مجالات، يعني المجالات اللي تتعلق أيضا في ما يصنع الإنسان. يعني اليوم إحنا طبعا هذا القلق البيئي موجود دائما عند الإنسان، وطبعا الزراعة بالذات في بلادنا ولا مرة كانت نشاط اللي هو منفصل عن الإنسان وعن وجوده في هذه البلاد، هو يعني شكل نظام معرفي متراكم. وزي ما قلنا يعني حضارات قامت على الزراعة، حضار الإنسان بدأ ينشئ المجتمع، بدأت تنشأ العلاقات الاجتماعية والعائلية بالزراعة، يعني لما الإنسان بدأ يزرع. فلابد يعني من طبعا التفكير بهذا الموضوع، بموضوع أنه تكون الزراعة هي شيء أساسي في وجودنا الإنساني في هذه البلد. بدي أشكرك دكتور سوار على هذا الحديث، فعلا حديث جميل جدا. دكتور سوار أصيلي الباحث في علم النبات، شكرا جزيلا.
0: شكرا، شكرا كثير.
1: شكرا لك، تحياتي أيضا، تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا. شكرا على حسن الاستماع، شكرا أيضا لفريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها دائما الزميل خليل حداد، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. رح أترككم مع أغنية بيسان لفيروز، مع أنه يعني البيارات إسا اليوم عرفنا في حلقتنا أنه أصلا الحمضيات، أنا اخترتها عشان كان لنا في بيسان بيارة بتقول، ولكن الحمضيات ما طلعت مش من بلادنا يعني.
0: بس مرتبطة بحضارتنا
1: أكيد، ارتبطت بثقافتنا وحضارتنا. إلى اللقاء مستمعاتنا ومستمعينا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد شقيقين من سكان مدينة شفعمر وضد قاصر آخر بتهمة قتل المرحوم علي سواعد في محطة الحافلات في المدينة على خلفية نزاع دموي. أعلنت الشرطة عن رفع حالة التأهب في مناطق متفرقة في البحر الميت مع انتشار قواتها في المنطقة بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور، وذلك بسبب الأحوال الجوية وتداعياتها على المنطقة. كما أغلقت الشرطة شارع رقم 90 أمام حركة المرور خشية من السيول الجارفة نتيجة سقوط الأمطار في المنطقة. أفادت مصادر مطلعة بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ضغط على مسؤولين من حركة حماس بتنفيذ نزع السلاح، وذلك خلال اجتماعه معهم في مصر. جاء ذلك في أول اجتماع بين كوشنر ووفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في العالمين منذ توقيع اتفاقية إنهاء الحرب على غزة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. نددت ثماني دول عربية وإسلامية بعرقلة إسرائيل خطة ترامب الشاملة لغزة ورفضها قيام دولة فلسطينية، وحمل البيان المشترك إسرائيل مسؤولية تعطيل خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن، مطالبين بضغط أمريكي ودولي ملزم لإنهاء الحرب وتجسيد حل الدولة المستقلة. ميدانيا، أعلنت الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي عن ارتقاء شخص في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بقيام المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله، فيما نصب مستوطنون خياما في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية أخرى على أراضي المواطنين. وفي الخليل، اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في بلدة سعير، فيما شهدت محافظات الخليل أو محافظة الخليل اعتداءات أسفرت عن عشرات الإصابات من قبل المستوطنين. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق، أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. طالب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بضرورة التوجه نحو تصعيد عسكري أكبر في لبنان، وذلك بعد الإعلان عن إصابة ثلاثة جنود

0: إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منصوب لحزب الله. وطالب بنغفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجديد العمليات ضد حزب الله واستهداف العاصمة بيروت.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك.

0: تمام 9 في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد شقيقين من سكان مدينة شفعمر وضد قاصر آخر بتهمة قتل المرحوم علي سواعد في محطة الحافلات في المدينة على خلفية نزاع دموي. أعلنت الشرطة عن رفع حالة التأهب في مناطق متفرقة في البحر الميت مع انتشار قواتها في المنطقة بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور، وذلك بسبب الأحوال الجوية وتداعياتها على المنطقة. كما أغلقت الشرطة شارع رقم 90 أمام حركة المرور خشية من السيول الجارفة نتيجة سقوط الأمطار في المنطقة. أفادت مصادر مطلعة بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ضغط على مسؤولين من حركة حماس بتنفيذ نزع السلاح، وذلك خلال اجتماعه معهم في مصر. جاء ذلك في أول اجتماع بين كوشنر ووفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في العالمين منذ توقيع اتفاقية إنهاء الحرب على غزة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. نددت 8 دول عربية وإسلامية بعرقلة إسرائيل خطة ترامب الشاملة لغزة ورفضها قيام دولة فلسطينية، وحمل البيان المشترك إسرائيل مسؤولية تعطيل خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن، مطالبين بضغط أمريكي ودولي ملزم لإنهاء الحرب وتجسيد حل الدولة المستقلة. ميدانيا، أعلنت الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أعلن مجمع الناصر الطبي عن ارتقاء شخص في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بقيام المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله، فيما نصب مستوطنون خياما في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية أخرى على أراضي المواطنين. وفي الخليل، اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في بلدة سعير، فيما شهدت محافظات الخليل أو محافظة الخليل اعتداءات أسفرت عن عشرات الإصابات من قبل المستوطنين. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق، أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. طالب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بضرورة التوجه نحو تصعيد عسكري أكبر في لبنان، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منسوب لحزب الله. وطالب بنغفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجديد العملية ضد حزب الله واستهداف العاصمة بيروت.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد شقيقين من سكان مدينة شفعمر وضد قاصر آخر بتهمة قتل المرحوم علي سواعد في محطة الحافلات في المدينة على خلفية نزاع دموي.

0: أعلنت الشرطة عن رفع حالة التأهب في مناطق متفرقة في البحر الميت مع انتشار قواتها في المنطقة بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور، وذلك بسبب الأحوال الجوية وتداعياتها على المنطقة. كما أغلقت الشرطة شارع رقم 90 أمام حركة المرور خشية من السيول الجارفة نتيجة سقوط الأمطار في المنطقة. أفادت مصادر مطلعة بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ضغط على مسؤولين من حركة حماس بتنفيذ نزع السلاح، وذلك خلال اجتماعه معهم في مصر. جاء ذلك في أول اجتماع بين كوشنر ووفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في العالمين منذ توقيع اتفاقية إنهاء الحرب على غزة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. نددت ثماني دول عربية وإسلامية بعرقلة إسرائيل خطة ترامب الشاملة لغزة ورفضها قيام دولة فلسطينية، وحمل البيان المشترك إسرائيل مسؤولية تعطيل خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن، مطالبين بضغط أمريكي ودولي ملزم لإنهاء الحرب وتجسيد حل الدولة المستقلة. ميدانيا، أعلنت الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أعلن مجمع الناصر الطبي عن ارتقاء شخص في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بقيام المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله، فيما نصب مستوطنون خياما في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية أخرى على أراضي المواطنين. وفي الخليل، اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في بلدة سعير، فيما شهدت محافظات الخليل أو محافظة الخليل اعتداءات أسفرت عن عشرات الإصابات من قبل المستوطنين. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق، أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. طالب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بضرورة التوجه نحو تصعيد عسكري أكبر في لبنان، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منسوب لحزب الله. وطالب بنغفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجديد العمليات ضد حزب الله واستهداف العاصمة بيروت.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد شقيقين من سكان مدينة شف عمر وضد قاصر آخر بتهمة قتل المرحوم علي سواعد في محطة الحافلات في المدينة على خلفية نزاع دموي. أعلنت الشرطة عن رفع حالة التأهب في مناطق متفرقة في البحر الميت مع انتشار قواتها في المنطقة بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور، وذلك بسبب الأحوال الجوية وتداعياتها على المنطقة. كما أغلقت الشرطة شارع رقم 90 أمام حركة المرور خشية من السيول الجارفة نتيجة سقوط الأمطار في المنطقة. أفادت مصادر مطلعة بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ضغط على مسؤولين من حركة حماس بتنفيذ نزع السلاح، وذلك خلال اجتماعه معهم في مصر. جاء ذلك في أول اجتماع بين كوشنر ووفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في العالمين منذ توقيع اتفاقية إنهاء الحرب على غزة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. نددت 8 دول عربية وإسلامية بعرقلة إسرائيل خطة ترامب الشاملة لغزة ورفضها قيام دولة فلسطينية، وحمل البيان المشترك إسرائيل مسؤولية تعطيل خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن، مطالبين بضغط أمريكي ودولي ملزم لإنهاء الحرب وتجسيد حل الدولة المستقلة. ميدانيا، أعلنت الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي عن ارتقاء شخص في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بقيام المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله، فيما نصب مستوطنون خياما في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية أخرى على أراضي المواطنين. وفي الخليل، اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في بلدة سعير، فيما شهدت محافظات الخليل أو محافظة الخليل اعتداءات أسفرت عن عشرات الإصابات من قبل المستوطنين. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق، أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. طالب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بضرورة التوجه نحو تصعيد عسكري أكبر في لبنان، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منصوب لحزب الله. وطالب بنغفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجديد العملية ضد حزب الله واستهداف العاصمة بيروت.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد شقيقين من سكان مدينة شفا عمر وضد قاصر آخر بتهمة قتل المرحوم علي سواعد في محطة الحافلات في المدينة على خلفية نزاع دموي. أعلنت الشرطة عن رفع حالة التأهب في مناطق متفرقة في البحر الميت مع انتشار قواتها في المنطقة بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور، وذلك بسبب الأحوال الجوية وتداعياتها على المنطقة. كما أغلقت الشرطة شارع رقم 90 أمام حركة المرور خشية من السيول الجارفة نتيجة سقوط الأمطار في المنطقة. أفادت مصادر مطلعة بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ضغط على مسؤولين من حركة حماس بتنفيذ نزع السلاح، وذلك خلال اجتماعه معهم في مصر. جاء ذلك في أول اجتماع بين كوشنر ووفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في العالمين منذ توقيع اتفاقية إنهاء الحرب على غزة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. نددت 8 دول عربية وإسلامية بعرقلة إسرائيل خطة ترامب الشاملة لغزة ورفضها قيام دولة فلسطينية، وحمل البيان المشترك إسرائيل مسؤولية تعطيل خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن، مطالبين بضغط أمريكي ودولي ملزم لإنهاء الحرب وتجسيد حل الدولة المستقلة. ميدانيا أعلنت الصحة

0: الفلسطيني عن وقوع إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي عن ارتقاء شخص في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بقيام المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله، فيما نصب مستوطنون خياما في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية أخرى على أراضي المواطنين. وفي الخليل اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في بلدة سعير، فيما شهدت محافظات الخليل أو محافظة الخليل اعتداءات أسفرت عن عشرات الإصابات من قبل المستوطنين. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون إحراز تقدم ملحوظ. في السياق أكدت المصادر تقديم باكستان تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود بين البلدين. طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بضرورة التوجه نحو تصعيد عسكري أكبر في لبنان، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم منصوب لحزب الله. وطالب بن غفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجديد العمليات ضد حزب الله واستهداف العاصمة بيروت.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 20، الجليل الأعلى 20، طبرية 25، الناصرة 24، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس 101 اف ام.
1: أوقاتي بتحلو معاك.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي